0: صباح الخير ميمي. ميمي عم بتقول الظاهر في عطل بالإرسال، يا ريت يا ميمي بتحددي لنا بأي منطقة.
1: صباحك مدام، شو أخبارك؟ ماشي الحال مدام. مين قال لك إنه نواب خانقين مع بعضهم؟ ما عن جد مين قال لك إنه خانقين مع بعضهم؟ أنت مقتنعة بالموضوع؟ لا يا عمي، هذه كلها يتا لزوم الـ العمل السياسي فقط لا غير، وقال لها إني على الشخصي ما في شي بين بعض.
2: ولا نسيتك ولا فاكرك ولا بحبك ولا
0: هلا. كتير واضح انه هيدا لزوم الشغل، لانه شفنا المسرحية كيف ركبت الاسبوع الماضي.
2: بعدك حتى مش ندمان ولا فارق معايا كمان في بعد تحسي بال.
0: بدي اقول انه للأسف بعده البنزين عم بيطلع سعره، اليوم سجل ارتفاع 24,000 ليرة والمزوط 54,000 ليرة. الله يساعدك يا لبناني، كيف بدنا نكمل؟
2: لا بتأثر ولا بتنس، ساعد ما بشوفها قدامي ما فيش حاجة بقيت.
3: صباح الخير ويعطيكم العافية. إذا بتسمحوا لي وجه نداء إنساني لكل حدا عم بيسمعني. من فترة أنا خسرت شغلي وهلأ عم بنقل بيتي، وعندي عملية افتاء ضروري أعملها بأسرع وقت ممكن على الميلتين. تكاليف العملية صاروا شي 2,000 دولار، وأنا صرت مأمن 900، بعد ناقصني 1,100 دولار. إذا حدا قادر يساعد كون ممنون كون. فيكن تتواصلوا معي على رقمي اللي هو 76-09-74-09. مرسي كتير ويعطيكم العافية والله يقويكم.

بدي ذكر بالاتصال بالواتساب يلي ورد من شوي، الشخص يلي عم يطلب مساعدة بدي أقول إن شاء الله صوتك يوصل لكل أهل الخير. يعني نحن بنعرف قدي الوضع المعيشي قدي صار في صعوبة أنه نأمن الحد الأدنى من وضع أو الحد الأدنى من مقومات الحياة، وإن شاء الله يكون في ناس سمعت وقادرة تساعد. وخلوني أرجع أذكر برقم الشخص المتصل يلي بحاجة لمساعدة ليقدر يعمل العملية، رقمه 76-097-409 76-097-409. بنتمنى من أنه يلي بدهم يساعدوا يكونوا كتار. طلع

عثرة على القاعدة الشعبية لكل الأفرقاء اللي ماشي وراء السياسات بدون ما تميز أو بدون ما تفكر أو بدون ما تقول إنه هذا غلط وهذا صح، بس المعلم شو بيحكي نحن مننفذ، وهذا الشيء 100% غلط.

0: منتوقف مع موجز الأخبار ومنرجع منكمل صبحيتنا بعد الموجز. خليكن معنا.
1: صبحية ندى. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:00.

0: السادسة والثلث بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: تكريماً لرائدة التصوير الفوتوغرافي بلبنان ماريل خازن، بتستضيف جمعية أزل معرض لصورة من تنظيم معهد الفنون بالعالم العربي بالتعاون مع المؤسسة العربية للصورة والمعهد العربي للمرأة بالجامعة اللبنانية الأمريكية، يوم الجمعة 25 أيلول 2026 الساعة 6 المساء بمبنى الكبرى التاريخي إهدن.
3: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبثواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: ما تأجلها، ادفع رسوم الميكانيك بسرعة وسهولة بأي فرع بوب فاينانس. خدمة سريعة وراحة أكبر.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة جافيل لاكروا لتر بدولار واحد، جل للغسيل أومو لترين ونص بأربع دولار وتسعين سنت.
1: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: صباح الخير، موجز أخبار التاسعة والربع من صوتي كل لبنان. في نيويورك وعلى أبواب انطلاق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحث رئيس الحكومة نواف سلام في خلال لقائه نظيره العراقي علي الزيدي في آخر التطورات في المنطقة، وأكد الطرفان التزامهما تعزيز سلطة الدولة ومؤسساتها والمضي في مسار حصر السلاح بيد الدولة باعتباره ركنا أساسيا في صون السيادة وترسيخ الاستقرار. هذا وتابع الرئيسان نتائج زيارة سلام إلى بغداد في تموز الماضي، ولا سيما المشاريع مشتركة في مجالات الطاقة والنقل والربط الإقليمي. وفي معلومات للمدن، فإن لقاء سيعقد بين سلام والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيكون الأول من نوعه بين مسؤولي البلدين منذ أشهر طويلة، وسيتم البحث في مختلف الملفات. شدد قائد بعثة قوة الأمم المتحدة اللواء ديوداتو أبانيارا على أن السلام في الجنوب لا يزال متعثرا، لكن الأمل لا يزال قائما، وأن الاستثمار في السلام يعني القيام بهذا العمل كل يوم على الأرض ومع الناس، مشيرا إلى أن أفراد اليونيفيل يعملون مع القوات المسلحة اللبنانية التي تتولى مسؤوليات أكبر في الجنوب. وأشار أبانيارا في خلال إحياء اليوم الدولي للسلام في مقرها العام في الناقور أمس إلى أن عمل اليونيفيل يسترشد بقرار مجلس الأمن الدولي 1701، ولا يزال تنفيذه الكامل هدفا وأساسا للسلام والاستقرار الدائمين في جنوب لبنان. ورأى أبانيارا أن المسؤولية تبقى في التوصل إلى حل سياسي على عاتق الأطراف، مؤكدا مواصلة اليونيفيل بالقيام بدورها من خلال إبقاء قنوات التواصل مفتوحة والحد من خطر التصعيد ودعم الجهود الدبلوماسية. رأى النائب راز الحاج أن الحرب القائمة بين مجموعة مسلحة لبنانية خارجة عن القانون وإسرائيل أدت وبشكل كبير إلى جانب الوضع الإقليمي المعقد إلى تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، مشيرا إلى أن الحكومة وضعت موازنتها في خسائر مباشرة للحربين المتتاليين بلغت 11 مليار دولار وانكماش في الاستعمال في العام 2027 بين 6 و7%، إضافة إلى تضخم بلغ 16% بعد انخفاضه في العام 2024، ما أطاح بكل الخطوات التي وضعت من أجل عملية التعافي. وشدد الحاج في حديث عبر صوت كل لبنان على أن خيار الدولة هو المخرج لكل الأزمات والحروب، إذ لا يمكن تحمل مغامرات جديدة، معتبرا أن البعض يحاول إلهاء الناس في الحاجات الأساسية من أجل غض النظر عن المشكلة الأساسية الأساسية، ألا وهي حصر السلاح، والتي يجب معالجتها وحسمها للقدرة على البدء بمسار التعافي. وعن الحال المناسب لأزمة القطاع العام والزيادات، دعا الحاج إلى إعادة هيكلة القطاع العام وإعادة النظر في حجم المتقاعدين، لا سيما في السلك العسكري وليس في الموظفين الفعليين في القطاع العام، مؤكدا أن كل هذه الأسئلة يجب أن تطرح في مناقشة وموازنة 2027 ودرس التفاصيل كافة. أشار رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بوحصلي إلى أن لبنان يعاني من ارتفاع في كلفة الحياة بمجملها، لا سيما كلفة المحروقات، لافتا إلى أن نسب الارتفاع المتداولة في الأعلام لا تعكس الزيادة الفعلية في أسعار المواد الغذائية. وشدد بوحصلي في حديث لصوت كل لبنان على أن الأزمة ليست داخلية فحسب، إذ ترتبط بالتوترات في مضيق هرمز وباب المندب، مؤكدا أن هذه التحديات لا تمنع وصول البضائع إلى لبنان بل تؤدي إلى تأخير وصولها والارتفاع في كلفة نقلها بما ينعكس على الأسعار بشكل طفيف. وأعلن بوحصلي أن البضائع مؤمنة ولا يوجد سبب مباشر يبرر ارتفاع الأسعار بشكل كبير. حياتيا سجل جدول أسعار المحروقات ارتفاعا بلغ 24 ألف ليرة على البنزين بنوعيه 95 و 98 أكتان، كما الغاز، فيما ارتفع المازوت 54 ألف ليرة.
2: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. رأى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن العدو عجز عن إخضاع إيران بالسبل العسكرية، لذا يلجأ إلى إغلاق الطرق الجوية والبرية ويعمل على تأجيج الخلافات داخل البلاد والتواصل مع القوميات. وقال إن بلاده ستعرض مواقفها بقوة في المحافل الدولية، في إشارة إلى الجمعيات العامة للأمم المتحدة في نيويورك. تعمل فرنسا على إعداد مشروع قرار جديد في مجلس الأمن، والذي يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، وفق ما نقلت وكالة فرانس بريس عن مصدر دبلوماسي. وافق رئيس الوزراء البريطاني على تقديم دعم عسكري للسعودية لمساعدتها في التصدي للهجمات التي يشنها الحوثيون، بحسب ما أفادت تقارير إعلامية. في الميدان الروسي الأوكراني، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف منشآت لبنية تحتية لموانئ أوكرانية في كييف ولسفن تستخدم لدعم القوات الأوكرانية. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: القانون انحكى عن التحكيم في لبنان؟ هل من استثمارات من دون تحكيم؟ وكيف يؤثر في جذبها؟ متى تلجأ إلى التحكيم وكيف تختار محكمك؟ ما هي القوة الإلزامية لأحكام المحكمين وآلية تنفيذها؟ وهل ينقذ التحكيم الواقع القضائي الصعب في لبنان؟ الدكتورة ريان عساف ضيفة الدكتور جان عقل الثلاثاء الثالثة والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
1: خبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح أطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم.
2: المدرسة على البواب والأمراض الموسمية كمان، فكيف منقوي مناعة أولادنا ومنحميهم من العدوى؟ وأي متى ارتفاع الحرارة أو أعراض المرض تحتاج لاستشارة طبيب؟ الدكتورة دانيا خلف ضيفة كلينيك 3:10 صباحاً مع روني الخوري على صوت كل لبنان. الصحة أمانة والوقاية هي الحل.
3: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة مانجا مصرية الكيلو ب 97 ألف ليرة، حامض بلدي الكيلو ب 125 ألف ليرة.
1: صبحية ندى.

0: رجعنا معكم مباشرة على الهواء بصبحيتنا دا عبر إذاعة صوت كل لبنان.
1: بونجور ست ندى. ست ندى يعني أول شيء أنا بتحكي بموضوع إنه الدولة عم تطلب منا ضرائب ندفع مالية وبلدية وهالقصص وعلى 90,000 دولار على 15,000 بالبنك. ولك على القليلة على القليلة هلا أنا مثلا نزل أدفع بلدية على القليلة الضرائب بيقبلوا ياخدوهم من حساباتنا بالبنك اللي هن حاجزين لنا إياهم. يا خي عليك بلدية 300 دولار، دفع 300 خدون ل 300 دولار من حسابي اللي عم تحسبوا لي إياهم على 15,000. أنتم على القليلة يقبلوا ياخدوا الضرائب مثل ما هو الحساب. يعني في أوقح من هيك؟ بيطلبوا منك ضرائب وهن سارقين الأموال وما حدا بحسبون، ما في حدا تحاسب، مثله مثل انفجار مرفق بيروت. شغلة تانية بقى بدي احكي فيها هو قصة برميل النفط. برميل النفط وصل بقدار لل 122 دولار، تانكي ما وصلت لل 30 دولار، وصلت وقت التانكي 26-27 دولار. نزل برميل النفط بقيت التانكي محلة انجا نزلوها دولار. هلا رجع طلع برميل النفط بقى ما وصار 110، يعني هلا هو تحت المية. طلعوا التانكي على 31 دولار. برميل النفط هلا بيطلع وبينزل بين ال 120 وال 90. هن عملوها للتانكي 27 دولار لما كان برميل النفط 120. هلا كل ما يطلع وينزل بطلعوها على الطلعه تبعه، وبس ينزل ما بينزلوها، وبس يرجع يطلع مره ثانيه بيرجع بطلعوها زياده. يعني في اوقح من هيك دوله وهيك وزاره؟

مدام جديد والله سليم القلب ران والله مشتاق لصوتها بشكل أكثر متصوري لأنه جزء لا يتجزأ من حيويتها البرنامج من إشياء رائعة في البرنامج كل هي وأندري وكل هالشباب كل هالشباب وراي وكل هالشباب الطيبة والصبايا لأنه هودي جزء لا يتجزأ من حيوية الوطن تشكيلي صوت كل لبنان أروع تشكيلي يعطيك الألف عيف وسلامة قلبها.

0: بدي أقول صباح الخير للرقم اللي بينتهي ب 809 وبيقول إنه الخريف للحقيقة هو الاستقرار والكنكنة والدفا والعيلة والسهرات بعكس الصيف. هيدا ذوقك.
1: وأكرم بالغزال الشقة تقلي ولا زال.
0: كل واحد عنده ذوقه. كل واحد

0: المدرسة إلى أبنية إلى صفوف كتب جرس، بس في مدارس بتكون أكتر من هيك بكتير، بتكون ذاكرة أجيال وبيت تربى فيه آلاف وآلاف الطلاب، وبتصير جزء من هوية مدينة وهوية بلد. مدرسة النظرات بالأشرفية اللي عمرها أكتر من 150 سنة، عم نسمع كتير هالأيام جدل كبير حولها من بعد معلومات عن مشروع لبيع هالمدرسة أو نقل ملكيتها لجهة أخرى. الأساتذة والأهالي وقدام المدرسة عم يتحركوا ونفذوا يوم السبت الماضي وقفة احتجاجية لرفض ما اعتبروه تهديد لهوية المدرسة ولاستمراريتها. اليوم مع رئيسة لجنة قدامة المدرسة مدام ندى شوول تنفهمنا شو يلي عم بيصير فعليا ولوين وصلت التحركات يلي قاموا فيها، وهل فعلا هناك نية أو اتجاه لبيع هالمدرسة. كل هالتفاصيل رح نحكيها مع مدام ندى شوول. مدام ندى شوول صباح الخير.
1: صباح الخير، شكرا للاهتمام وللاستضافة.
0: أهلا وسهلا فيك. خلينا نتعرف أو نعرف المستمعين مدام ندى، نذكرون شو هي المشكلة بالضبط بحول مدرسة النظرات بالأشرفية.
1: نعم، مثل ما تفضلتي ست ندى وقلتي أنه مدرسة النظرات يلي بيعرفها الكل هي مؤسسة، حقيقة مؤسسة سقفية، فينا نسميها منارة تربوية بالأشرفية. أول شيء موجودة على تلة معروفة أنه هي أجمل وأكبر يمكن تلة بالأشرفية، وهي الحقيقة من 153 سنة تأسست ببيروت وتخرج منها. بالأول كانت مدرسة فقط للفتيات، هي بتديرها أو هي بتملكها رهبانية كانوا يسمون سيدات الناصرة، كونغريغاسيون دي دام دو نازاريت، هلا اسمها جمعية رهبات الناصرة. وخرجت بالحقيقة فتيات من المجتمع اللبناني يلي كان عندهم مستوى تعليمي الحقيقة وانفتاح على اللغات الأجنبية وعلى الفرنكوفونية كانت مميزة، ومن ثم أصبحت مختلطة وكمان عم بتخرج هلأ شبان وفتيات. واحتفلنا من سنتين بعيد 150، يعني لهالسبب هيدا بالنسبة هي مؤسسة عريقة وتاريخية، كانت الصدمة كتير كبيرة وقت عرفنا من كم أسابيع أو كم أشهر بهيدا المشروع. وحتى بالأول يعني ما كنا عم نقدر نصدق إنه هالشي ممكن، قد ما هالمؤسسة هي جزء حقيقة من هوية ومن تاريخ بيروت ومن تاريخ منطقة الأشرفية. هلأ يلي عم نسمعه مؤخرا في هلأ مشكلة هي عالمية بالنسبة لقصة أزمة الدعوات، للأسف موجودة بكل الرهبانيات وبالعالم كله، وعم بيقال أنه بلبنان في 6 رهبات وأنه ما بقى يقدروا يكملوا إدارة المدرسة. هلأ أول نقطة هي أنه لهلأ المدرسة عم بيديروها الرهبات، وعنا مش بس بيروت، بدي ذكر كمان أنه في أكتر من منطقة، في عنا بكفر زينة، في عنا بفيترون، يعني مش أنه بس بيروت. ولحد هلأ أكيد عددهم منه كبير، ما في أنه كبير، إنما عم بيديروها بشكل كتير يعني مقبول، وما ما في دايما على طول بدل في أكيد بعض الأشياء المشاكل الصغيرة، بس إنما هي المدرسة ماشي. هلأ المشكلة الكبيرة إنه هي أول شيء هالمشروع عم بيطال، بدي أقول أنا بالأول الطلاب والأهالي، لأنه بتعرف قديه اللبناني كل عمره بيعطي أهمية لتعليم أولاده. بنعرف قديه من أيام جدودنا كانوا يبيعوا شقفة أرض أو جواه إذا عندهم أسوارة حتى يعلموا أولادهم، ووقت الأهل بيختاروا مدرسة بيختاروها وفقا لهن معتقداتهم وللقيم يلي بتمثلها هالمدرسة. يعني في أهالي إجوا من برا تيسجلوا أولادهم بالنظرات، في ناس نقلوا بيتهم تيكونوا بالنصرة، لأنه هالمدرسة بالنسبة لهم بتمثل مستوى معين من القيم التربوية وكمان يعني الكاثوليكية لازم نقولها، والانفتاح كمان على ثقافات العالم. فما يعني كتير صعب اليوم، وشفت يعني كلهم شافوا قديش الأهل والطلاب هالمسألة قلبهم. مأثرة عليهم إيه إنه تصوري أنت سجلت أولادك، أولادك بلشوا مثلا من جردان دانفان صاروا شوي بنص دراستهم، بتقولي لهم بتعرف شو أنت ما لح تتخرج بقى نظرات، أنت لح تتخرج إكس. يعني عم بينحكى هلأ كتير بالرهبانية الأنطونية اللي نحنا طبعا منقدرها ومنحترمها كتير ومنعرف أنه عندها كتير نجاحين، إنما بتصور أنه كل مؤسسة تربوية خصوصا عندها هويتها وانتمائها، هيدا نحنا فكرة.
0: بس أنتو ما تبلغتوا رسميا بقرار بيع المدرسة، كلها بعد معلومات.
1: هلأ المعلومات بس إنما يعني بالفترة الأخيرة هالمعلومات عم بتصير أكتر دقة وعم بتصير من كل الجهات، يعني عم بتكون نحو نفس الفكرة. يعني بالأول قلنا يمكن هيدول هيك يعني أخبار، بس بآخر مدة لاحظنا أنه لازم نعمل تحرك.
0: طيب بضوء التحرك اللي عملتوه صار في تواصل مع المسؤولين بمدرسة الناصرة؟ هل بلش يصير في تجاوب؟
1: هلأ هن بالأول طبعا يعني بتصور أنا أنه ما نقالت بهالشكل، بس بتصور أنه الرهبات كان عندهم يعني موجب أنه الكتمان يعني بالنسبة لهذا الموضوع. إنما نحن تحركنا لكل يعني أول شيء تحركنا تجاه الرهبانية الأم يعني يلي هي هلأ حاليا بروما، وتحركنا كمان نحو الفاتيكان البابا، هون كمان الممثل البابا بلبنان نوس أبوستوليك، تحركنا نحو كتير جهات.
0: عم بيكون في تجارب
1: يعني عم بيصير فينا نقول إيه يعني عم أكيد في عم نأثر، بس عم نعمل كل جهدنا يعني. ونحنا عنا طبعا الرجاء والأمل انه لانه نحن مش بس عم نقول نحن ما بدنا هيدا الشيء، نحن كمان عم نقدم حلول.
0: شو هي الحلول يلي عم تطرحوها؟
1: انا معترضة بس ما عندي حلول.
0: شو الحلول اللي عم تطرحوها؟
1: طالما تماما طالما هالازمه هي موجوده بالعالم، ازمه الدعوات بالنسبه للرهبانيات، هيدي صار في حلول بكتير محلات. مثلا اكثر الحلول هي انه بتبقى، لانه تبقى مدرسه الناصره لازم تبقى رهبانيه الناصره، بتبقى الرهبانية اللي بعدها هلأ نشيطة وموجودة مش مختفت يعني. هي بتدير المدرسة من الناحية إذا بدك ناحية المبادئ وناحية التنشئة المسيحية، وبيكون في لجنة من العلمانيين من ربما قدامى مدرسة الناصرة يعني تلقوا نفس التربية ونفس القيم، وبتقدر هي عم تكون عم بتعاون الرهبات لحتى يكفوا إداء هالمهمة التربوية. وهيدا الأمر موجود بكتير رهبانية، من الرهبانية الأولى. هلأ إنما بيع يعني كمان المشروع كمان نحن ما عندنا تفاصيل عن شكل القانوني لهالتغيير. هلأ حيكون مثل عم نسمع أنه رح يكون بيع لكل الأرض يعني اللي هي كتير كبيرة، يمكن أجمل قطعة أرض ببيروت بتصور أنا. بقى نحن عنا تخوف كمان عن بالنسبة للموقع، يعني ما منعرف شو لح يصير. هل لح تكون مدرسة، يمكن مدرسة نفس الشيء مدرسة تقنية، هل كل الأرض لح تكون مدرسة مثل ما هي هلأ الواعي، أم لح يكون قسم تاني ربما ما فينا نعرف متى ما صار الإنسان مالك مثل ما بيقولوا يعني
0: عنده
1: حرية
0: التصرف. صحيح.
1: أكيد طبعا قانونيا ما بقى فيك تعمل شيء، يعني في تخوف على الموقع كمان من ناحية يعني هالجنينات الموجودة وهالخضار الموجود، يعني هي مثل متنفس كمان للأشرفية. يعني عندنا تخوف أنه يصير فيه، ما عم نتهم حدا بس تخوف وارد، يعني التساؤل وارد أنه شو رح يكون مصير رئة التنفس الخضراء الموجودة بعدها بالأشرفية.
0: هل في بوادر تجاوب مع الطرح يلي قدمتوه؟
1: بصراحة صار في بعض التجاوب طبعا، يعني مثل ما بتعرف طالما يعني هل أي تغيير أي يعني أملاك تكون يعني للرهبانيات ما بيقدروا يصير في بيع من دون ما يكون في موافقات الفاتيكان. فنحن كمان عم نتحرك من هالناحية هيدي، إنما بتعرف يعني قرارات الفاتيكان يعني إجمالا بطيئة وسرية، يعني ما فينا نحن نقول اليوم إنه قالولنا هيك، إنما نحن يعني عم بيكون في بقدر أقول أذان صاغية.
0: معولين على تجاوب الفاتيكان.
1: يعني متأملين لأنه ما يعني حتى لو صار في مفاوضات متقدمة أو حتى بدي أقول بدي روح أبعد حتى ما منعرف إذا صار في توقيع أي تملك أو أي تغيير بملكية أملاك هي للرهبانيات ما ممكن تتم ويكون عندها شكل نهائي وتنفيذي من دون ما يكون في موافقة الفاتيكان.
0: طب بالنسبة للمدارس الثانية التابعة للناصرة يلي بكفر زينة بفيترون وبعين علق كمان نفس المصير معروضين كمان لانتقال الملكية وللبيع؟
1: يعني وقت عملنا هالوقفة التضامن بمدرسة الناصرة عفوا وقت عملنا هالتضامن نحن أشرنا أنه في هالمشاريع هي غامضة ما بعرف حتى إذا فينا نقول مريبة بس غامضة بمعنى أنه ما بنعرف شو رح تشمل. بتصور أنا يعني هيك عندي أنا تصور أنه ممكن تشمل كل شيء يعني ما بعرف كيف ممكن تبقى مثلا مدرسة كفر زينة إذا الرهبانية الناصرة يلي هي تابعة على رهبانية الناصرة إذا الرهبانية ما بقت هي يعني مترأسة هالمدرسة يعني أنا هيك يعني هيك يعني بلاقي في صعوبة من هالناحية.
0: متأملين خير مدام شاول عم بتحس
1: متأملين دايما خير أكيد. أول شيء نحن عنا الرجاء المسيحي هي أول شغلة وتاني شيء متأملين لأنه عم نتحرك كلنا قدام المدرسة أساتذة أهالي طلاب يعني عم نتصل بكل الجهات كل الجهات بلبنان وخارج لبنان وأملنا كبير إذا الله راد أنه يكون في تجاوب
0: إن شاء الله. نحن بنتمنى لكم أنه توصلوا لنتيجة إن شاء الله بتبقى مدرسة الناصرة على هويتها وعلى تاريخها و يعني تضل هيدا الرمز يلي أنتوا بتشوفوه. شكرا لك مدام
1: كثير ونشكر تضامن كل الوسائل الإعلام مع هالقضية الهامة.
0: يا أهلا وسهلا.
1: مرسي كثير.

ما بدنا نقفل هابي بيرثدي لليوم وموجز الفلك. خلينا نشوف اليوم مين اليوم حظه حلو ومين اليوم ما عنده حظ او حظه قليل. اليوم أفضل برج هن مواليد برج الحمل. نهارك يا حمل في حركة إيجابية، في خبر ممكن يوصل لك فجأة وبيحمل لك كتير إيجابية، وعندك فرصة مهنية أو مالية بتنفتح قدامك. المهم ما تتردد، يلا رح أطحش هيدا برجي. يلي اليوم حظهم قليل هن مواليد برج الجوزاء، دير بالك يا جوزاء من سوء تفاهم خصوصا مع الشريك أو مع شخص قريب منك، وما تستعجل الرد. لمي بدنا نقول هابي بيرثدي.

بدي أقول هابي بيرثدي اليوم لميشيل أندري. بدي أقول أيضا هابي بيرثدي لصديقة الإعلامية ريما صيرفي عقبل المية يا ريما. وبدي أقول هابي بيرثدي لثلاث صبايا حلوين وبدي أتمنى لهم أيام حلوة. هابي بيرثدي لدونا ستيفان، هابي بيرثدي لميليسا صليبة، وهابي بيرثدي لكلاريتا رحال.

صوت كل لبنان. معنكم غيره لطوني، هذا توني توني طبعا عارف شو اسمه، قبل الأخبار وبعد الأخبار الغنية اللي بتقرف مثله

بدي أقول صباح الخير لجان بيض وشكرا على القلوب وعلى الزهور يلي بعتهم، وصباح الخير شارل بربيري. يعني مثل ما قلت الدولة بتحط $6 على كل تنكة بنزين، ما بعرف ليه ما عم يفتح الواتساب بقى.

0: باليوم العالمي لهدر الغذاء بلبنان، كيف لازم نغير عاداتنا وثقافتنا وما نعود نكب أكل بالزبالة؟ هالملف رح نفتحه اليوم. هالملف بيرتبط بقدرتنا على احترام نعمة الغذاء، قدي في أكل بينطبخ، قدي في أكل بينشرى وللأسف بيروح بالزبالة. شو كلفة هالهدر على الأسرة، على الاقتصاد، على البيئة؟ وكيف لازم نغير عاداتنا ونكون أكثر وعي تنقدر نستهلك هيدا الطعام وبالفعل نكون عم نعرف شو أبعاد هالقضية، أبعادها الاقتصادية، المجتمعية، الإنسانية؟ تأحكي عن هالموضوع معي الباحث بعلوم وسلامة الغذاء بالجامعة اللبنانية الأمريكية دكتور حسين حسن. صباح الخير دكتور حسين حسن.
1: صباح النور، يعطيك العافية.
0: دكتور حسين، كتير مهم هالموضوع يلي رح تعالجوه بموضوع هدر الغذاء. خليني أحكي بالأول قدي حجم المشكلة، مشكلة هدر الغذاء يلي حضرتكم عم تحكوا عنها.
1: مظبوط، هو نحن بحسب الدراسات في عنا 13% من الأكل ينهدر من مرحلة الزراعة لمرحلة الاستهلاك. يعني عم نحكي ما بعض الحصاد، تخزين، النقل، تصنيع. وفي عنا 19% بيصير هدر بمرحلة الاستهلاك، يعني بالبيوت، المطاعم، المستشفيات، مجموعين قبل الاستهلاك وخلال الاستهلاك عم نحكي عن ثلث الأكل اللي مننجو.
0: رقم كبير.
1: بالوقت بالوقت بلبنان عنا 1 من كل 5 أشخاص بيروحوا على تختون جوعانين. يعني عنا 20% من المقيمين بلبنان جوعانين، وبنفس الوقت عم نهدر ثلث الأكل اللي عم ننجو، وهون التناقض الكبير اللي لازم نشتغل عليه.
0: طيب كيف عم تشتغلوا بهيدا النهار؟ شو رح تعملوا؟
1: هو في بكل 29 أيلول اليوم العالمي لزيادة الوعي على هدر الغذاء. الأمم المتحدة وضعته سنة 2019 لأنه كل الدراسات فرجت أنه هدر الغذاء منكافحه بزيادة الوعي بين المستهلكين، ومثل ما حضرتك عم تعملي هلأ هيدا دور أساسي لنخلي الناس تفكر قبل ما يهدروا أي أكل، لأنه هدر الغذاء هو هدر النعمة مثل ما حضرتك قلتي. ولما منطلع على الممارسات بلبنان في عنا أسباب نحنا مش قادرين نتحكم فيها، مثل غياب الكهرباء وبالتالي سوء التخزين بالبراد، بس في عنا كمان تصرفات وممارسات بحياتنا اليومية فينا نتجنبها كرمال نخفف من هدر الغذاء. يعني موضوع هدر الغذاء بيوقع على صناع القرار بس كمان على المستهلكين بتغييرات بسيطة بحياتهم اليومية.
0: يعني على نشر الوعي على المستهلكين، يكون عندهم ثقافة جديدة وعادات اجتماعية جديدة.
1: طيب
0: يعني يمكن لازم نبلش من شراء كمية الأكل يلي نحن بحاجة لإله، أو تنحضر أكل أو تنطبخ أو تنحط بالبراد. يمكن من هون لازم يبلش الوعي. مطلوب. ولازم نميز بين انه شراء حاجتنا وبين الاتهام بالبخل.
1: صح 100%. هو نحن في عنا بثقافتنا اللبنانيه والمشرقيه مفهوم الضيافه والكرم، نعتبر انه نحن لما بدنا نعمل من قيمه الضيف الجاي لعنا نعمل اكل زياده، او بس بدنا نسكب بصحوننا دايما نسكب اكثر من حاجتنا لانه نعتبر هيدا دليل كرم، بالوقت اللي هو أبدا مش هيك. لأنه أنا بس أهدر الأكل عم بهدر الماي اللي استعملت لإنتاج الأكل، عم بهدر تعب المزارع، عم بهدر الموارد اللي استعملت، وعم بهدر مصاري عجيبتي. فكرمال هيك مثلا بعض القصص اللي لازم ننتبه لها بحسب الدراسات، أنه ولا مرة نشتري غذاء من السوبر ماركت، منتجات غذائية، نحن وجوعانين. دراسات فرجت انه بس واحد يكون جوعان وبيفتح الابليكيشن ليشتري من الأونلاين سوبر ماركت أو بروعة سوبر ماركت عنده استعداد يشتري أصناف هو منه بحاجة إلها، بس لأنه جوعان بيشتريها، وبس بيقرر يستهلكها بيكون أوريدي خلص صلاحيتها. كمان فرجت الدراسات أنه إذا منروح على السوبر ماركت منا محضرين، يعني ما معنا ليستا بعنجاد نحنا لشو بحاجة إله، كمان نصير نتأثر كتير بالعروضات الموجودة كتير بالسوبر ماركت. فمن هون أهمية أنه محضر ليستا بالقصص اللي عنجاد نحنا محتاجين لها، كرمال بس نروح على السوبر ماركت نشتري بس القصص اللي عنجاد بحاجة إله. وشغلة مهمة إذا تسمحي لي بعد ضوي عليها، خبرية أنه لازم دايما نحن ببيوتنا لو مرة بالشهر نعمل جردي على البراد، على الخزانة، على لنشوف إذا في أي منتجات حتخلص صلاحيتها نستهلكها قبل ما تتلف.
0: وهيدي دايما بتصير وصارت بالأزمات، يعني قدي رحنا على سوبر ماركت واشترينا أغراض وخبيناهن وبعدين ثلاث أرباعهم يمكن إذا مش أكثر.
1: لأنه اللبناني معك حق، لأنه اللبناني معود على الأزمات ومعود على مفهوم الموني، انه دايما عنا خوف من بكرة تتسكر طريق يصير في حرب، فدايما عنا استعداد نتبضع اكتر من حاجتنا خوفا من المجهول. بس لما نجي بدنا نستهلك هالمنتجات بيكونوا خلصت صلاحيتهم ومنهدرهم ومنكون هدرنا مصرياتنا وعملنا تأثير سلبي على البيئة وعلى الاستدامة.
0: طيب انتم رح تحكوا عن دور للتكنولوجيا وللذكاء الاصطناعي بموضوع هدر الغذاء، شو هو الدور يلي ممكن تلعبوا التكنولوجيا بهالموضوع؟
1: مضبوط. هلأ صار في عنا نوع من السوفتوير، وعبر الذكاء الاصطناعي نقدر نعمل كوانتيفيكيشن، قياس لكمية الهدر. يعني هلأ بتلاقي المطاعم بيقدروا يحصلوا على سكانر، كل ما حدا من البونات ترك أكل بصحنه الويتر بس بيصور هيدا الصحن على هيدا الابليكيشن، وعبر الذكاء الاصطناعي بتحدد لي تقريبا قد ايه الكمية وشو مكوناتها. هيك ساعتها المطعم بصير يراقب كيف عم بصير هدر الغذاء عنده يوم بعد يوم، لأنه في كتير دول تعطي حوافز مالية وضريبية للمطاعم اللي بياخدوا إجراءات لتخفيف الهدر. نحن بلبنان عنا قانون خاصه بالسوبر ماركت، أنه السوبر ماركت اللي بيتبرعوا بمنتجات غذائية رح تتلف، يعني قبل
0: قريبة نعم لا تخلص صلاحيتها،
1: بيطلعوا نوع من الإعفاءات الضريبية. بس هيدا القانون أقر من حوالي 5 سنين ولكن للأسف بعد ما تفعل. فالذكاء الصناعي بيقدر يساعد المؤسسات التجارية أنه تقيس قديه عم تعمل هدر، لأنه نحن لما نقيس المشكلة منصير نعرف كيف نوجهها. إذا ما عنا قياس علمي لفداحة المشكل ساعتها ما بنعرف، يعني if you don't quantify it you cannot avoid it، هيدي معروفة. فالذكاء الصناعي بيساعدنا انه نقيس الهدر كرمال ناخد اجراءات نخففها سنة بعد سنة، لانه بحسب اهداف التنمية المستدامة من الامم المتحدة الهدف رقم 12.3 لازم سنة 2030 الدول تفرجي انه اخذت اجراءات ادت لتقليص هدر الغذاء ب 50%. للاسف نحن بلبنان ما عم نعمل هالاكسرسايز لانه عنا ازمه وراء ازمه وراء ازمه، بس في دول رائده بالمنطقه مثل الامارات العربيه المتحده، السعوديه، عملوا هيدا الاكسرسايز، وهلا هن على وشك يوصلوا انه يخففوا هدر الغذاء 50%، وبالتالي يكونوا طابقوا مع هدف التنمية المستدامة 12.3.
0: برأيك في تشريعات كافية بلبنان لمعالجة هدر الغذاء، أو نحن بحاجة أنه نطور هالتشريعات ويكون عنا مبادرات كافية؟
1: هلأ كتشريعات عنا مثل ما قلت لحضرتك
0: قانون وما عم يتطبق
1: هدر الغذاء، للأسف ما عم يتطبق. بتلاقي في مبادرات فردية، يعني في جمعيات خيرية عم يعملوا حملات توعية، بيعرضوا انه هن يجوا على مناسباتنا، ياخذوا الاكل الفائض ويوزعوه لناس محتاجه. في حركه عم بتصير على صعيد المجتمع، ولكن للاسف ما عم بتكون ضمن سياسه وطنيه ترعاها الوزارات المعنيه، لانه هيدا الموضوع بخص قطاعات كثيره، فبالتالي كذا وزاره انفولد، يعني عم نحكي وزارات الزراعه، الصناعه، الاقتصاد والتجاره، الشؤون الاجتماعيه وغيرهم. فغير ما يكون في عنا مثل فوكل بوينت واحد بالبلد يقدر يدير هالجهود، للاسف عم بتكون شوي الجهود مبعثره، ما عم بتوصل للنتيجه اللازمه. بس هلا مع زياده الوعي عم بيصير نهار بعد نهار، نتامل انه الناس تاخذ دوره كمستهلكين. ولا مره عولنا على الدوله للاسف بلبنان، بس على امل انه كمان السلطات المعنيه تاخذ دوره لتواكب هالجهود اللي عم بتصير لتخفيف الغذاء. لانه بس بدي اعطيك رقم اعلنته الامم المتحده، انه سنه 2070 بعد 40 سنه ما حيكون في اكل كافي لكل البشر، لانه اعداد الناس عم بتقل، المساحات الزراعيه عم بتزيد، المساحات الزراعيه عم بتقل، تغيير مناخي، فبالتالي المتساقطات عم بتقل. فإذا بعد 40 سنة ما منكون وقفنا الهدر اللي صاير بالأكل، ما حيكون عنا أكل كافي لكل الناس. فبالتالي موضوع هدر الغذاء هو موضوع أساسي للبشرية، لأنه حاليا في مليار شخص بالعالم جائع، بس هدر الغذاء إذا وقفناه بنقدر نطعم 3 مليار شخص. فبمعنى تاني، نحن بس نوقف هدر الأكل اللي صاير من الزراعة للاستهلاك، منكون بنفس الوقت عم نقضي على الجوع بالعالم، وعم نخلق فائض للأجيال المقبلة كرمال ما نوصل لل 2070 وما في أكل كافي.
0: دكتور حسين سعد، حسين حسن، أنا بدي أشكرك على هالإضاءة، وإن شاء الله إن شاء الله منوصل لوقت بلبنان تتغير فيها الثقافة عنا، يعني يمكن لازم نوصل لثقافة نستهلك يلي منشتري أو يلي منشتري نستهلكه.
1: صحيح،
0: شكرا لك،
1: يعطيك العافية.
2: صبحية ندى، للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL، وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
3: تعبولي تعبولي تعبولي تعبولي تعبولي تعبولي تعبولي تعبولي تعبولي تعبولي تعبولي تعبولي تعبولي تعبولي تعبولي تعبولي تعبولي تعبولي تعبولي تعبولي تعبولي تعبولي تعبولي تعبولي تعبولي تعبولي تعبولي تعبولي تعبولي تعبولي تعبولي تعبولي تعبولي تعبولي تعبولي تعبولي تعبولي تعبولي تعبولي تعبولي تعبولي تعبولي تعبولي تعبولي تعبولي تعبولي تعبولي تعبولي تعبولي تعبولي تعبولي تعبولي تعبولي تعبولي تعبولي تعبولي تعبولي تعبولي تعبولي تعبولي تعبولي تعبولي تعبولي تعبولي تعبولي تعبولي تعبولي تعبولي تعبولي تعبولي تعبولي تعبولي تعبولي تعبولي تعبولي تعب

0: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحة وحدة وزعبونها من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة سكر 5 كيلو ب $3.40، بن نجار 180 جرام $2.90.
3: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
4: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 22/9/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,834,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,852,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,823,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,249,000 ليرة.
3: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
5: صبحية ندى.

0: ومنروح إلى كاذب مش كاذب مع محمود غزيل.
1: كاذب مش كاذب.
2: تصريح للصحافة شارل جبور بيقول: وقت يلي قلت ما بيشبهونا وبشعين، الحكيم قال لي: شو مفكر حالك انت ملك جمال؟ هيدا الحكي بالبحث عن مصدره اتبين انه فعلا صادر عن جبور يلي كان عم يحكي من خلال برنامج MTV بودكاست مع الزميل داني حداد. وقتها كان جبور عم يعلق على موجة بيشبهونا يلي كان مركز عليها بتعليقاته السياسية بسنين الماضية، وقت ما كان هو رئيس جهاز الإعلام والتواصل بحزب القوات اللبنانية. وجبور كان عم يحكي بالمقابلة يلي نشرت من كم يوم عن علاقته بالرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وتعليقاته المضحكة بالجلسات. وبيقول جبور: وقت يلي قلت ما بيشبهونا وبشعين، رد عليه جعجع: شو مفكر حالك انت ملك جمال عم تصنف العالم حلوين وبشعين؟ بالتالي التصريح المكتوب المتداول عن لسان جبور فهو صحيح 100%. انا محمود غزيل وبرجع بلتقى فيكم بكرة مع كاذب مش كاذب.
1: كاذب مش كاذب.

قبل ما اروح على النشرة بعد النشرة بدي اقول رد على زميل على المستمع شارل بربيري. شارل عم بيقول لشو الحكي بموضوع هدر الغذاء، هيدا بيصير ببلاد متقدمة ووعي اتجاه الآخر. ليه ما بيصير الوعي عنا يا شارل؟ إلى عناوين الصحف، منبلش مع صحيفة النهار. لبنان يراهن على مظلة دولية تدفع المفاوضات. أزمة الكهرباء ترفع التوتر بين القوات والحكومة.

في نداء الوطن واشنطن لليونيفيل لا تمديد بلا تغيير في المهام ونزع سلاح الحزب. في صحيفة الجمهورية رسالة دعم لترامب إلى عون، التحديات تتراكم وتساؤلات حول التعديل. ومن العناوين إلى الأسرار والكواليس. في أسرار النهار قال مسؤول إعلامي أعفي أخيرا من مهماته إنه أخطأ مرارا برفع السقف السياسي أعلى مما كانت تريده رئاسة الحزب الذي ينتمي إليه.

0: في أسرار الجمهورية، استمرار تأجيل ملف تربوي معيشي يبقي الحكومة أمام احتمال تصعيد نقابي جديد مع ارتفاع احتمال انتقاله من قضية إدارية إلى مواجهة سياسية ونقابية أوسع. إلى أسرار اللواء، بعد تغريدة بلا معنى لشخص معتمد على مواقع التواصل من جهة حزبية، تحركت إسرائيل مجددا على لائحة الخرائط التي يوجد فيها بنى تابعة لحزب الله في بلدة صريفة. أيضا في أسرار اللواء، يتسابق التجار وأصحاب المطاعم وحتى الباعة في الحوانيت لرفع الأسعار بصرف النظر عن النسبة لحجز مواقع لهم في ماراتو التضخم المالي. في نداء الوطن، يعمل رئيس الجمهورية على ضمان تصدير التفاح اللبناني إلى الخارج، حيث يشرف على هذا الملف شخصيا من خلال تواصله مع الدول الخليجية ومصر ودول عربية أخرى، ويتوقع ظهور نتائج إيجابية في الأيام المقبلة. إلى أسرار المواقع الإلكترونية، في لبنان فايز، المولدات صار لها منافس. حسب لبنان فايز، فإن مجرد اعتماد خيار المولدات البلدية فرض معادلة جديدة في سوق الاشتراكات، بعدما بات أمام أصحاب المولدات خيار الالتزام بالتسعيرة الرسمية أو مواجهة منافسة مباشرة. وقد طبق هذا الخيار فعليا في إحدى البلديات، في خطوة فتحت الباب أمام كسر احتكار المولدات الخاصة. إلى لبنان ديبيت، أخيرا دفاع القوات اللبنانية عن التعرفة المتحركة يتقاطع للمفارقة مع مطالبة عمالية بسلم متحرك للكهرباء يواكب الكلفة. هذا الالتقاء من موقعين مختلفين قد يجعل ربط التعرفة تلقائيا بالكلفة مخرجا للنزاع داخل الحكومة، لأنه ينقل القرار من مواجهة سياسية متكررة حول رفع الأسعار إلى معادلة ثابتة تتبدل معها الفاتورة. لهون بتنتهي صبحيتنا. المستمع شارل بربيري بدي اقول لك يعطيك العافيه، بعده عم يكتب وبيقول الوعي ببلش بالنظافه وعدم رمي النفايات بالاماكن غير المخصصه ورمي الاوساخ. معك حق يا شارل، لانه عم نشوف شو عم بيصير مع كل طوفه على الطرقات. نهارك سعيد، وبدي اشكركم مستمعينا على المتابعه. اللقاء بيتجدد بكره على 9 إلى 10، كونوا على الموعد.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: ثأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تجريم الإفطار العلني، ما الحل؟ الجزء الأول في الحلقة المقبلة من جعفر توك. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: تكريماً لرائدة التصوير الفوتوغرافي بلبنان ماريل خازن، بتستضيف جمعية أزل معرض لصورها من تنظيم معهد الفنون بالعالم العربي بالتعاون مع المؤسسة العربية للصورة والمعهد العربي للمرأة بالجامعة اللبنانية الأمريكية، يوم الجمعة 25 أيلول 2026 الساعة 6 المساء بمبنى الكوبرا التاريخي إهدن.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، كفتة بقر برازيلي أو لحم مفروم برازيلي، الكيلو بستة دولار وتسعين سنت.

بدك تدفع رسوم مرفق بيروت؟ ولا أسهل، صار فيك تسدد كل دفعاتك بسرعة ومن دون تعقيد عبر أي فرع من بوب فاينانس.

0: تبرد تبرد تبرد تبرد.
1: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تبرد تبرد تبرد.
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تبرد تبرد تبرد.
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: تبرد تبرد تبرد تا تا.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صباح الخير، موجز للأخبار من صوتكم للبنان. في الميدان الجنوبي نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في أطراف بلدة ميس الجبل، وأشعل نيران في المنازل والممتلكات في بلدة زوطر الشرقية، كما نفذ تفجيرا ضخما في منطقة الدبش في الأطراف الغربية لميس الجبل في قضاء مرجع عيون. من قصر بعبدة، وبعد لقائه رئيس الجمهورية جوزيف عون، قال رئيس مجلس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشار الأسمر: طلبنا بتشكيل خلية اقتصادية وزارية لمتابعة الضغوط المعيشية والإسراع في انعقاد لجنة المؤشر وزيادة بدل النقل، مشيرا إلى أن رئيس عون أبدى دعمه للمطالب وشرح الوضع الاقتصادي والعسكري وانعكاساته على لبنان. أضاف الأسمر: نحن ننتظر عودة رئيس الحكومة من الخارج لتشكيل هذه الخلية والبدء بإجراءات عملية للتخفيف من الأعباء الضاغطة على الشعب اللبناني. أعلنت وزارة الأشغال والنقل في بيان أن الوزير فايز رسامني أحال ملف السيول منطقتي المكلس والمنصورية إلى النيابة العامة التمييزية، وذلك على أثر ما أظهرته المعطيات الأولية بشأن ورشة الأشغال في المنصورية، طالبا إجراء التحقيقات اللازمة وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو إهماله. وأكدت الوزارة أن التحقيق يجب أن يشمل جميع المعنيين من دون استثناء، من المتعهد والجهة الاستشارية المشرفة إلى أي شخص كان قد ثبتت مسؤوليته في هذا الإطار. عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: الهرم مسكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تع بورد تع بورد تع،
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بورد تع بورد تع،
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبريد تبريد تبريد تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. ارتفعت أسعار النفط اليوم 22 سنتا مع استقرار السوق بعد تراجعها على مدى أيام، فيما يترقب المستثمرون تطورات محادثات محتملة بين الولايات المتحدة وإيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع. أشارت وزارة الداخلية في حكومة صنعاء إلى أن قصفا صاروخيا سعوديا استهدف مديرية الظاهر والمناطق الحدودية المجاورة غربي محافظة صعدة. أفاد أعلام سوري بتوغل قوة إسرائيلية في بلدة الرفيد في ريف القنيطرة. أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن المنظومة الأمنية أوصت المستوى السياسي بزيادة أسطول الغواصات الإسرائيلية من 5 إلى 8 غواصات في مواجهة تنامي القدرات البحرية التركية. وفي سياق آخر، أعلن محافظ مانيسا غربي تركيا إصابة 8 أشخاص في إطلاق نار أمام مدرسة. أكدت وزارة الدفاع الروسية استهداف سفينة شحن كانت متجهة لأوكرانيا في البحر الأسود. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: كنا متأمل
2: أنا لبنان تلقف.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: بدكن أعلى نسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الأعلان في لبنان.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: كبرت كبرت تعبولت تعبولت.
3: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معتر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تعبولت تعبولت تع.
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تعبولت تعبولت تع.
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: كبرت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: صوت كل لبنان.

0: كلينيك مع روني الخوري.
1: تحية طيبة من كلينيك مني ومن زميل المخرج توني الخوري. رجعنا على المدرسة ورجعت معها شنطة المدرسة والكتب والوظائف الصباحية ونوعا بكير. رجعت معها كمان أسئلة كتيرة عند البيات والأمات، ابني عم يمرض كل أسبوع، شو السبب، كيف فينا نقوي مناعته، شو لازم نحط باللانش بوكس، قديش لازم ننام، ليش صار متوتر وما بده يروح على المدرسة. مع الانتقال من فصل لفصل وخصوصا مع تغير الطقس بنلاحظ عادة زيادة بالمشاكل الصحية عند الأطفال من الرشح، السعال، التهابات بسقف الحلق وصولا للحساسية الموسمية. وفوق كل هيدا طفل عم ينتقل من أجواء العطلة وصيف وسهر لروتين جديد فيه مدرسة، يوعى بكير، يدرس وشاشات لازم يكون إلى وقت محدد. يعني ببساطة جسم الطفل ونفسيته عم ينتقلوا من مود العطلة لمود المدرسة. كيف فينا نساعد أطفالنا يمرقوا بهالمرحلة بأقل تعب وصحة أفضل؟ شو بنعمل إذا الطفل صار يمرض بشكل متكرر؟ أي متى الرشح بيكون عادي وأي متى لازم نراجع طبيب؟ شو لازم يأكل؟ قديش لازم ينام؟ كيف نعرف أنه الطفل عم بيعاني من قلق أو ضغط نفسي بسبب المدرسة؟ كل هالأسئلة اليوم رح نناقشها مع دكتورة دانيا خلف. دكتورة خلف مرحبا وأهلا وسهلا فيك بكلينيك، وشكرا لأنه عم بتساهم معنا بهالحلقات التوعوية يلي بتقوم فيها إذاعة صوت كل لبنان.
2: بونجور روني، صباح الخير.
1: الدكتورة خلينا نبلش قبل ما نفوت على المدرسة. أنا دغري فتنا على المدرسة. قبل ما نفوت على المدرسة قديش مهم يعرضوا الأهل طفلون عن طبيب الأطفال ويشوف إذا أنه بصحة جيدة بعد الصيفية، إذا في شيء لازم شوية تشيك أب.
2: روني عطوه بهالفترة قبل ما نبلش المدرسة كتير من يعني الأهالي هن بيجيبوا أطفال، ونحن على طول بيعرفوا إنه هيدا من روتين كل قبل ما تبلش المدرسة بنفحص الأولاد. أول شيء تنتأكد كل شيء عندهم منيح، خاصة إنه ما ننسى في مرحلة بعد عمر الخمس سنين بخف زيارة الحكمة حكيم الأطفال، لأنه الولد بيكون خفت لطعومة عنده وبيكون أصلا يعني ما عم يمرض كتير، صار عنده شوية مناعة. وقت تقطع علينا في وقت كل السنة مش شايفينه أو صرنا يمكن سنتين مش شايفينه بيجيبوه الأهل حتى نتأكد. وكتير مهم انه نتأكد من تشيك اب عام يعني على طول الوزن، كل انواع كل الصحة العامة تبعت الولد، واهم من كل هولي هي دفتر تطعيم تبعه، لانه كتير مهم انه يكون دفتر تطعيم ابديتد، لانه الولاد هلا رايحين على المدرسة هينخلطوا مع بعضهم، اذا لا سمح الله ولد مش متعم مزبوط يمكن يلقط بكتيريات يمكن تأذيه، ومش بس هيك بعرض هو غيره بالصف، لانه بتعرف بالصف بيكون في 30 ولد وبالمدرسة بيكون في عدد كبير من الأطفال وتختلطوا بالملاعب. سو إذا ما كان ولد مناعته مجهزة مزبوط لهيدا الاختلاط بيصير في عنا مشاكل. سو عطول بهيدي الفترة نحن منشوفهم الولاد كان عملهم فحص عام، وكمان تنقطع لهم الأطعمة اللي كانت وقتها إنها تتاخد، وأكيد من بين الأطعمة كان كتير مشدد على طعم الجريب قبل مرحلة المدرسة، لأنه هيدا بيحمينا حتى قد ما فينا عاتم تنفسرهم إن إحنا تعمل جريب. بيقول قال هي ما رجع جرب، هو في فرق بين الجريب الأول اللي رح نحكي عنه بعدين أو العوارض القوية للإنفلونزا أو إنه كمان عوارض خفيفة. سو كتير مهم إنه تعمل أولاد من تعم الجريب قبل ما نفوت بالمدرسة كمان.
1: نعم. غير الجريب والتشيك اب، هل ضروري تحولوه عند طبيب تاني؟
2: هن كتير مهم اذا الولد يعني عمر 3 سنين اول مره بيروح فيها على المدرسه ضروري نتاكد من بعثهم عند حكيم عيون، لانه نحن بالفحص السريع اللي عنا اياه بعيدتنا كطبيب اطفال بنشوف اذا النظر مزبوط، بس ما فينا نعرف الدرجات، واوقات بتطلع معنا نتائج اهل بيستغرب بيكون في اوقات 5 درجات و6 درجات، لانه الولد ما بيعرف يفسر اذا هو عم بيشوف فلو او ما عم بيشوف لبعيد، ما بيفسر لهم الاهل هيك، بفكر انه هيدا شيء نورمال ولا نحن بنعرف. سو ما فينا نعرف الا عند حكيم عيون. كمان عطول نحن ننصح الاهل عمر 3 سنين اول ما بده يفوت الولد على المدرسه انه يشوف طبيب عيون، واكيد كمان من المستحب انه يشوف طبيب أسنان، لأنه كمان نحن بالعيادة نقدر نشوف يعني إذا تسوس كتير كبير، بس أوقات بكون في تسوس صغير بيسبب له مشاكل الولد، سو ننصح أن نشوف حكيم عيون وحكيم دانتس للولاد بمرحلة أول ما بنفوت على المدرسة.
1: كتير أهل لمن يقولوا تقولوا لهم طعم للقريب بقول لك أنه أنا ابني ما بيقريب، والسنة اللي منعملنا هالطعم بلا سخن قضاها كل
2: الشتويه صح.
1: هي
2: لا ما هو بدهم يعرفوا شغل انه نحن الطعم الجريب اللي بنعطيه هو في انه في كذا نوع من الجريبات، في سترينز يعني في كذا نوع، كل سنه بيكون في نوع. سو نحن النوع اللي بنعطيه هو تابوت اللي كان متواجد السنه اللي قبل منا. سو اوقات بتسائب انه بهيدي السنه بتجي انواع غير المتواجده بال طعم. بس في شغله بدنا نعرفها الاهل، نحن مش حيير له قريب خفيف يعني بيحمي الطعم، مش ببطل الولد يجرب بالمره، مش مثلا مثل طعم افترضنا مثلا الشلل، الولد بياخذ طعم الشلل اكيد مش مفروض ابدا يلقط الشلل، هذا بيحمي 100%، بس طعم القريب هو بيحمينا من العوارض الكبيره تبعت الانفلونزا، زي الحراره الكتير عاليه، يمكن التهاب الرويه، كل هول القصص. سو ما في يقول انه ما عم يحميه. واذا لقط وقطع علينا كتير الاولاد اللي كانوا اخذين طعومه طعم القريب، واجت كل سنه عم بيجينا مواسم كتير كبيرة من الانفلونزا، اكيد عم تكون العوارض عنده اخف، يعني مش بيبطل يلقط بالمرة بس العوارض تجي اخف.
1: طيب الجمعيات ضد الطعومة او الاشخاص بقول لك انا ضد الطعم، بقول لك لا لازم الولد يجرب، لازم يرشح لتقوى مناعته، قد ايه ده الشيء مظبوط؟
2: هلا صراحه هيدي خبريه لو وقفت على طعم القريب هين فينا ما نعطي طعم القريب. انا بقول لهم يعني الاهل الرافضين فكره طعم القريب فينا نعتبر لهم الاهل يهتموا فيه للولد، ينظفوا له مناخيره كل ما يجي من المدرسه، فينا نعمل عنايه، منه شيء ضروري مهم طعم القريب. يعني اذا ما اعطيناه لولد مشكله، نحن بنفضل انه نعطيه لولد، بس بقيت الطعوم هيداك موضوع تاني بده حلقه لحاله. الاهل اللي عم يرفضوا يطعموا الاولاد، ما عم نشوف عم تصير في كوارث، عم ترجع تبين الأمراض من أول وجديد. هيدا الموضوع خط أحمر، أنه الأطعمة بتأذي الولاد، الأطعمة على سنين درست هن الأهل ما بيشوفوا دين حموا ولاد من موضوع التطعيم. سو هيدا أنه نحن بنرفض التطعيم لأولادنا، حتى في كتير بلدين صارت بتعرف تحط بينالتي على الأهل، ما بيحق لهم أن ياخدوا هالقرار، لأنه أول شيء عم بيعرضوا ابنهم وعم بيعرضوا ولاد العالم للخطر وقتا ما يطعموا. عم نحكي عن الحصبة، عم نحكي عن الشلل، الشهوق، الخنوق، أو كلهم هودي طعومة ما فينا ما نعطيها، وما قالهم حق الأهل هن يقرروا عن ابنهم، لأنه إذا مرة واحدة لقت الولد مثلا السحايا أو لقت الحصبة اللي اجته كتير قوية واندرب دماغه، مين بيرجع بيحمي لهالطفل؟ وكرمال هيك هيدا الموضوع بقوله أنا أنتوا كيف تاخدوا عاتقكم أنه هيدا الموضوع. سو هيدا موضوع بقيت لطعومة كتير خطرة. طعم القريب فينا ما نقطعه، منا مشكلة كتير كبيرة إذا ما قطعناه، نحن بننصح أنه ينعمل. هلا أكيد في الولاد اللي عندهم على فكرة مشاكل حساسية رواية، حساسية صدر، أو اللي عندهم مشكلة مناعة، أو اللي عندهم مشكلة بالقلب، هو اللي أكيد لازم يطعموا، هو اللي كتير ننصح الأهل ومنشدد أنه يطعموا. أصلا هن الأهل أنا بكون شايفين ابنهم قدامهم هن بخافوا هن لحالهم بيجوا بيعطوا الطعم.
1: نعم، كل سنة تقريبا مع بداية العام الدراسي وتغيير الطقس ببلشوا الأهل يقولوا بلش موسم الأمراض، هل فعلا العودة للمدرسة والتحول من فصل لفصل بخلي الأطفال أكثر عرضة للمرض؟
2: أكيد 100%، لأن إحنا أول شيء غير قصة المدرسة والاختلاط و30 ولد بالصف وبالملعب بدك كم ولد، في عندك الموسم، ونحن يعني عم ننتقل معروف موسم الشتوي، يعني المدرسة بتكون بالموسم الهيدا، الفصل اللي بين من هلأ لفترة يعني الربيع. سو كل هالفترة خاصة هلأ هيدي المرحلة التغيير، يعني بمدرسة أو بدون مدرسة الفيروسات بتجي. سو كيف إذا بولاد مختلطين مع بعضهم، يعني والولد ببلش عوارض عنده قبل ما توصل للحرارة، يعني بيكون عادة غيره وبعد ما نعرف انه مريض، وكتير مهم هيدي رح نشدد عليه ونحكي عنه، انه في كتير اهالي بيكون ابنه محرور ومريض وبيبعتوه على المدرسة، ما هيدي مسؤوليتكم، مسؤولية انتو عم تعدوا بقية الولاد. سو بيعطوه مثلا دواء للحرارة ويلا بيبعتوه، ما بيعطوا خبر للمدرسة حتى انه ابننا محرور، هيدي المشكلة. سو بيروح الولد على الصف بيعد الصف كله سوا. سو كتير مهم التوعية، الاهل يعرفوا انه نحن اذا ابننا عنده عوارض نقعده بالبيت. وعم لك اوقات السائل انه الولد ببلش عوارض بالمدرسة بيكون بعد ما انكشف انه هو مريض بيكون عدا، كرمال هيك طبيعي انه بفترة المدرسة بتصير في فيروسات وبكتيريات اكتر.
1: شو أكتر الأمراض اللي بنشوفها عند الأطفال مع بداية العام الدراسي؟
2: هلا أكتر شيء هي العوارض. إذا بدنا يعني بالصيفية بتعرف إن بيكون في أكتر عوارض الفيروسات اللي بتنزل على المعدة، اللي بيكون يعني الفيروس مثلا الروتا أكتر شيء، أو بيكون في دايريا أو فوميتينج أكتر شيء هو اللي بالصيفية بيلقطون الأولاد. بالشتوية بيشعب بقولك بتصير عوارض الفيروسات الرشح، ومش ضروري الرشح يعني مش الإنفلونزا، في كتير أنواع تانية من الفيروس مثلا أدينو فيروس، في كتير فيروسات أنتيرو فيروس بيكون فيه هولي بلشوا يتواجدوا بهذه المرحلة، التهاب الزلعيم عرفت. سو هولي أكتر شيء هلا بتبلش عوارضهم وتفوت على المدرسة.
1: نعم دكتورة، كمان نلاحظ مع بداية العام الدراسة في كتير أولاد بيعملوا بأملوا.
2: هيدي كتير مهمة، لأنه بتصير أوقات كمان مش هقولك أوقات الأولاد وحرام الأهل وقت تصير هالمشكلة عندهم مثل بيستحوا وكأنه هم مصريين بأهلهم، بقولهم عمي ما تأثروا بأكبر مدارس وأهم عالم والناس اللي بتهتم بنظافة ابنها مدري إيه، بيصير هيك. لأنه شو بيصير أوقات، ما هو إذا ولد عنده إياها وهنا الأولاد بالمدرسة بيحطوا جاكيتاتهم فوق بعضهم إذا ملاحظين أو حد بعضهم، سو هي الأمل بيكون موجود براسه للولد وبيكون موجود على الجاكيت تبعه، وهي أصلا بالشتوية بتصير بتنبت أكتر وبصير الولاد بدلنوا لبسين جاكيتات على راسهم وهيك، وبيجوا بينحطوا حد بعضهم سو بينعدى، أو الولد اللي قاعد حد الولد بالصف. يعني بتصير هيدا الموضوع، ما لازم الأهل أبدا يخافوا. المهم دغري يعني
1: نستعمل شامبو،
2: نستعمل شامبو سبيسيال، وأنا بنصحه للأمات في أنواع من سبريات ناتوريل بالطهر، فينا نصير نرش مثلا جاكيتاتهم للولاد لحتى ما يلقطوا هيك أساس، وإذا لقطوا منا كاتاستروفيك يعني
1: من مستدعي هالموضوع. حتى الولد بيصير يحس حاله مذنب،
2: ما هي إنه لا حرام لا حرام، ما لازم أبدا، هيدا شيء طبيعي وهيدا شيء بيصير. وبعطول بيجي بقول لك الأهل، بيقولون الأهل بأحلى المدارس عند يعني ما له علاقة. هلا أكيد أوقات بيكون في مشكلة الأم إذا صار في هيدا العوارض وكترت كتير والأم ما التجأت لحكيم تتسأله شو بدون عمل. إيه هون يبقى لك يمكن وكان نحط الحق شوي على الأم، بس إنه كل الأولاد بيلقطوا هيدا الشيء معروف، ومنه أبدا شيء لا يخجل فيه لا الأهل ولا الأولاد. نحن موجودين كرمال نساعد هيدا الشيء، وكرمال في أدوية وفي أساس تساعد هيدا الشيء، بس هيدا الشيء مش إنه يعني شيء نقص من الأهل أو الأهل أثروا بحق أولادهم. إنه مثل ما عم أقول فيها أم تكون عم كتير أوفر عم تنظف ابنها كل نهار، بس ثابت نحط جاكيته حط جاكيت ولد، والولد لبس جاكيته اجت هيدا الأملة على راسه وتكيترت، ما حق الأم أبدا، ما بيذنب على الأم أبدا.
1: شو سبب الأمل إجمالا؟ الوسخ؟
2: هلا مثل ما عم قلك هو وقت يتكتر كتير والأمل إنه متواجد. هلا أكيد إذا تكتر كتير وما استدركته هون بيكون المشكلة، هذا المشكلة وقت يتكتر، وقت يتكتر وما نقدر نكمش بسرعة بيصير بينقل من حدا لحدا.
1: أوكي خلينا نذكر المستمعين برقم صوت كل لبنان 0454-53-52 واتساب 03-00-00-933. معنا اليوم دكتورة دانيا خلف. دكتورة خلف جاهزة تشعودكم على كل شيء بخص صحة أطفالكم. دكتورة، هل كل رشحة أو سعال يعني أنه الطفل محتاج لمضاد حيوي؟
2: أكيد لا، أكيد لا، لأن أكتريتهم بيكونوا فيروسز، الفيروس ما بدهم مضاد. في حالات معينة بيكون الولد يعني خاصة نحن عطول كلمة هيك نقلها للأم أول 48 ساعة بس أعطيه مخفضات الحرارة، وأعطيه مثلا أساس للسعلة فيها تكون هلا كتير في أدوية أعشاب مع أعشاب، إذا الوضع محمول فيكون جريب خفيف وبيقطع. بس إذا تخطينا الـ 48 ساعة ضروري نشوف حكيم أطفال، لأنه حكيم الأطفال هو بيقرر إذا هيدا فيروس وما في داعي نستعمل شيء او لا هيدي بكتيريا وفي داعي انه نحن نتحرك. والكتير حلو نحن هلا بقيين ما صارت الامور اهون، لانه صار عنا تستات تست رابيد، يعني كيف كانوا مثلا تست
1: الكورونا
2: لأهل كورونا صارت نستعمل تست كورونا حتى بالبيوت، يعني نحن صار بعيداتنا في تستات معينة للفيروسات والبكتيريا، وهذا بخلينا نحن نقرر إذا نحن لازم نعمله للولد نعطيه أنتيبيوتك ولا لا. وأكيد كتير من الحالات كلها ثلاث أرباعها بتقطع بلا أنتيبيوتك، ووقت يكون في بكتيريا هون يعني التهاب زلعيم قوي، التهاب دينة، التهاب صدر، هون نعطي المضادات. بس بغير هيك أكيد ما لازم نعطي مضادات.
1: نسمع كتير أهل بيقولوا حكيت الدكتورة وقالت لي لا ما بتعطي انتيبيوتيك واعطيه مخفض حرارة، بس انا بعرف ابني ما بيصح هلا بياخد انتيبيوتيك.
2: يا روني هيدي المشكلة الكبيرة اللي عنا اياها بلبنان، انه بعدنا لحدين هلا الادوية بتنباع بالصيدليات بدون وصفات، كتير نحكى عن هالموضوع وكتير على أساس إنه بده يجربوا بوزارة الصحة إنه لا يزموها إنه يصير الأنتيبيوتيك ما بينعطى إلا مثل ببلاد برا. ببلاد برا إنه يعطوك أنتيبيوتيك بدون ما تكون عندك وصفة من حكيم. هيدي مشكلتنا، بيروحوا عند الصيدلي بلا ما يجوا لعند الحكيم، والصيدلي هو بيشخص لحاله انه عندنا هيك التهاب وعندنا هيك التهاب وبيعطوا انتيبيوتيك، والام بتفكر انه هو الانتيبيوتيك اللي روح له حرارته السابقه، هو بيكون فيروس وراحت حرارته لانه هو راحت الحراره. سو اكيد مش لازم نعطي انتيبيوتيك بدون استشاره حكيم. ومش كل الانتيبيوتيكات مثل بعضها، مش دغري نروح ناكل مش حسامي انتيبيوتيك معين، بس الام كل ما ابنها عامل شيء بتروح تجيب هذا الانتيبيوتيك والصيدلي بيعطيها اياه،
1: هي عم تطلبه منه بالنهايه.
2: هيدا ان شاء الله نوصل لهالمرحله نقدر نمنع وصفه الانتيبيوتيكات من قبل الصيدلي، يكون في وصفه من الحكيم قبل ما نعطي حياه دواء مضاد للانتيبيوتيك.
1: عبد الواتساب ماذا من التليفون بيخلص 145، عندنا رساله صوتيه مستمع دايم للبرنامج، نسمع رسالة سوا.
3: بونجور مستر روني، تحية لك وللدكتورة الكريمة. دكتور روني بيقولوا خلي الولد يروح على الجردوري بيلقط كل الأمراض قبل ما يروح على المدرسة، مظبوطة هاي؟
1: هيدا نسمع كتير كمان.
2: هلأ هو طبيعي انه الولد اللي بفوت على الجردوري بيلقط كتير انفكشن، ومزبوط بيصير عنده نوع من مناعة على هول الانفكشن، بس مش ضروري يعني نبعته الواد. نحن اكيد الجادوري هي منيحة مش بس كرمال هيك، الجادوري منيحة كل واد الواد ينخلط. يعني انا عطول بنصحه للأهل قبل ما يفوت على المدرسة لحتى ما يكون واد كل الوقت قاعد بالبيت وفجأة راح المدرسة، هذا كمان بسايكولوجيكلي صعب عليه. سو بننصح قبل مرحلة المدرسة إذا بيفوت شي 6 أشهر على الجردوري، أكيد الولد اللي بيلقط الفيروسات قبل بيصير عنده مناعة، بس مش نحن بننصح يروح على الجردوري كرمال هيك، بننصح يروح على الجردوري كرمال يختلط مع بقية الأولاد كرمال هيك. وأكيد في أولاد ومعروف وقت ينخلط الولد رح يلقط فيروس، سو في كتير فيروسات بيلقطهم وهو صغير أكيد بتقوى مناعته، يعني كل ما لقط فيروس وده فيروس بتزيد مناعته، بس مش هيدا نحن بنروح خد جردوري تتلقط مناعه تما تروح على المدرسه تصير منيح. وفولاد ما بيلقطوا مثل غيرهم، يعني فولاد بفوتوا على المدرسه وما بيكونوا رايحين جردوري وبتكون مناعتهم منيحه وبيلقطوا الفيروسات صغار، وطبيعي على عمر 3 سنين بيصير مناعته للولد اقوى من عمر هو الصغير. كل ما هيك الولد بفوت على الجردوري بيلقط اكثر بكثير من الولد بفوت على المدرسه.
1: كيف الاهل ممكن يميزوا بين رشح عاده والحاله يلي بتحتاج مراجعه الطبيب؟
2: هذا كنت عم لك هيروني، نحن عطول بنقول لهم للأهل منراقب أول 24 ساعة 48 ساعة إذا الولد عم بيكون حرك نشيط بس عم يعمل شوية حرارة وقريب، هوني ما بيستدعي إنه نعطي الهم، نعطي مثل ما عملنا العناية نشرب بعد ما فينا سوائل، نقطش له حرارته، نعطي
1: حبة بنادول بنبعته على المدرسة. يعني
2: هيدا الغلط. لا ما هل كنت عم قل لك إيه، لأنه مش معناته أنه هو إذا هو يعني لقى فيروس منيح ما بيعدي غيره، ما هو الفيروس رح يعدي غيره بالفيروس. سو الولد اكيد هلا كمان اذا ولد انجى عنده شويه سعله كمان ما ابعته على المدرسه، يعني كمان ما فينا اقفله للولد هالقد مدرسته. وعلى موضوع السعله انا نحن على فكره كتير من مرضايا انا اللي عندهم حساسيه، اذا الولد سعل كمان بهالمدرسه يعني بيعملوا اوفر، فولاد عندهم حساسيه على صدرهم، يعني هن بيسعلوا اذا يمكن كان في طبشور بالكلينيك بيتحسس يمكن يسعلوا شوي بالصف. سو مش معناتها كمان اذا كل ما ولد سعل في اهل في مدرسه قال بيرفضوا الولد يفوتوه على المدرسه، بصير مضطره انا اعمل لهم ورقه يا عمي هذا الولد عنده حساسيه وسعلته ما فيها فيروس حتى ما تقبلوه بالمدرسه، يعني ما فينا نقفله الولد مثلا عنده حساسيه اذا بيسعل 3 ايام بالجمعه انه 3 ايام ما بده يروح على المدرسه. وفي حالات لا بيكون الولد عن جد عنده كتير عوارض كتير محقن كتير جديد، هذا اكيد ما لازم يروح على ومش بنعطيه بنادول بنبعته على المدرسه انه بيعد الصف كله.
1: طيب هل تكرار الامراض بهالفتره هل معناتها هالشيء طبيعي او لازم نتاكد او نعمل فحوصات انه هالولد ما عنده شيء نقص بالمناعه؟
2: ايه هيدا الولد اللي كتير بلقط التهابات هلا طبيعي مثل ما كنا عم نحكي، طبيعي الولد يلقط التهابات ويمشي حالنا، نلتجئ لفحص الحساسيه فحص المناعه عند الولد وقت يعملنا امراض قويه تكون، يعني مثلا تستدعي دخول مستشفى بيعملنا التهاب رئوي كتير قوي، بيعملنا مثلا التهاب صحيه كتير، التهابات متكررة ورا بعضها وبتكون قوية مش دغري متحسن منها. هوني لا لازم نفكر إذا عنا مشكلة بالمناعة ولا لا.
1: أوكي طيب إذا في عنده أخ أو أخت بالبيت كيف منخفف انتقال العدوى؟
2: هيدا عطول فصلنا إياه للأم، من كتير ننتبه إنه الولد اللي بيكون في ولد صغير بالبيت والولد بيروح على المدرسة، يعني صار الولد الصغير أكيد وبعد ما لحق ياخد كل أطعمته وبعد ما اختلط يعني ما عنده المناعة الكافية تيقاوم الفيروسات مثل الواد اللي عمره 3 سنين اللي هو بيكون عنده مناعة على هالفيروس بيكون لاقته للفيروس مش عامل عوارض. سو كمان كتير بنصح الأمات اللي عنا إذا عنا نوفوني بالبيت هاتوا بقى الأم أول ما يجي ابنك من المدرسة بتعقميله إيديه بتغسيله إيديه كتير منيح بتنطشيله مناخيره بمي وملح لأن هن أول الفيروسات بتجي بالأول على المنخور طب يعني بتنشقهم من النخيل تبوت الواد فيه ببلش عوارض من هون. سو كمان كتير بنصح الأم أول ما يجي الواد من المدرسة دغري تشلحه المريول تغسله منيح تعقمله إيديه كتير منيح وتجارب قد ما فيها تنظف له مناخيره كمان بمي وملح. وإذا عنده عوارض أكيد ما تقربوا أبدا تفصلهم يعني تحط كل ولد بأوضة وما يقربوا على بعض لأنه أكيد عرضة الولد الصغير اللي بيكون بالبيت للفيروس تبخيل بيروح المدرسة وفيكون بعد ما بلش هذا اللي عمل لك يا أود بيكون الولد بلش يعمل عوارض يعني بلش قصدي عنده الفيروس بس ما بلش العوارض بيبلش يعدي. سو كتير مهم انه الام تعقم له ايديه كتير منيح لو اول ما يجي المدرسه تنظف له مناخيره كتير منيح اذا عنده تعطيس ويعني وسعال كتير قويه من المستحب انه ما يقرب على خيه تما يعدي.
1: خلينا نذكر المستمعين بدأ صوت كل لبنان 054-53-53-52 واتساب 03-00-00-933 معنا اليوم دكتورة دانيا خلف ودكتورة خلف عم تحكي عن كل شيء بهم صحة أطفالكم وخصوصا مع الفوتة على المدرسة. دكتورة خلف قديش مهم نعلم كمان أولادنا ما يتبادلوا قنين المي بين بعضهم؟
2: إيه هذه مشكلة مش بس قنين يعني المي المشكلة إنه الأولاد هو اللي بيكون بعضهم كتير صغار أوقات التتينات بعده التتينات هو هي ما هي الفيروسات ببلش مثل ما كنا عم نحكي إنه الفيروس بيبقى بمنخوره أو كمان بزلايم وبالريق تبعه. سو أكيد ما لازم يحطوا الجردات يشرب الجردات تبع بعضهم لأنه كل واحد عنده شيء بالريق تبعه وبعقول يكون لاقط فيروس ومثل ما عم نحكي إنه بعد ما بلشت العوارض. سو أكيد من المستحب إنه أبدا مش من المستحب لازم على طول نمنع هيدا الشيء يصير انه الاخوه بين بعضهم
1: يحطوا عندك الاهل بيقولوا لك انه ابنك كثير بيمرض بيجوا لعندك اعطيه شي فيتامين او مكمل غذائي لنقوي له مناعته هل هيدا الشيء مزبوط؟
2: هلا تقلك يعني مثل ما كنا عم نحكي موضوع الاكل انه الاكل ما في شيء بيفتح الشهيه واو نفس الشيء بس بالفيتامينات اللي بتعطي شويه مناعه معروف العسل هو كل عمرنا العسل جدودنا بيستعملوه. سو يعني في انواع فيتامين او كمان سيروب بيخدون الولاد فيهم مثلا فيتامين سي فيهم زنك مثلا كتير مهم في عنا زنك الزنك هيدا برهنت دراسات انه بلا بيحسن له مناعته للولد. سو فينا نعطي زنك فينا نعطي هو الخلطات اللي فيهم الجنجر الاكاليبت الاكيناسي الاكيناسي كمان بتعطي نوع من مناعة شوية للولد. سو هول البوستر اميونيتي بيسموهن ايه هو دي قصص ناتوريل وفينا نعطيهم للولاد وما بيأذوا وفينا نعطيهم للولد كل نهار قبل ما يروح على المدرسة.
1: شو وضع الفيتامين دي؟
2: الفيتامين دي نحن كلنا بتعرف عنا نقص كتير لفيتامين دي بلبنان كتير كل الدراسات برهنت هيدا الشيء. كرمال هيك نحن بنعطي لكل الاولاد اللي عمر سنتين الفيتامين دي وانا برجع بقطعلهم على طول يعني كل سنه بقطعلهم جرعه من الفيتامين دي تيكون عنا الفيتامين دي الانف. واكيد اكيد يعني انواع الاكل كلها سوا بنرك كمان قد ما فينا على مش الواد مثلا نقطع له الحليب وتصير عمره مثلا 3 سنين في امتى خلص بطل تعطي حليب لابنا لا لازم نضل نعوده الصبح قبل ما يروح المدرسه ياخذ كمان الحليب تيكون عم ياخذ الفيتامينات كمان من الحليب.
1: نعم رقم التليفون بيخلص 145 كمان عنده سؤال نسمع سؤاله سوا.
3: مسيو روني سؤال صغير معقولة في شيء مثلا الولد قبل ما يروح على المدرسة مثل نوع فاكسان أم شيء يقدر ياخده تزيد السيستم إيميونيتير تبعه؟
2: لا هو ما في فاكسان بيزيد المناعة تبعه بس كنا عم نحكي عن فاكسان الجريب قد ما يقولوا الأهل إن هو ما بينفع دفنتلي عم ينفع وبيجي العوارض أخف للولد وبقيت لطعومة هي لطعومة لازم يكون ولد متعامل مثلا ما في ولد مثلا يروح على المدرسة مش أخذ تعمل حسبة لأنه صار عريسك إنه يلقط الحسبة الحسبة هي شيء كتير مأزي للولد نفس الشيء تعمل السحايا تعمل يعني لازم ياخد الأطعمة السكجول نحن مشينا عليه وزيادة طعم القريب هيك بيكون محمي بس إنه طعم بياخده الولد بيبطل يلقط بالمرة هيدا ما في هيك شيء.
1: دكتورة هل أعطاء مكملات من دون فحوصات أو استشارة طبيب هل ممكن يضر الولد؟
2: هلا اذا كنت عم تعطي اوقات في امات مثلا بيكون عندها هوس بهول المكملات بتكون جايبت لها اعطيني اياها هيدا من امريكا ومن كندا بيكون عم تعطي كذا نوع سو بتعمل اوفر دوز. لا اكيد كمان ما لازم يكون الفيتامينز عيارهم كتير عالي بجسم عرفت عليك ما هيك الأصدق المستحب أنه تسأل حكيمة بعطي هيدا النوع أو ما بعطي هيدا النوع. كمان في شغلة ما بينتبهوا للأهل أو بيكون في فيتامينز مثلا للكبار منه للصغار بقرروا مثلا يعطوا لأولادهم بيكون هيدا اللي عم نحكي فيه جرعة مثلا زنك كتير عالية أو الكالسيوم أو المانيزوم أو whatever. لا في شيء للأولاد خصوصي بيكون فيتامينز للأولاد ومش نخلط كذا نوع بيكون نعطي أوفر دوز من فيتامينز معين يعني لا نزيدها بالفيتامينز ولا ما نعطي سو المستحب أنه نلتجئ لحكيمنا تنسأل هيدا النوع منيح ولا لا.
1: شو أهم من المكملات؟ هل هو الغذاء النوم النشاط البدني او اللقاحات؟
2: هلا اكيد اللقاحات بين كل هول اللقاحات هي اهم شيء تيكون محمي وبعدين الغذاء يعني نحن الفيتامينز مش كل اللي بنعطيهم فيتامينز زوال بياكل كل انواع الخضره والفواكه وبياخذ الحديد من اللحمه يعني اذا ولد صحته كتير منيحه ما في داعي نلتجئ للفيتامينات ما هو عم ياخذ اصلا ياخذهم من السورس الطبيعيه ليش بدنا يروح اعطيهم بفيتامينز سو مش كل الاولاد بحاجه لمكملات غذائيه.
1: رقم التلفون بيخلص 102 مستمع دايما للبرنامج تحية لها بنسمع رسالتها سوا.
4: بونشور يعطيكم العافية. هلا كيستيون يمكن بور لي زادولت لي زاجي اكثر منو بور لي انفان عم بيمشوا الفيتامين ك2 مع الفيتامين دي. هيدا الفيتامين ك2 بشو بفيد ومفروض واحد ياخده مع الفيتامين دي وميرسي بوكو.
1: اهلا وسهلا فيك مدام.
2: ايه لهن حتى كمان للولاد على فكره في فيتامين ستار في الفيتامين كي 2 اي قبل ما كان ينحكى عنه او كان ينحكى اكثر فيتامين دي وفيتامين وفيتامين سي وهيك سو هيدا بيساعد للبون هيلث لصحه العظم سو صار في كتير في منه للولاد في منه للكبار سو هيدا كتير منيح لصحة العظم تبعت الولاد خاصة مثلا الولد اللي بيتعرض لكسر بتعرف الولاد كتير الشياطين وبيكسروا ايديهم وجرين وهيك سو الكادو كتير مهم لصحة العظم.
1: اها كمان رقم التلفون بخلص 145 نسمع رسالة صوتية.
3: مش روني بس بدي حقب على شغلة في انا مي اموا ودى ابنه على الجاليري كنت معه انا بتطلع بلاقي ان ماما جايبه ابنه مبين ابنه عنده انفياف دو 38 يعني كمان في وعي على الاهل في مسؤوليه على الاهل كمان
1: اكيد هذا اللي عم نحكيه هيدا اللي عم نحكي من اول حلقه انه ابنك مريض مش تقولي هي اللي بنعطيه حبه دواء
2: ونعطي لانه حرام المسؤوليه حرام. يعني بتعدي غير اولاد يعني حرام نعطي
1: اولاد ولا هيك بيوصل على المدرسه بيتعب الولد
2: مش عم بيقول لهم تاخذوهم طب بيقدر كنت تبعتوه من اساسه للولد
1: ما تبعتوه من اساسه. اوكي دكتوره خلينا نحكي شوي عن الغذاء قديش مهم عبكرة يتروق الولد منيح قبل ما يروح المدرسة
2: هيدا كتير مهم لأنه في كتير ولاد ما بيلتهوا بالمدرسة على فكرة وما بيأكلوا الأكل اللي مكون بعتينهم يي معه سو كتير مهم أنه نعودهم على روتين أنه نحن نتروق قبل ما نروح على المدرسة لحتى نكون اخدين الغذاء أنا تعرف الحرام الولاد نهار متعب يعني بيقعدوا ساعات طويلة بالمدرسة سو إذا ما كان الولد اخد إناف الكالوريز من الفود تبعه بيحس بتعب سو كمل هيك عطول ننصح أنه الولد يتروق يخلص أكله وبعدين يروح على المدرسة.
1: أوكي يعني الترويقة بتساعده يضل عنده يركز ويضل عنده
2: أكيد طاقة. أكيد أكيد يعني بحاجة هو لكالوري حتى نكون يعني عرفت مثل ما نحن الكبار إذا ظهرنا من البيت وما أكلنا شيء توصل لساعة 12 خلص بتحس حالك فقدت الطاقة سو كمان الولد بحاجة لهيدي الطاقة أكيد من الأطعمة.
1: قديش مهم الأهل يبعتوا مع ابنه اللانش بوكس مش يعطوه مصاري ويشتري من دكان المدرسة؟
2: ايه هيدي مشكلة لأنه هيدي المشكلة اللي هي إذا بدكم شوي الولاد اللي بيكونوا عندهم ميول لنصاحة بيجي بسألها مثلا بتقلي ايه أنا ما بعطي مصاري بيروح بالولد كل نهار كل نهار مثلا بيشتري منقوشة كرواسون
1: أو عصير وشيبس
2: ايه أو عصير وشيبس وبسكويت أما لا هيدا الشيء مش مزبوط ما في قطع كل ما يقول لها للأم بليزي بدك تمنعي هيدا الشيء أنت بتحضري له اللانش بوكس معك وبتبعتيه أو إذا بدنا حتى ما نمنعه كومبليت للولد مثلا فينا نقطع له مرة بالجمعة إنه يشتري من المدرسة بس أكيد من المستحب إنه الأم هي اللي تحضر له اللانش بوكس للولد ويخدم ما نلتجئ للمنقوشة والكرواسون وشوكولا وتشيبس.
1: طب في كتير ولاد
2: ويا ريت لو بالمدارس ببلشوا يحطوا القصص شوي الهلسي مثلا نعود ولادنا انه على القصص الهلسي كيف صار بكل السوبر ماركت بكل يا ريت لو بصير بالمدارس كمان نصير نقدر نحط هالقصص
1: اصلا من وقت ما بلشت البرنامج من 17 سنه ومنقول انه يا ريت بالمدارس مثل ما في حصه رياضه يكون في حصة بيعلموا الأولاد شو يأكلوا، لأنه هيدا الشيء بينقلوه كمان معهم على المدرسة، من المدرسة على البيت، وبصيروا يساعدوا أهلهم كمان يأكلوا بطريقة صحية.
2: صحية أكثر. مزبوط. مزبوط.
1: لأنه دائما الأهل بيسمعوا شو بيقولوا الأولاد، ويعني هيك بنكون عم نحسن صحة المجتمع.
2: أكيد أكيد.
1: أو قديش مهم كمان لما يكون عندنا حصة رياضة، إذا الولد شوي تعبان مش دغري روح خد ورقة ما تعمل
2: الرياضة. ايه انا هيدي اوقات بجن انه الامات تعملي لي ورقة، ليش ممنوع الولد ما يعمل الرياضة حتى لو هو في ولاد مهلنا ما قالوا جلادة، مش لانه بهون شيء. هلا اكتر شيء اكتر شيء هذا الموضوع، لانه عندي شوي انا ولاد بعينهم بيكون عندهم حساسية الربو، سو هيدا الولد اللي عنده حساسية الربو اوقات الاكزرسيس اللي كتير قوي بضيق له نفسه، سو انا الايم تبعي انه خلي له الواد يعمل اكتيفيتي مثل بقيه الاولاد. سو انا الواد اللي بتشتري الام انه هو ما عم يقدر يعمل اكتيفيتي، لا بيكون ساعتها صدره تعبان، بعطيه دواء تحسن له صدره، يعني بعطيه دواء الحساسيه تبعه او بزيد له العيار، او مثلا بقول له مثلا ياخذ فونتولين قبل ما يبلش الاكتيفيتي تبعه، لانه الولد لازم يعيش حياته العاديه مثل بقيه الاولاد، بس مش بمنعه يعمل سبور.
1: بس كمان بنخبر استاذ الرياضه انه انتبه له.
2: انا هول الولاد بعمل لهم ورقه. انا هول الولاد بكون عندهم هيك اكيد، اذا الولد كتير تعبان صدره وخلص صار عاملها مش مزبوط، كمان في اوقات حق على الاهل كمان على السرعة على المدرسه، لانه اوقات ما بياخدوا بعين الاعتبار هيدا الشيء، وما بياخدوا بعين الاعتبار انه هالولد عنده هيدي المشكله. هلا في ولاد بيكون عندهم مشكله، بيكون عندنا مثلا مشكله اشرايين بالاجرين، عندنا هو في اساس بتستدعي انه نحن نقول لهم ما يعمل الاكتيفيتي الاجريسيف، يعني المدرب تبع المدرسه لازم ينتبه للواد، وكمان المدرب تبع المدرسه وتلاقي الواد عم يلهد بطريقه مش مزبوطه مش عم يقدر يكفي، لازم يدغري يتصل باهله حتى الاهل يحكونا حتى نعرف شو السبب تقدر الولد يعيش حياته، وبنفس الوقت يعيش حياته يعمل رياضه عاديه، وبنفس الوقت مش كمان انه بيجوني الاهل لا اعملي لي ورقه انا ما بدي اعمل سبور للولد، لانه بيتعود على الكسل الولد بفضل يروح يقعد يمكن على تليفونه ولا قاعد يعمل رياضه، لا لنعوده لازم تعمل الرياضه تبعك اليوم.
1: يعني كمان بنتمنى من المدارس لما ياخذوا استاذ رياضه ياخذوا حدا سيرتيفايد،
2: مزبوط،
1: مش حدا بدنا نعبي هالفراغ مين مكان نجيبه.
2: اكيد اكيد اكيد
1: يعطي هالصف. رقم التليفون بيخلص 145، كمان رساله صوتيه نسمعها سوا.
3: Even Monsieur

0: وتناموا على هالوقت المعين. سو المنصح فيه نحن مات انه كل نهار يرجعوا بالساعة نص ساعة لساعة لورا، نص ساعة لساعة، بيرجع الواد بيتعود على الروتين تبعه. واصلا هو الواد بقول للام مجرد ما هو صار يوعى بكير رح ينعس بكير، يعني بتاخد معه الخبرين كيش الجمعة 10 ايام بس بيرجع بيرجلش بعدين، بس نتعود هيك يعني مش دغري من اول نهار مدرسة. مثلا اذا هو كان ينام مثلا طردنا بالصيفية الساعة 11 نجي نحن ما نايمه 8 ما رح يمشي الحال، ما رح ينام اصلا غالب بيكون الان، بس مصير نقرب نزل الساعة نساعة نساعة نساعة يوم على يوم على يوم، بيتعود واد بصير يرجع 8-9 يكون نام قبل مدرسة.
1: قديش وقت قبل النوم لازم نوقف الشاشات؟
0: هو الشاشات أصلاً لازم بقضية المدرسة قد ما فينا من التنين للجمعة، هو إذا فينا على طول ما نعطيهن إياه بيكون ياريت. المشكلة أنه صارت نوع من أدكشن، وبتعرف شو المشكلة الكبيرة أنه كمان هالولاد عم يشوفوا الأهل، نحن عم يشوفون عم ضلنا قطين تليفوناتنا، سو بيصير أنه ليش أنا ما بدك تعطيني إياه. هلأ إذا كتير الولد مصر على هيدا الشيء نحن مفضل ننصح أنه سبت وأحد حتى ما نحرمه كليا، نعطيه شوية كم ساعة بالسبت والأحد، بس نجرب قد ما فينا من التنين للجمعة أبدا ما يتعرض للشاشات. واكيد قبل النوم لازم نتعرض للشاشات، نحن قبل النوم لازم نعوده نخبله نخبره ستوري، نعوده عرفت نروق للولد قبل ما ينام، اكيد ما لازم ابدا يتعرض للشاشه. واذا فينا ابدا من التنين للجمعه ما يكون في شاشات ابدا. واذا كان كتير مصر الولد انه بالويك اند نقتله هي شوي لحتى يعني لما تعرف الولد بيطلبوا ديماندينج وبيصيروا خلص يعني هذا الواد لهالقد مصر من قتل وياه بفترات معينة بساعات كتير محدودة، بس نجرب بالويك اند ونجرب التنين للجمعة أبدا ما في شيشة.
1: بالنهاية لازم يكون في نظام بالبيت.
0: مزبوط مزبوط.
1: في نظام بالبيت مزبوط. في نظام للنوم، في نظام للشاشة،
0: كله بالنظام بيتعود.
1: يتعود الولد عن نظام.
0: ايه. هلأ ليك كمان بقصة نظام، في كتير أمات عن جد اوفر مثلا ديماندك، مثلا انه ابنه بدها تنيمه على الساعه 7 وهو ما بينام على 7، يا مدام انه 7 كتير بكير انه فيكي تعطيه مجال ل 8-8:30. يعني كمان في أمات كتير صارمين، لنكون كتير صارمين لأنه هذا الولد كتير صارم رح نوصل لمرحلة يعمل ردة فعل بالعكس، ولا أكيد. نكون ولا نكون يعني مثلا أنه بونشوز ما بدها تعطي ابنه أبدا بونشوز، لا يا مدام فيك تعطي بس بطريقة مدرية وتعرف شو عم تعطي، مثلا تقلي له مثلا مرة بالجمعة بدر أقطع لك هيدا الشيء، لأنه وقت نحرم نحرم نحرم الولد على الآخر الولد رح يعمل ردة فعل. سو عطول بقلها للأم عطيه بس بطريقة أنت تعملي كنترول، ما تحرميه على الآخر وما تكوني عم ولا تعطيه تفلتي على راسه، يعني ما نعمل كنترول كله في كنترول نعمل هيك يعني في توازن، بتدرس منيح كذا بتركز فصلك بعطيك بالويك أند شوي ساعة ساعتين تليفون، عرفت بدنا يعني نتعاون مع الطفل
1: تحفيز للولد
0: تحفيز للولد. أي
1: إذا بدي أعطيك 5 كلمات، كل كلمة بدنا منك نصيحة للأهل، المناعة شو أهم نصيحة؟
0: المناعة يعني أهم شيء المناعة هي أكيد بتجي من الطعومة، يعني هيدا أول شيء المناعة، نحكي مناعة ضد البكتيريا والفيروسات اللي كتير قوية هي التطعيم، أول شيء التطعيم، وبعدين أكيد أنواع الأكل مثل ما عم نحكي مثلا العسل الزنك الفيتامين سي، وكلهم كتير بيساعدوا لمناعة الولد.
1: عنا رسالة صوتية من التلفون بيخلص 312 بنسمعها سوا.
2: سوا الخير، يعطيكم العافية. حابة أسألها دكتورة، عندي بنت ابني عمرها 3 سنين دخلت هلأ كي جي وان، بس بعدها عم تستعمل الأحفاد وما قابلة تتركه المرة، فهو طبيعي ضل هالعمر هيدا تستعمل الأحفاد وشو لازم نعمل لأي عمر لازم ننطر لحتى نترك إياه، وصور لأنه خارج التيم كبعكم.
1: لا ولا يهمك، أهلا وسهلا فيك.
0: لا بالعكس هذا موضوع كتير مهم، هذا كان هلا انه اجتنا طفله رافضين المدرسه يفوتوها على المدرسه مع انه صار عمره يعني بثلاث سنين وقت لازم تفوت فيها على المدرسه لانه بعدها بتحط الكوش. سو انا كتبت لتر كتير كبيره وكنت صارمه بهالموضوع، مش الولد من رفض انه يفوت على المدرسه لانه عم يحط كوش، لانه في اولاد بيكون عندهم اوقات شيء عضوي يمكن، معقول يكون عندهم اوقات يعني بدهم شغل اكثر سيكولوجيك ما لحتى على 3:30 ينشال الحفاظ، بس مش ولد اذا 3:30 تشيل الحفاظ تبعه انا ما بقبله بالمدرسه، يعني منحط حدا بالمدرسه يساعد لهالولد لحتى يعني ما لازم يكونوا هالقد صارمين المدرسه، انا بحرمه من سنه لانك عم تحكي انت بسنه دراسيه كامله، يعني بفوت الولد سنه ورا منها مأخر، يعني هذا الموضوع كتير مهم وعامل لك يعني في غلط على المدارس. هذا الولد اللي بيكون هيك هلا اكيد الام بدها كتير تشتغل على الطفل واكيد تلتجئ لحكي مرفات نافع اذا في شيء عضوي عنده عم بيخليه يعمل ما عم ننضف من الحفاظ، وفي ولاد بيرفضوا الفكره بدهم شغل اكثر لثلاث سنين ونص تا يندفوا، سو هون مش المدرسه ترفضه للولد.
1: على السريع الاكل، نصيحه عن الاكل.
0: الأكل أكيد لازم يكون أكل قد ما فينا نعطي الأطعمة اللي ما بتنصح.

0: بتغذي الخضره الفواكه نركع هول الموضوع بالاكل.
1: النوم
0: النوم كتير مهم للولد لانه كتير ولاد بيتقل الامات بصير في تعب تحت عيونه لانه كتير بيسهروا بيطولوا لازم الولد ينام وقت المدرسه 8 ل 9 ساعات يكون مرتاح تاني نهار بالمدرسه.
1: دكتوره دانيا خلف مس كتير لوجودك معنا الوقت قطع بسرعة. شكرا زميلنا المخرج توني خوري اللي رافقنا بهالحلقة. مستمعينا تذكروا دايما انه صحة الطفل ما بتعتمد على شغلة واحدة، النوم الكافي، التغذية المتوازنة، الحركة، النظافة، اللقاحات حسب توصيات الطبيب والاهتمام بصحته النفسية، كلهم جزء من حياة طفل صحي ومتوازن. هيك خلصت حلقتنا لليوم، تدونا الأسبوع المقبل بنفس المواد دايما على نفس الموجة صوت كل لبنان 93.3 FM. كان معكم روني الخوري، إلى اللقاء.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرة غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إليمتري نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإليمتري
2: حط القدير تما يزعل،
1: والقدير إليمتري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح منو.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه
0: اليوم مع بوب فاينانس كل شي صار أسهل فاتورة تليفون رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية حوالات داخلية وخارجية جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح بوب فاينانس نختصر لك الطريق
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر www.patchmark.com ناطرين اتصالكم على 71 716 888

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة أشقوان بلان سولي لوقية بدولارين و40 سنت، مرتدلة اليان نيجروني لوقية بدولارين و20 سنت.
1: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
2: كبرت كبرت كبرت
3: تعبولت
4: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وانت ايه؟

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: أسعدتم أوقاتا، إنها 11:15 في صوت كل لبنان. هذا موجز للأخبار. من قصر العدل في النبطية، أكد وزير العدل عادل نصار أن واجب الدولة هو الوقوف وأسناد أهل النبطية وكل الشعب اللبناني، مشيرا إلى أن العمل جار على ترميم قصر العدل وتأمين الخدمات القضائية بالرغم من كل الصعوبات والتحديات. بعد لقائه السفير الفرنسي في لبنان، كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة إكس: أكدت تقديرنا الكبير لفرنسا الصديقة الوفية التي وقفت إلى جانب لبنان وشعبه في أصعب الظروف، ولجهودها المتواصلة دعما لسيادته واستقراره ونهوضه، وبحثنا في التطورات المحلية والإقليمية والجهود الفرنسية لمساندة لبنان، وتطرقنا إلى مؤتمر دعم الجيش اللبناني في باريس. كما أكدت حرصنا على تعزيز التعاون اللبناني الفرنسي ودعم مؤسسات الدولة والإصلاحات واستعادة الثقة بلبنان، بما يفتح أمام اللبنانيين آفاقا جديدة للأمل والتعافي والازدهار. تربويا، أعلنت نقابة المعلمين في بيان مواصلة اتصالاتها مع الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية واتحاد المؤسسات التربوية لزيادة بدل النقل بما يتناسب مع الارتفاع الكبير في كلفة المعيشة والتنقل. أما وفيما يتعلق بملف صندوق التعويضات، فطالبت النقابة وزارة المالية بالإسراع في صرف منحة 200 مليار ليرة وبإدراج مبلغ 450 مليار ليرة المتبقي من المنحة في موازنة عام 2027، ولوحت بالدعوة إلى تحرك نقابي إذا لم تلقى هذه المطالب تجاوبا. دخل أكثر من 400 سجين في سجن رومي يومهم العاشر من الإضراب المفتوح عن الطعام، وسط تدهور متسارع في الأوضاع الصحية وتسجيل أكثر من 20 حالة حرجة احتجاجا على تجميد المجلس الدستوري قانون العفو العام، واعتبروا أن الإسراع في تنفيذه يشكل مخرجا إنسانيا من الأزمة المتفاقمة داخل السجن. أمنيا، أوقفت وحدة من الجيش في منطقة شطورة زحلي 3 مواطنين لتشكيلهم عصابة سرقة وسلب بقوات السلاح وانتحالهم صفة أمنية واعتدائهم على المواطنين، وضبطت في حوزتهم مبلغا ماليا مسروقا. ونفذت وحدات من الجيش في منطقة الشمال تدابير أمنية شملت عمليات دهم وتسيير دوريات مؤللة وإقامة حواجز ظرفية لملاحقة المطلوبين والمخلين بالأمن ومكافحة تهريب الأشخاص، وأوقفت بنتيجة 3 مواطنين و46 سوريا. أمنيا أيضا، نفذت وحدات من الجيش عمليات دهم في منطقة قبلياس زحلي، وأوقفت 3 أشخاص أطلقوا النار وأوقعوا إصابات في إشكال مسلح في المنطقة. حذر مكتب وزير العمل محمد حيدر من وجود صفحة وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تنتحل اسم وصورة الوزير وتقوم بإرسال رسائل خاصة إلى عدد من الأشخاص في محاولة لإيهامهم بأنها الصفة الشخصية للوزير. وأكد المكتب أن هذه الصفحة لا تمت إلى الوزير أو إلى مكتبه بأي صلة، وهي صفحة منتحلة للصفة والهوية، داعيا المواطنين والمتابعين إلى عدم التفاعل معها أو لعدم تزويدها بأي معلومات أو بيانات شخصية.
5: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
6: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور.

التليفون، ركز معي شوي هون. تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري تبري تا.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. نقلت وكالة الأفبي عن مصادر عسكرية أن 154 قتيلا سقطوا في معارك بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين في خلال يومين. أعلنت الصين معارضتها للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على شركات الطيران الإيرانية. أطلق البيت الأبيض اليوم منصة بث جديدة تحمل اسم ترامب تي في في وقت تصاعد فيه الخلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووسائل إعلام كبرى، مع تعليق شبكات تلفزيونية تغطية فعاليات الرئيس. قبالة سواحل المكسيك اشتدت قوة العاصفة بولو لتصبح إعصارا من الفئة الرابعة. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: صوت كل لبنان VDTL، تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
3: تعبورت تعبورت
2: تع، إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبورت تعبورت تع،
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبريد تبريد تبريد تع،

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

القانون انحكى عن التحكيم في لبنان؟ هل من استثمارات من دون تحكيم؟ وكيف يؤثر في جذبها؟ متى تلجأ إلى التحكيم وكيف تختار محكمك؟ ما هي القوة الإلزامية لأحكام المحكمين وآلية تنفيذها؟ وهل ينقذ التحكيم الواقع القضائي الصعب في لبنان؟ الدكتورة ريان عساف ضيفة الدكتور جان عقل الثلاثاء الثالثة والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـMTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان. في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دوفي، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أوديفي تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جافيل لاكروا لتر بدولار واحد، جل للغسيل أومو لترين ونص بأربع دولار وتسعين سنت.
3: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من 45 دولار بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: تكريماً لرائدة التصوير الفوتوغرافي بلبنان ماريل خازن، بتستضيف جمعية أزل معرض لصورة من تنظيم معهد الفنون بالعالم العربي بالتعاون مع المؤسسة العربية للصورة والمعهد العربي للمرأة بالجامعة اللبنانية الأمريكية، يوم الجمعة 25 أيلول 2026 الساعة 6 المساء بمبنى الكوبرا التاريخي. اهدن

0: تبرد تبرد تاع تعبولد تعبولد تاع
1: الهير مسكر أو مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
0: تعبولد تعبولد تاع
1: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
0: تعبولد تعبولد تاع
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم
0: تبرد تبرد تبرد تا تا

0: الميلان وما قلنا إلا إكسترا. وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: هذا عرض للأخبار من صوت كل لبنان. في الميدان جنوبا سجل قصف مدفعي إسرائيلي استهدف الخيام ويحمر شقيف، فيما سجل تحليق لدرون إسرائيلي في أجواء بلدة زوتر الغربية. تبين أن الأصوات التي تسمع في منطقة النبطي ناجمة عن تفجيرات ينفذها الجيش اللبناني في منطقة مرج ميفدون. هذا وأشار قائد بعثة قوة الأمم المتحدة اللواء ديوداتو أبانيارا في خلال إحياء اليوم الدولي للسلام في مقر يونيفل العام في الناقورة إلى أن عمل يونيفل يسترجد بقرار مجلس الأمن الدولي 1701، وأن تحقيق السلام الدائم يتطلب التزامات سياسية من الأطراف نفسها. وإذا رأى أن المسؤولية تبقى في التوصل إلى حل سياسي على عاتق الأطراف، أكد أبانيارا مواصلة يونيفل القيام بدورها.
5: If peace is a daily work, investing in peace.
6: إذا كان السلام عملاً يومياً، فأن الاستثمار في السلام يعني القيام بهذا العمل كل يوم على الأرض ومع الناس. وبالنسبة إلى اليونيفل، هذا أمر عملي جداً، فكل يوم يعمل أفرادنا العسكريون والمدنيون في مختلف أنحاء جنوب لبنان. نقوم بدوريات ونبقي قنوات التواصل مفتوحة مع الأطراف للحد من خطر سوء الفهم والتصعيد، ونعمل مع القوات المسلحة اللبنانية فيما تتولى مسؤوليات أكبر في الجنوب. شكل هذا الاحتفال آخر أحياء تقوم به اليونيفل لليوم الدولي للسلام قبل انتهاء ولايتها في نهاية العام، وذلك عقب قرار مجلس الأمن في عام 2025 إنهاء مهمة البعثة. وفي معرض حديثه عن الدور الذي تطلع به البعثة منذ فترة طويلة في جنوب لبنان على مدى ما يقرب من 5 عقود، ظل علم الأمم المتحدة مشهدا مألوفا في جنوب لبنان، وخلف ذلك العلم هناك حفظة السلام التابعون لنا الذين يعملون كل يوم مع القوات المسلحة اللبنانية والمجتمعات المحلية في جنوب لبنان. ويسترشد هذا العمل بقرار مجلس الأمن الدولي 1701، واليوم لا يزال تنفيذه الكامل هدفا وأساسا للسلام والاستقرار الدائمين في جنوب لبنان. وتبقى مسؤولية التوصل إلى حل سياسي على عاتق الأطراف، وستواصل اليونيفل القيام بدورها من خلال إبقاء قنوات التواصل مفتوحة والحد من خطر التصعيد ودعم الجهود الدبلوماسية.
4: من قصر العدل في النبطية، أكد وزير العدل عادل النصار أن واجب الدولة هو الوقوف وإسناد أهل النبطية وكل الشعب اللبناني، مشيرا إلى أن العمل جار على ترميم قصر العدل وتأمين الخدمات القضائية بالرغم من كل الصعوبات والتحديات.
7: أهل النبطية هن بالقلب مثل كل لبنان، ونحن واجباتنا نكون حد أهل النبطية وحد أهل كل لبنان عن جديد، لأنه دور الدولة إسناد شعبه، ونحن هون لهيك كله لازم يترمم. وبدنا نشوف كمان كيف فينا نأمن كل الخدمات القضائية لكل أهالي الجنوب وأهالي النبطية، بالرغم عن كل الصعوبات بالرغم عن كل التحديات تقدر الملفات تتابع والمتقاضين يكون عندهم عمل قضائي.
4: أكد السفير الفلسطيني لدى لبنان محمد الأسعد الالتزام بأمن واستقرار لبنان واحترام سيادته ومنح الحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين إلى حين عودتهم إلى أرضهم، وشدد في خلال لقائه مرجعيات رسمية وروحية في طرابلس على التنسيق والتعاون بين القيادتين الفلسطينية واللبنانية. من قصر بعبدة. وبعد لقاء رئيس الجمهورية جوزيف عون، قال رئيس مجلس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشار الأسمر: لقد طلبنا تشكيل خلية اقتصادية وزارية لمتابعة الضغوط المعيشية والإسراع في انعقاد لجنة المؤشر وزيادة بدل النقل. أضاف: نحن بانتظار عودة رئيس الحكومة من الخارج لبدء التنفيذ.
8: وضعنا فخامة الرئيس اليوم بالأجواء الضاغطة اللي عم بتعيشها الحركة العمالية بالقطاعين الخاص والعام، وضرورة أن يكون هناك خلية اقتصادية تجتمع بصورة منتظمة لمعالجة ومتابعة هذه الأمور. لسحب الفتيل من الشارع، فخامة الرئيس رحب وشدد على المؤسسات الضامنة على وجوب نجاح الضمان ونجاح تعاونية موظفي الدولة. بنفس الوقت الرئيس شرح الواقع السيء الذي تعيشه المنطقة بصورة عامة. في ضرورة لاجتماعات دائمة، اجتماعات عمل مع الوزراء المعنيين، في ضرورة لانعقاد لجنة المؤشر، في ضرورة لزيادات على بدل النقل، وهالشي بده يكون ضمن لجنة مثل ما قلنا فاعلة تواكب هذا العمل بصورة دائمة. ونحن مننتظر دولة الرئيس للعودة من الخارج، دولة رئيس مجلس الوزراء، حتى تؤلف هذه اللجنة بالقريب العاجل.
4: أشار الحرس الثوري الإيراني إلى أن طهران ستجري مفاوضات إلى جانب الحرب إذا اقتضت مصلحتها الوطنية ذلك، موضحا أنه لن يتواصل كمؤسسة عسكرية مع الولايات المتحدة حتى لو طلبت ذلك. لفت الحرس الثوري إلى أن التقديرات تشير إلى عدم استعداد الولايات المتحدة وإسرائيل لحرب جديدة، مؤكدا الرد على أي ضربة من العدو بضربات عدة وفي ساحات مختلفة وبطرق متعددة. شدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس على ألا انسحاب من الخط الأصفر في غزة ما لم ينزع سلاح حماس وتدمر أنفاقها، وحذر إيران وتركيا من أي عملية اختطاف مدني أو جندي إسرائيلي. وقال كاتس: سنقصف إيران للمرة الثالثة حتى إسقاط النظام إذا اقتضت الضرورة. تزامنا نقل موقع ولا عن مسؤول أمني إسرائيلي أن خلاف الجيش مع وزارة المالية سيؤثر في إنتاج صواريخ الاعتراض والذخائر.
9: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: أكد وزير الدفاع البريطاني أن الحوثيين يمثلون تهديدا خطرا للاستقرار الإقليمي، ومن مصلحة بريطانيا وأمنها القومي ألا ينجحوا. يستعد الرئيس الصيني تشي جينغ بينغ أو تشي جين بينغ التوجه إلى واشنطن في زيارة دولة مرتقبة تجمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لقاء يتوقع أن يحدد مسار أهم علاقة ثنائية في العالم للسنوات المقبلة، وذلك بعد أن نجح شي جين بينغ وترامب في بناء تفاهم جديد في خلال قمة بكين الأخيرة. أعلن الرئيس الأوكراني الجيش الأوكراني استهدافه مصفاة نفط في مقاطعة سمارا الروسية، فيما أفاد إعلام أوكراني باندلاع حرائق في مستودعات في كييف عقب هجمات روسية. وفي الخبر الأخير في هذا العرض، التقى الرئيس السوري أحمد الشرع وفدا من الجالية السورية في الولايات المتحدة في مستهل زيارته نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. الرئيس السوري أكد دور الجالية في دعم سوريا. ختام عرض الأخبار من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب في دي ال نيوز.
2: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
3: لا بلشي بنور حجار.
2: ليه؟
3: ببيع
2: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
3: حط القدير تما يزعل،
2: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: في وقت
2: كنا متأمل
3: أن لبنان تلقى فضيلة.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
6: كبرت
7: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
8: تع بورد تع بورد تع.
7: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
8: تع بورد تع بورد تع.
7: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
6: تبرد تبرد تبرد تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

القانون انحكى عن التحكيم في لبنان، هل من استثمارات من دون تحكيم؟ وكيف يؤثر في جذبها؟ متى تلجأ إلى التحكيم؟ وكيف تختار محكمك؟ ما هي القوة الإلزامية لأحكام المحكمين وآلية تنفيذها؟ وهل ينقذ التحكيم الواقع القضائي الصعب في لبنان؟ الدكتورة ريان عساف ضيفة الدكتور جان عقل الثلاثاء الثالثة والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

بعيدا من لبنان وإليه، قريبا من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

الكل مسؤول، والمسؤولية بتتطلب موقف. موقف مسؤول حول موضوع أو قضية، كل خميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو نادر على صوت كل لبنان.

أحلام الممثلين في لبنان لهم وللبنان كبيرة، وأحلام نقيبهم للمهنة والوطن عديدة، فهل تصبح الأحلام يوماً حقيقة؟ نقيب ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون نعم بدوي، ضيف لبنان الحلم، الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند عبر صوت كل لبنان. خبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح اطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
0: بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة، لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: عندك وكالة سفر، معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مانجا مصرية الكيلو ب 97 ألف ليرة، حامض بلدي الكيلو ب 125 ألف ليرة.

0: الناس نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تاع
2: تعبولد تعبولد تاع
3: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولد تعبولد تاع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
4: تعبولد تعبولد تاع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: آخر الأخبار من صوت كل لبنان. جنوبا، استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي محيط بلدتي بيت يحون وبرعشيت. استقدم الجيش اللبناني آليات وعناصر من قوة خاصة إلى مدخل حي خليل الرحمن عند المدخل الغربي لمخيم البداوي تمهيدا لتسلم حاجز القيادة العامة. هذا وطلبت مخابرات الجيش إزالة اليافطات التابعة للفصائل الفلسطينية من مدخل الحاجز. في ذكرى تأسيس المديرية العامة لأمن الدولة، نشرت المديرية فيديو جددت فيها العهد لشهدائها قائلة: لتبقى تضحياتهم حاضرة في عملنا، وأسماؤهم خالدة بين أرز لبنان، وذكراهم حية في وجدان المؤسسة. رحم الله شهداءنا الأبرار. نقلت رويترز عن مسؤول إيراني كبير أن الوفد الإيراني في نيويورك لديه صلاحيات كاملة لإحياء الدبلوماسية مع الولايات المتحدة. كيودو أفادت نقلا عن مسؤول إيراني بأن طهران عرضت إعادة فتح مضيق هرمز في خلال 7 أيام في حال اتخذت واشنطن خطوات لتخفيف الضغط العسكري، وبأن المبادرة الجديدة حظيت بموافقة المرشد الأعلى ومجلس الأمن القومي، مستبعدة عقد لقاء بين الرئيسين الإيراني والأمريكي مع إمكانية إحراز تقدم نحو اتفاق.
2: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: تبرد تعبولت.
0: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولت.
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبولت.
0: لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: دعا رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر كاليباف العدو إلى أن يدرك أن الدبلوماسية لا تعني الاستسلام وأن المفاوضات ساحة أخرى للحرب. تزامنا تراجعت مؤشرات الأسهم العالمية وعقود البرنت بأكثر من 1% عقب المقترح الإيراني. نفت شركة الطيران الإيرانية تلقي أي بلاغ من تركيا أو أذربيجان أو العراق بتعليق الرحلات إلى إسطنبول وباكو والنجف. توقعت الأمم المتحدة يبلغ عدد النازحين في اليمن 230 ألفاً في الأشهر المقبلة. وإلى نيويورك، حيث بحث الرئيس السوري أحمد الشرع مع عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي العلاقات بين البلدين والأوضاع في سوريا إلى جانب المستجدات الإقليمية والدولية، فيما أكد أعضاء الكونغرس دعمهم وحدة سوريا وسيادتها وجهود إعادة الإعمار والتعافي وتعزيز الاستقرار. ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.
2: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما، عصوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى، مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تع بوري تع بوري تع.
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بوري تع بوري تع.
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبري تبري تبري تع تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم، إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
3: اسأل أكثر.
4: مشاهدينا مرحبا بكم. ترسل طهران شروطا 7 إلى واشنطن لإنهاء الحرب وبدء المفاوضات. يقابلها حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قرب اتخاذ قرارات حاسمة، وما إذا كان سيفجر إيران حسب قوله، مطالبا المسؤولين الإيرانيين يحسنوا التصرف. وخلف الكواليس يكشف الحرس الثوري عن معلومات استخباراتية تفيد بنوايا واشنطن العودة للحرب بضوء أخضر من دول المنطقة كما يزعم. يهدد واشنطن وحلفائها بهجمات مؤلمة في حال التحرك عسكريا، ما دفع دولا عدة لشد الأحزمة من جديد تحسبا لعودة الصراع. فهل مقترح طهران سيكون حبل النجاة للجميع من هذه الحرب؟ أم أنه أتى في الوقت الضائع؟ وماذا عن خيارات ترامب التي حددها بأن تمحى إيران أو تتعفن اقتصاديا أو تتوصل لاتفاق؟ هل هي تصعيد إعلامي في إطار البحث عن توافقات دبلوماسية؟ ابحثوا في هذا الموضوع مع ضيفينا بعد هذا. ويمكنكم مشاهدينا الكرام المشاركة معنا من خلال التصويت على موقعنا الإلكتروني arabic.rt.com والإجابة عن السؤال التالي: هل ينجح ترامب وطهران في إنهاء الحرب بعد العرض الإيراني للتفاوض؟ نعم أم لا؟ وللحديث معنا من طهران الخبير في الشأن الإيراني الدكتور حكم أمهز، ومن واشنطن الباحث في الشأن الأمريكي والدولي الدكتور فاضل اليونس. أحييكما وأبدأ معك دكتور حكم عن العرض الإيراني، 7 شروط تطرحها طهران للعودة للتفاوض، هل من جديد فيها؟ وهل هي بالفعل ستكون نواة للعودة لطاولة المفاوضات؟
5: أولا دعني أحييك أستاذ أسامة وأحيي ضيفك ومتابعيك. شوف، الشروط 7 هي دعنا نسميها حقوق، لأنه تم التوافق عليها في مذكرة التفاهم. الآن ما هو معلن ومعروف هي 6، الآن البند 7 يعني لا صدقا لم أصل إليه بعد. البنود 6 المعلنة والمعروفة والموجودة في مذكرة التفاهم هي أنهاء الحرب في المنطقة، كل المنطقة لا سيما في لبنان، إبعاد القوات الأمريكية عن محيط إيران، رفع العقوبات عن الأصول المالية الإيرانية وتحريرها، فك الحصار عن مضيق هرمز، ورفع العقوبات عن الصادرات النفطية والبتروكيماوية الإيرانية، وأيضا دفع التعويضات. هذه الأمور هي حقوق بالنسبة إلى الإيرانيين، وأنا بتقديري وليست شروط. الآن البند 7 يمكن أن يظهر في خلال يوم أو يومين، ولكن لا أعتقد أنه خارج هذا الإطار، لأنه يعني أتصور أنه ضمن هذا الإطار ربما في هناك شيء من التفصيل في أحد هذه البنود. على كل، الآن بتقديري أن كل هذه التصريحات التي نسمعها بطبيعة الحال لا يمكن أن ننفي أي احتمال التصعيد العسكري أو التصعيد أو الوصول إلى اتفاقية، ولكن أنا بتقديري أن كل ما نسمعه الآن هو نوع من الضغوط التي تمارس على إيران وحلفائها في المنطقة. وهذه التهديدات يعني بطبيعة الحال سبقتها إشارات معينة، وأنا يعني كنت مستغربا جدا موضوع الحديث عن أن حركة أنصار الله استهدفت مكة، مع العلم أن هذا الأمر ليس واردا، لأنه هذا عقائديا ودينيا وشرعيا. طيب
4: سنأتي إلى الوضع الإقليمي بشكل كامل دكتور حكم، لكن دعني أخذ رأي الدكتور فاضل في الطرح الإيراني. دكتور فاضل، لأي درجة ستكون هذه الشروط أو كما يتفضل الدكتور حكم الحقوق الإيرانية مقنعة بالنسبة لواشنطن لإنهاء الحرب، خاصة أنها يعني ربما تحاول إعادة مسار المفاوضات إلى طبيعته مع الولايات المتحدة رغم أنباء تتحدث بعكس ذلك؟
6: أعتقد إنما طرحه النظام أو السياسة الإيراني فيما يخص الشروط الإيرانية لإنهاء الحرب، أعتقد هي شروط أو يعني مبنية على، ليس مبنية على أرض واقعية أو أنها منسلخة من أرض الواقع. ما يحدث الآن هو أن إيران هي محاصرة، إيران هي تحت الضغط، الاقتصاد الإيراني منهار، النظام السياسي بلا قيادة واضحة، وفي هذه اللحظة يصدر النظام السياسي الإيراني بشروطه لإيقاف الحرب. لا أعرف من هو من الذي يحاصره، من الذي يستهدفه، من الذي يدمر قواته. أعتقد أن هذه الشروط هي لم تكن هي فقط رسالة سياسية إعلان بأن النظام السياسي الإيراني ما زال يحاول أو ما زال موجودا في هذه الحرب، أو أنها مبنية على نظرة غير واقعية ومنسلخة من أرض الواقع. الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت مصرة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية في هذه الحرب، من تحييد النظام الإيراني ومن تحييد قدراته النووية والصاروخية والميليشياوية في المنطقة. وفقد ذاته الآن عامل الوقت، كان في بداية الحرب كان عامل الوقت نوعا ما يصب لصالح الإيران، الآن عامل الوقت يصب لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة أن وظيفة هرمز قد فتح بنسبة 50%، وأن هناك نوعا ما من القبول داخل الإدارة الأمريكية في كيفية التعامل مع هذا النظام. كانت هناك أصوات معارضة نوعا ما في كيفية التعامل العسكرية والمواجهة المباشرة مع النظام الإيراني، ولكن هذه الأصوات الآن خفت، بل إنها الآن أصبحت الآن في نفس الجهة في كيفية أو في مهاجمة النظام الإيراني. وخاصة وهذا ما صرح به النائب الرئيس الأمريكي جي دي بس، الذي يعتبر من الأصوات المعارضة للتدخل أو المواجهة العسكرية، الآن قد اقتنع نوعا ما بأنه الحل الأمثل هو بتحييد النظام عسكريا واقتصاديا.
4: وربما هذا ما تحدثت عنه أوساط في الكونغرس الأمريكي، بأن يعني حل بعض المواضيع التفصيلية في الولايات المتحدة هو الكفيل بإنهاء الحرب. دكتور حكم، على ماذا تراهن طهران عندما تتحدث عن شروط تسميها حضرتك حقوق بالنسبة لإيران لكي يقبلها الأمريكي؟ يعني دكتور فاضل يقول بأنها ليست في موضع يسمح لها بفرض الشروط على الطرف الآخر، هذه الشروط ليست واقعية كما يسميها.
5: نعم، كيف ليست واقعية؟ يعني ليست هذه الشروط هي أصلا موجودة في مذكرة التفاهم التي تم الاتفاق عليها ووقعها الرئيس الأمريكي في فرنسا أمام مجموعة السبع وتبهى بأنه حقق إنجازا عظيما؟ لا، هذه ليست شروطا، هذه حقوق، وأنا بتقديري أنها أقل من حقوق، لأن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بعمل عدواني ضد
4: يعني
5: إيران.
4: أذرني على المقاطعة، نحن لا نبحث في الجانب الأخلاقي من هذه الحرب، نحن نبحث في الجانب السياسي.
5: لا طبعاً
4: والعسكري. ولا أنا يعني الحقوق بعيدة اليوم عن الواقع فيما يجري ما بين واشنطن وإيران.
5: لا أبداً، ليس موضوع أخلاقي يا أستاذ أسامة. الموضوع هناك اتفاقية حصلت، لاحظ. طيب شوف، لنعود سريعا. طيب الاتفاق النووي لماذا خرجت منه الولايات المتحدة الأمريكية؟ كانت تجري المفاوضات في العام الماضي وهذا العام، وحصل العدوان على إيران، تم الاتفاق على مذكرة التفاهم، ومن ثم يعني انتهكها الأمريكي، ومن ثم الآن تعود إلى مفاوضات جديدة. هذا الأمر أعتقد أنه ليس واردا بالنسبة للإيرانيين. أما أن إيران محاصرة، جيد، للأسف الشديد هناك خلط ما بين القدرة العسكرية وما بين الكلفة. يعني القدرة العسكرية موجودة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الأكلاف التي تدفعها الولايات المتحدة الأمريكية، والآن أنا بتقديري يعني أنا أخالف ضيفك الكريم من الولايات المتحدة الأمريكية، لا بالعكس، إيران لديها صحيح أنها يعني تتعرض لضغوطات اقتصادية وغير اقتصادية وتتحمل، ولديها إمكانية صبر، ولكن ليس هناك من إمكانية رفاهية للرئيس الأمريكي في الانتخابات النصفية، وهو يرشي الناخبين $5,000 من أجل ينتخبوا. وأيضا هناك الكونغرس، وهناك الحالة الشعبية العامة التي ترفض الحرب، وهناك ارتفاع أسعار، يعني الآن مثلا يقولون أنهم يسيطرون على مضيق هرمز، هو قال يسيطر على مضيق هرمز، ولكن ضيفك تحدث أنه 50% يسيطرون على مضيق هرمز، وأيضا جي دي فانس أيضا تحدث قال أنه يسيطرون على 50% من مضيق هرمز، ولكن طيب لو كانوا مسيطرين عليه لماذا ارتفاع هذه الأسعار بهذه الحدة في الولايات المتحدة الأمريكية؟ إذن دعنا نكون واقعيين في الطرح، نحن لا نقول أننا لا نبالغ عندما نقول أن هناك إمكانيات وقدرات وتحمل لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الرغم من كل ما حدث، ولكن أيضا في المقابل هناك أكلاف تدفعها الولايات المتحدة الأمريكية، وأهمها أنها لم تحقق أهدافها في هذا العدوان. وأيضا الأمر الآخر هو أن الحرب أعطت نتائج عكسية مرتبطة بمضيق هرمز وبمضيق باب المندب. لكن أختم لأقول أنه لو كان هناك من حسن النوايا للأمريكي فيما يتعلق بموضوع المفاوضات، على الأقل أنه تقف الحرب، يعني يوقف التهديدات، لأنه ليس من المنطق أن تتفاوض تحت التهديد، يوقف العمليات العسكرية ويوقف التهديدات، وبالتالي يمكن أن يكون هناك.
7: ما هو التهديد لم ينتهي من أي طرف يا دكتور حكم. هذا الأمر يعني في هذا الصراع كما يوجه ترامب التهديدات.
5: لا الإيرانيون يردون على التهديد.
7: ما هو تهديد في نهاية المطاف؟ ما هو تهديد؟ حتى دول المنطقة تهدد في هذا الصراع. استمعنا إلى تصريحات الحرس الثوري الإيراني يهدد فيها دول المنطقة أيضا. إذن التهديد لم يغب عن أي جهة من جهات الصراع. طيب سأعود إليك دكتور حكم، لكن في هذه النقطة سأعود إليك وأعطيك الوقت للرد.
5: سواني أصلا البيان. طيب جيد، يلا شيء.
7: طيب دكتور فاضل، يعني
5: يلا جيد. فإذا بيان بقر خاتم الأنبياء قال أنه هناك معلومات عن أن الأمريكيين سيقومون بعمل ما ضد إيران عسكريا، وبالتالي الإيرانيون حذروا ولم يهددوا، ولكن عندما تتهدد إيران بطبيعة الحال سيهددون الولايات المتحدة الأمريكية إذا اعتدت. هذا الأمر محسوم.
7: طيب دكتور فاضل، يعني عندما يتحدث ترامب عن ثلاثة خيارات، محو إيران و التعفن الاقتصادي أم الوصول إلى توافقات، يعني ما واقعية أيضا عودة ترامب إلى هذا الطرح؟ كم مرة استمعنا إليه يهدد بأن يمحي إيران وأن يدمر إيران وأن يقضي على النظام في إيران؟ اليوم ما هو الأقرب للمنطق برأيك في حال أراد ترامب التوصل إلى نهاية لهذا الصراع؟
6: كانت تصريحات رئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ البداية قد أشرت إليها بأنها تصريحات فيها رسائل سياسية، سواء كانت خاصة أن تكون هناك ارتفاع كبير أو ارتفاع حاد في الأسعار الوقود، سواء كان في الولايات الأمريكية أو في الأسواق العالمية. إذا هي تصريحات رئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإن كانت هناك قد تطابق مع موجة على أرض الواقع، ولكن في مجملها هي رسائل سياسية، سواء كانت رسائل اقتصادية أو رسائل سياسية ضاغطة على النظام الإيراني أو لإحداث فرق في الانتخابات القادمة. لذا هي لا يعتد بها بصورة كبيرة جدا. ولكن ما نراه على أرض الواقع، ما ذكره رئيس الأمريكي دونالد ترامب بالثلاثة خيارات، أعتقد هي واقعية جدا في الذهاب لطاقة مفاوضات، وهو ما كان يدعو عليه رئيس الأمريكي دونالد ترامب وبعض من كابينته الحكومية بين الأفضل بالوصول إلى حل يرضي الجميع بطريقة المفاوضات، وهو ما فشل به الطرفين في هذا الأمر. أما فيما يخص الفساد الاقتصادي، الفساد الاقتصادي شديد جدا على إيران، هناك تضخم. هذه ما أذكره الآن هي من الأحصاء الإيراني وليس الأمريكي. هناك تضخم بنسبة 88%، هناك ارتفاع بالأسعار أكثر من 150-200% في الأسعار المواد الأساسية، هناك أزمة وقود، هناك شبه تصفير للصادرات الإيرانية من الوقود. لذا هذه الأسباب أو هذه النتائج الاقتصادية سوف تؤثر تأثيرا كبيرا على النظام الإيراني،
7: ستؤثر، لكن لن تدفع طهران على المستوى الرسمي للاستسلام، أو على الأقل هكذا يصرحون حتى الآن بأن الضغوط الاقتصادية هم يعني في استعداد لتحمل كل ما يأتي من ضغوط اقتصادية ودبلوماسية، لكنهم لن يقدموا صك التنازل لترامب.
6: هذا صحيح، ولكن يجب أن نفرق بين مدى مقدرة النظام على تحمل الظروف الاقتصادية ومدى تحمل الدولة الإيرانية والشعب الإيراني الظروف الاقتصادية. هناك يجب أن نفرق ما بين الأنظمة التي مهمتها الأساسية هي حماية الاقتصادية والأمنية والسياسية لشعوبها، وهناك أنظمة تحاول فقط البقاء كالنظام الإيراني وأنظمة كثيرة في المنطقة في النظام الدولي. الظروف الاقتصادية يعاني منها بالشكل الأساسي هي الشعب الإيراني، وهذه الظروف تخلق أزمة كما خلقت سنة 1979، كما نعرف أن الأزمة أو أن الإطاحة بالنظام السابق في إيران كان بسبب القمع الذي كان يمارسه، وكان بسبب الأوضاع الاقتصادية. ما يحدث الآن هو الأحداث أو هي أيام مشابهة لتلك الأيام. لذا أعتقد أن رئيس الأمريكي دونالد ترامب يراهن على خلخلة النظام من الداخل، بالإضافة إلى أن الخيار العسكري ما زال مطروحا، ما زالت القوات الأمريكية متواجدة.
7: لكن دكتور فاضل صحيح، لكن أيضا لهذا الموضوع كان هناك ارتدادات على الداخل الأمريكي، يعني لأول مرة في الولايات المتحدة لتر الديزل يصل إلى ما يقرب $6. يعني الناخب الأمريكي ينظر أولا قبل أن ينظر للشرق الأوسط ككل، ينظر إلى لتر البنزين الذي يريد أن يعبئ به سيارته في هذا الموضوع. سأعود إليك دكتور حكم. الحرس الثوري يتحدث أن لديه معلومات استخباراتية تفيد بقرب العودة للصراع واستخدام اللغة العسكرية من قبل الولايات المتحدة. على ماذا يستند في هذه المعلومات، خاصة أنها يعني توتر المنطقة ككل؟ الدول اليوم تستعد لإعادة وتيرة الصراع إلى ما كانت عليه في السابق.
5: نعم، فقط تعليق صغير، يعني ليس على كل شيء، لكن فقط موضوع ليس هناك من أزمة محروقات في إيران أبدا، ليس هناك أزمة محروقات لا بنزين ولا غير بنزين. شوف فيما يتعلق بموضوع بهذا الموضوع، شوف حتى الذي أشار إليه البيان وتحدثت عنه المعلومات، أن هناك اجتماعا، وهذا أصبح يعني واقعا ودقيقا هذه المعلومة وهذا الخبر، أنه كان هناك اجتماعا لقائد القوات المركزية الأمريكية براد كوبر ورئيس الأركان الإسرائيلي يال زمير، وأيضا قادة الجيوش العربية، 7 دول عربية كانت موجودة في هذا الاجتماع، السعودية، الإمارات، البحرين، قطر والكويت، إضافة إلى الأردن ومصر. عقد هذا الاجتماع في منتجع للتزلج السياحي المنعزل في ألمانيا. نعم. وتم اتخاذ قرارات خلاله بطبيعة الحال لم تعلن، لكن ما الإيرانيون اعتمدوا أنه هذه أحد النقاط، بطبيعة الحال لديهم معلومات استخباراتية. عندما أنا تحدثت في البداية عن أنه لماذا يعني استغربت أن يتهم حركة أنصار الله بأنها استهدفت مكة، تبين لي بعد ذلك أنه كان الهدف تهيئة الرأي العام الإسلامي لأنه سيكون هناك شيء ما. فلذلك نحن الآن أمام مرحلة، الآن اتهام، ثم موضوع الاجتماع في ألمانيا، غدا سيكون هناك، طبعا بعد غد سيكون هناك اجتماع ما بين ترامب وقادة مجلس التعاون، وأيضا بعد ذلك سيكون هناك اجتماعا ما بين الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني. أنا بتقديري هذه الأيام ستعطينا مؤشرات على شيء معين للمرحلة المقبلة. الإيرانيون من خلال هذه الأجواء والتهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي بأنه كما تفضلت سيمحو إيران وكذا وكذا، هذا الكلام هذا أعطاه مؤشرات، فلذلك رفعوا حالة التأهب، وهم حذروا، يعني أولا ردوا على التهديدات الأمريكية وحذروا الدول التي كانت موجودة في هذا الاجتماع من المشاركة في هذا في حال حصل عدوان على إيران. هذا الذي تقوم به الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبطبيعة الحال حتى الآن لم يستطع الأمريكا أن يكسر إيران، وأيضا أزادت قوة إيران بعد وصول حركة أنصار الله إلى باب المندب، وبطبيعة الحال هناك تحالف تحت أي عنوان كان الوجود.
7: لكن هذا دكتور حكم، إيران تنفي أي علاقة لها بالتصعيد في اليمن، هو ما تريد أن توصله لدول المنطقة أنها لا علاقة لها بالتحركات التي قام بها الحوثيون، خاصة بعد أن استهدفوا العاصمة السعودية الرياض. طهران تتبرأ الآن من حركة أنصار الله.
5: لا لا لا، ليس هناك من تبرر. شوف، أولا إذا تحدثنا عن خيارات عسكرية، هناك أكثر من سيناريو، يعني أو إما أن يكون العدوان على إيران أو على اليمن أو على الاثنين معا. أو أنه، أنا بتقديري أنه ربما يذهب الرئيس الأمريكي إلى استهداف جبل الفأس بضربة كبيرة، ثم يعلن انتصاره ويقول أنه انتصر في هذه المعركة، ومن ثم تذهب الأمور إلى تسوية معينة. أنا بتقديري هذه الاحتمالات موجودة، ولكن أنا أعتقد أنها بنسبة أقل من التوجه نحو حل سياسي. بالنسبة إلى موضوع العلاقة ما بين إيران واليمنيين، هذا الأمر ليس سرا، إيران تدعم اليمنيين وتقف إلى جانبهم ولكن لا تتخذ القرارات عنهم. ما حصل في موضوع غرب اليمن على السواحل الغربية لليمن، هذا كان قرارا يمنيا صرفا. نعم. وبالتالي ما حصل بعد ذلك من مواقف في موضوع يعني إقفال أو عدم إقفال مضيق هرمز، كان قرارا أيضا من اليمنيين. لكن عملية الاستهداف للسعودية هناك فيها أمرين. الأمر الأول أن اليمنيين يقولون أنهم يردون على الغارات التي تقوم بها السعودية عليهم. النقطة الثانية بالنسبة إلى اليمن وبالنسبة إلى إيران وإلى السعودية، أنا بتقديري ليس يعني الإيرانيين لا يريدون أضعاف الجانب السعودي الآن. لماذا؟ لأن الجانب السعودي وجهت له رسالة من خلال الذي حصل في السواحل الغربية لليمن، هذه الرسالة كانت أمريكية وأيضا غير أمريكية، لأن هذا الانهيار السريع للقوات التي توصف بأنها القوات الحكومية، هذا الانهيار السريع يجب أن يبحث عن الأسباب التي أدت إليه، وهذه نقطة جدا مهمة. فلذلك السعودي حتى يعني الأمس كان يقول أنه لا يريد أن يكون هناك تطبيع، وكان عقدت التحالف الدفاع المشترك مع تركيا وباكستان، وهذا بالنسبة إلى الأمريكي خط أحمر، الأمريكي هو الذي يحمي السعودية وغير السعودية بنظره، وبالتالي كيف تذهب أنت كسعودي وتعقد تحالفات مع تركيا ومع باكستان؟ هذا ليس مقبولا، وبالتالي أيضا أن يجب عليك حتى نحميك، لأنه تعرف أنه حصلت طلبات من الجانب السعودي، ولكن أيضا الأمريكيون لم يوافقوا على تقديم المساعدات العسكرية المباشرة، بل تحدثوا عن معلومات استطلاعية واستخباراتية ولوجستية وما إلى ذلك. فعمليا هناك مرحلة لرسالة تحذيرية للسعودية في هذا الإطار،
7: أو ربما تهيئة الوضع الإقليمي لصراع أكبر. دكتور فاضل، كما يتفضل ضيفنا من طهران، هناك تهيئة للرأي العام ربما لتصعيد عسكري كبير في المنطقة، إما يكون على إيران، إما يكون على اليمن، أو على كلاهما معا من قبل الولايات المتحدة. السؤال، إلى أي درجة تعول الولايات المتحدة على إشراك دول المنطقة في هذه المعركة إن حدثت؟
6: فقط ردا على ضيف الكريم في حول أزمة البنزين، هذا معلومة ليس مني، هي من مساعد وزير النفط محمد صادق عظيمي. في التلفزيون الإيراني قال بأن هناك نقص في مادة البنزين تقدر ب10 إلى 12 مليون بسبب هذه المادة كانت تستورد للإضافة إلى الناتج المحلي. هذه تصريحات أو هذه معلومات ليس مني ولكنها من الداخل الإيراني. أما فيما يخص
5: ليس معكوسة على الأرض، ليست معكوسة على الأرض.
7: طيب دكتور حكم،
6: لا، هذه تصريحات وزير النفط الإيراني وليست تصريحاتي. لذا أما فيما يخص الأضرار التي تسبب لها الحرب، نعم الولايات المتحدة الأمريكية قد ألحقت بها أضرار اقتصادية، قد ألحقت بها أضرار بشرية، ولكن هذه حرب، التكلفة إلى الآن قد تكون مقبولة نوعا ما في الداخل الأمريكي بسبب أن المخاطر الإيرانية وتصريحات وزير الخارجية ماركو روبيو قبل وبعد استلامه المنصب بأن قال كلما تأخرنا في التعامل مع النظام الإيراني ستكون التكلفة بنفس العبارة، التكلفة الاقتصادية والسياسية والأمنية ستكون باهظة. لذا الحديث عن أن هناك خسارة في الجهة الأمريكية هذا صحيح ومعترف بها، ولكن هذه الحرب تستحق لدى نظرة الولايات المتحدة الأمريكية تستحق الذهاب بها ولتحقيق الأهداف الاستراتيجية. أما في السؤال على جوابك حول مدى مراهنة الولايات المتحدة الأمريكية على إشراك الدول المنطقة، أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت صريحة واضحة مع دول المنطقة أن النظام السياسي في إيران هو ليس عدو فقط للمصالح الأمريكية وليس فقط عدوا للهيمنة الأمريكية، ولكنه أيضا يهدد سلامة المصالح الإقليمية ومصالح هذه الدول. وقد أثبتت هذه الأيام بأنه قد استهدف جميع الدول سواء كانت الدول المحايدة أو الدول الصديقة بعمليات عسكرية. لذا الولايات المتحدة الأمريكية نعم تضغط وتحاول إقناع دول هذه المنطقة في الدخول إلى هذه الحرب. إلى الآن الولايات المتحدة الأمريكية قد تستخدم الورقة الحوثية بسبب أن هناك فشل كبير للقوات الروسية، عفوا القوات السعودية، وهناك فشل كبير للقيادة السعودية في التعامل مع الحوثيين على الرغم من فارق العدة والعدد الصالح الجيش السعودي. لذا الولايات المتحدة الأمريكية قد لم تتدخل لمساعدة السعودية كما لم تتدخل السعودية في مساعدة.
7: يعني أفهم مما تتفضل به دكتور فاضل بأننا ذاهبون إلى حرب بشروط أمريكية بعد أن كان هناك تردد من قبل دول المنطقة بالنظر إلى أنها حاولت أن تلعب دورا دبلوماسيا لتهدئة الصراع، يعني كان هناك جهود حتى من الدول التي تستهدفها إيران كما تقول قواعد أمريكية في تلك الدول للرجوع إلى طاولة المفاوضات مع واشنطن.
6: نعم، الولايات الأمريكية تراهن على الذهاب إلى هذه الجولة الحاسمة بمساعدة حلفاء بالمنطقة، فقط للتذكير أن العملية أو أن العملية العسكرية التي أراد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فتح مضيق هرمز قد تم عرقلتها من قبل الجانب السعودي بعد رفض الجانب السعودي استخدام القواعد العسكرية الموجودة على الأراضي. لذا أعتقد أن ما يحدث في اليمن هو رد هذا الفعل للسعودية، لأن السعودية قد استفادت من هذه الأزمة لأنها كانت تصدر بطاقة كبيرة عن طريق البحر الأحمر، وكانت الأسعار البترول كبيرة جدا وكانت تحقق مكاسب عالية. لذا قد ذهبت بعد هذه الحرب، لأنها كانت تراهن على بقاء النظام الإيراني ضعيفا لكي لا تكون هناك منافسة لها، بالإضافة إلى أن مصالح النفطية ما زالت غير متضررة. لذا الولايات الأمريكية لديها الأوراق الكثيرة في المنطقة لدفع دول الخليج بمساعدة في هذه الجولة القادمة. طيب. وكان تصريح النائب الرئيس الأمريكي جي دي بيس قال إن الجولة القادمة ستكون مختلفة جدا، أعتقد أنه يشير إلى أن هناك ستكون تدخلات أو مساعدات من الدول في المنطقة.
7: طيب. دكتور حكم، وباختصار شديد لو سمحت، ذاهبون حتما للحرب ولجولة حاسمة يصفها الدكتور فاضل ضد إيران، كيف ستتصرف إيران؟ هل هي قادرة على المواجهة أم ستضطر إلى تقديم التنازلات من أجل وقف هذه الحرب وأنقاذ الإيرانيين من ويلاتها؟
5: باختصار شديد، أنه هل ستستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تشن حربا؟ يعني تصريحات القادة العسكريين الأمريكيين براد كوبر وأيضا دان كين قالوا ماذا؟ قالوا خلال اجتماعهم في كامب ديفيد مع الرئيس الأمريكي أنه إذا أردت أن تقوم بعمليات جوية فلن نحصد إلا النتائج التي حققناها، فلا بد أن يكون هناك عملية عسكرية برية. العملية العسكرية البرية تحتاج إلى 500,000 يعني جندي. طيب. وبالتالي هل تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن
7: هذا سؤال ربما سأطرحه النتائج في حلقات هذا قادمة.
5: الأمر الثاني، لن تقدم
7: للأسف لم يبقى لدي
5: الكثير
7: من الوقت موضوع قدرة الولايات المتحدة على القيام بعملية عسكرية من عدمه. ننتقل إلى سؤالنا لهذا اليوم، هل ينجح ترامب وطهران في إنهاء الحرب بعد العرض الإيراني للتفاوض؟ 22% فقط جاوبوا بنعم على هذا السؤال والباقي جاوب بلا عليه. أشكر ضيفي من طهران الخبير في الشأن الإيراني دكتور حكم أمهز، ومن واشنطن الباحث في الشأن الأمريكي والدولي دكتور فاضل اليونس، وكل الشكر لكم مشاهدين على طيب المتابعة، دمتم بألف خير، إلى اللقاء.

كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
0: تجريم الإفطار العلني ما الحل؟ الجزء الأول في الحلقة المقبلة من جعفر توك. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
2: الاقتصاد أولا، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحا، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولا، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
0: بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: تكريماً لرائدة التصوير

0: فوتوغرافي بلبنان ماريل خازن بتستضيف جمعية أزل معرض لصورة من تنظيم معهد الفنون بالعالم العربي بالتعاون مع المؤسسة العربية للصورة والمعهد العربي للمرأة بالجامعة اللبنانية الأمريكية يوم الجمعة 25 أيلول 2026 الساعة 6 المساء بمبنى الكبرى التاريخي إهدن.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

اليوم مع بوب فاينانس كل شي صار أسهل. فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة سكر 5 كيلو ب $3.40، بن نجار 180 جرام ب $2.90.

0: بتاع
1: تعبولة تعبولة تع
0: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
2: تعبولة تعبولة تع
0: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
2: تعبولة تعبولة تع
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نشرت أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الثلاثاء 22 أيلول 2026، تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا مع جاكلين بولوس أبو زيد ومريم آل علي جبور والمخرج توني الخوري.

0: طابت أوقاتكم. عناوين النشرة: سلام في نيويورك في مسعى لتثبيت الوجود الدولي ودعم الجيش ومنع الفراغ بعد اليونيفيل. صيد إسرائيلي متواصل في الجنوب ومحاولات لإعادة الأهالي إلى القرى الحدودية. الهم المعيشي يتصاعد، ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية يحرق الرواتب، وتحذيرات من تحركات في الشارع. طهران تفتح باب الدبلوماسية مع واشنطن، صلاحيات كاملة للوفد المفاوض وعرض لإعادة فتح هرمز. بريطانيا توافق على دعم السعودية بوجه الحوثيين.
1: هيدي عينة عن اجتماعات البناية هالأيام، خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جيم 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
3: عندك عملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تعبورت
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تعبورت
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
5: إبر

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم وتفاصيل النشرة من صوت كل لبنان. بين تصعيد إقليمي يزداد سخونة وضغط ميداني لا يهدأ في الجنوب وواقع اقتصادي يضيق الخناق على اللبنانيين، يقف لبنان أمام مرحلة دقيقة تتشابك فيها الملفات الداخلية مع التطورات الإقليمية. ففي نيويورك حراك دبلوماسي لبناني واسع يقوده رئيس الحكومة نواف سلام، عنوانه الجنوب وما بعد اليونيفيل وحصرية السلاح ودعم الجيش والإصلاحات الاقتصادية. ويطلب سلام استمرار وجود دولي في الجنوب محذرا من أي فراغ مع انتهاء مهمة اليونيفيل، فيما تتجه الأنظار إلى واشنطن حيث اللقاء المرتقب مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو وما يمكن أن ينتج عنه. وفي الميدان تبقى قرى الجنوب تحت النار الإسرائيلية، فيما تتواصل الجهود لإعادة الأهالي إلى المناطق الحدودية. سياسيا تتعدد المواقف من اتفاق الإطار والمفاوضات، دعوات إلى حوار يفضي إلى انسحاب إسرائيلي وانتشار الجيش في مقابل تأكيد حزب الله تمسكه بخيار المقاومة. وبين هذه التعقيدات يتقدم الهم المعيشي إلى الواجهة مع الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات والمواد الغذائية وتحذيرات من تداعيات اجتماعية في ظل التلويح بتحركات نقابية وإضرابات. وبينما يحاول لبنان تحصين ساحته الداخلية، برز تطور لافت على خط واشنطن طهران بعد ظهر اليوم، إذ دخلت الدبلوماسية على خط تصعيد مع تأكيد مسؤول إيراني أن وفد بلاده في نيويورك يملك صلاحيات كاملة لإحياء المفاوضات بالتوازي مع عرض إيراني لإعادة فتح مضيق هرمز في خلال 7 أيام مقابل خطوات أمريكية لتخفيف الضغط العسكري والبداية من الهموم الحياتية.
1: حتى الساعة تجد الحكومة نفسها عاجزة عن مواجهة تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاساتها الكارثية على حياة اللبنانيين في ظل موجة تضخم أكبر من قدرة الرواتب المتدنية على مواجهتها أو التأقلم معها. ومن قصر بعبدة طالب رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بتشكيل خلية اقتصادية وزارية لمتابعة الضغوط المعيشية والإسراع في انعقاد لجنة المؤشر وزيادة بدل النقل. وقال الأسمر: نحن بانتظار عودة رئيس الحكومة من الخارج لبدء التنفيذ.
2: وضعنا فخامة الرئيس اليوم بالأجواء الضاغطة اللي عم بتعيشها الحركة العمالية بالقطاعين الخاص والعام، وضرورة أن يكون هناك خلية اقتصادية تجتمع بصورة منتظمة لمعالجة ومتابعة هذه الأمور، لسحب الفتيل من الشارع. فخامة الرئيس رحب وشدد على المؤسسات الضامنة على وجوب نجاح الضمان ونجاح تعاونية موظفي الدولة. بنفس الوقت الرئيس شرح الواقع السيء الذي تعيشه المنطقة بصورة عامة. في ضرورة لاجتماعات دائمة، اجتماعات عمل مع الوزراء المعنيين، في ضرورة لانعقاد لجنة المؤشر، في ضرورة لزيادات على بدل النقل، وهالشي بده يكون ضمن لجنة مثل ما قلنا فاعلة تواكب هذا العمل بصورة دائمة. ونحن مننتظر دولة الرئيس للعودة من الخارج، دولة رئيس مجلس الوزراء، حتى تؤلف هذه اللجنة بالقريب العاجل.
0: وفي السياق المعيشي أيضا حذر اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان بعد اجتماع طارئ من أن الارتفاع المتواصل في أسعار القمح والطحين والمازوت والطاقة والنقل يضع قطاع الأفران والمواطن اللبناني ولاسيما الفئات الشعبية أمام مرحلة بالغة الخطورة. تربويا أعلنت نقابة المعلمين مواصلة اتصالاتها لزيادة بدل النقل بما يتناسب مع ارتفاع كلفة المعيشة والتنقل، مطالبة وزارة المالية بالإسراع في صرف منحة 200 مليار ليرة لصندوق التعويضات وإدراج 450 مليارا المتبقية في موازنة 2027، ولوحت بتحرك نقابي في حال عدم الاستجابة.
1: وسط هذه الأجواء رأى النائب رازي الحاج أن الحرب القائمة بين حزب الله وإسرائيل أدت إلى تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، معددا أرقام الخسائر المباشرة للحربين اللتين وضعت في الموازنة وما أطاح بكل الخطوات التي وضعت من أجل عملية التعافي. الحاج أكد في حديث إلى إذاعتنا أن ليس هناك من طابور خامس أو سادس يريد زعزعة الأمن والإطاحة بالحكومة، إلا أن حزب الله يريد أن يحل مكان الدولة ويمنعها من بناء مؤسساتها.
3: نقول أنه إلى جانب الوضع الإقليمي المعقد، ما تنسي في حرب داخلية قائمة على أرضك. يعني هذه الحرب كلفتها هي كانت الكبيرة وهي كانت الأساس في تردي الأوضاع في لبنان وفي تأخير التعافي المنشود. الحكومة عم بتناقش اليوم موازنة 27، عم تحكي بفزلكة الموازنة عن 11 مليار دولار خسائر مباشرة للحربين المتتاليتين، عم تحكي عن انكماش اقتصادي بسنة 26 كبير، عم تحكي عن انكماش سيستمر في 2027 6-7%، عم تحكي عن تضخم حاليا يعني من سنة لسنة بقيمة 16%، وهذا التضخم يعني من بعد ما كان انخفض من بعد سنة 23-24 تدريجيا، أول ما رجعنا فتنا بالحرب رجع كل الخطوات يلي يعني انعملت من أجل التعافي الاقتصادي والنقدي راح، وبالتالي حصرية السلاح هي المدخل لاستقرار دائم. يعني في طابور واحد بلبنان اسمه حزب الله والجوء يلي حواليه، صراحة يعني هذا الطابور لا يريد الاستقرار في لبنان. هذا الطابور يريد أن يحل مكان الدولة، لا يريد الدولة أن تتقدم لا بمفاوضاتها مع إسرائيل لتجيب الانسحاب، ولا بإعادة بناء المؤسسات بقلب الدولة يلي هو استفاد من غيابه ومن تدمير الممنهج في التناولات السابقة.
0: رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي أشار إلى أن لبنان يعاني من ارتفاع في كلفة الحياة بمجملها، لافتا إلى أن نسب الارتفاع المتداولة في الإعلام لا تعكس الزيادة الفعلية في أسعار المواد الغذائية. بحصلي تحدث إلى إذاعتنا.
4: أكيد في ارتفاعات، لكن إذا بدنا نرجع للأرقام، ارتفاعات هي ليست بالأرقام التي تنشر بعدة محلات، ونحن عم نحكي بارتفاعات 1-2-3%. الارتفاع ليس فقط على المواد الغذائية، الارتفاع هو على كلفة الحياة كلها، وخاصة ناتج عن سعر المحروقات. الوضع طبعا بالعالم ما بيطمن، يعني عم نشوف أولا مضيق هرمز في مشكلة كبيرة، عم نسمع أنه في ضغط على مضيق باب المندب، وهذه المشكلة الكبيرة. يعني إذا صار في تسكير على باب المندب تمام، هذا لا يعني أنه سوف يكون هناك انقطاع للمواد، لا، بس بيكون في تأخير، بيكون في غلاء، نسب الشحن عم تغلى، يعني انه واصلين الى مرحلة صعبة. لكن هذا لا يعني انه لازم الاسعار ترتفع بنسب جنونية. منطمن نحن انه في كتير بضاعة بالاسواق، وبالتالي ليس هناك سبب لارتفاع الاسعار ناتجة عن نقص في هذه. هل حيصير في انقطاع في مجاعة؟ اكيد من قلهم لا، ما في مشكل، لكن ما فينا نقول انه كمان نحن في وضع سليم بمعنى أن الأمور مرتاحة.
0: حياتيا أيضا، سجل جدول أسعار المحروقات ارتفاعا بلغ 24 ألف ليرة على البنزين بنوعه، كما الغاز، فيما ارتفع سعر المازوت 54 ألف ليرة.
1: في نيويورك وعلى أبواب انطلاق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحث رئيس الحكومة نواف سلام في خلال لقائه نظيره العراقي علي الزيدي آخر التطورات في المنطقة. أكد الطرفان التزامهما تعزيز سلطة الدولة ومؤسساتها والمضية في مسار حصر السلاح بيد الدولة باعتباره ركنا أساسيا في صون السيادة وترسيخ الاستقرار. هذا وتابع الرئيسان نتائج زيارة سلام بغداد في تموز الماضي، لا سيما المشاريع المشتركة في مجالات الطاقة والنقل والربط الإقليمي. في معلومات للمدن، فإن لقاء سيعقد بين سلام والرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، سيكون الأول من نوعه بين مسؤولي البلدين منذ أشهر طويلة، سيتم البحث في مختلف العلاقات.
0: وسط هذه الأجواء، تعمل فرنسا على إعداد مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة. وفي اليوم الدولي للسلام، شدد رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيرا على أن التنفيذ الكامل للقرار 1701 يظل الهدف والأساس لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في جنوبي لبنان.
5: If peace is a daily work, investing in peace إذا كان السلام عملا يوميا فأن الاستثمار في السلام يعني القيام بهذا العمل كل يوم على الأرض ومع الناس. وبالنسبة إلى اليونيفيل هذا أمر عملي جدا، فكل يوم يعمل أفرادنا العسكريون والمدنيون في مختلف أنحاء جنوب لبنان. نقوم بدوريات ونبقي قنوات التواصل مفتوحة مع الأطراف للحد من خطر سوء الفهم والتصعيد، ونعمل مع القوات المسلحة اللبنانية فيما تتولى مسؤوليات أكبر في الجنوب. شكل هذا الاحتفال آخر أحياء تقوم به اليونيفيل لليوم الدولي للسلام قبل انتهاء ولايتها في نهاية العام، وذلك عقب قرار مجلس الأمن في عام 2025 إنهاء مهمة البعثة. وفي معرض حديثه عن الدور الذي تطلع به البعثة منذ فترة طويلة في جنوب لبنان على مدى ما يقرب من 5 عقود، ظل علم الأمم المتحدة مشهدا مألوفا في جنوب لبنان، وخلف ذلك العلم هناك حفظة السلام التابعون لنا الذين يعملون كل يوم مع القوات المسلحة اللبنانية والمجتمعات المحلية في جنوب لبنان. ويسترشد هذا العمل بقرار مجلس الأمن الدولي 1701، واليوم لا يزال تنفيذه الكامل هدفا وأساسا للسلام والاستقرار الدائمين في جنوب لبنان. وتبقى مسؤولية التوصل إلى حل سياسي على عاتق الأطراف، وستواصل اليونيفيل القيام بدورها من خلال إبقاء قنوات التواصل مفتوحة والحد من خطر التصعيد ودعم الجهود الدبلوماسية.
1: في الميدان جنوبا سجل قصف مدفعي إسرائيلي استهدف الخيام ويحمر شقيف، فيما سجل تحليق لدرون إسرائيلية في أجواء بلدة زوتر الغربية. طال القصف المدفعي محيط بلدتي بيت يحون وبرعشيت، كما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في أطراف بلدة ميس الجبل، وأشعل النيران في المنازل والممتلكات في بلدة زوتر الشرقية، كما نفذ تفجيرا ضخما في بلدة أو منطقة الدبش في الأطراف الغربية لميس الجبل في قضاء مرج عيون. وتبين أن الأصوات التي تسمع في منطقة النبطي ناجمة عن تفجيرات ينفذها الجيش اللبناني في منطقة مرج ميفدون.
0: ومن قصر العدل في النبطي، أكد الوزير عادل نصار أن واجب الدولة هو الوقوف وإسناد أهل النبطي وكل الشعب اللبناني، مشيرا إلى أن العمل جار على ترميم قصر العدل وتأمين الخدمات القضائية بالرغم من كل الصعوبات والتحديات.
6: أهل النبطي هني بالقلب مثل كل لبنان، ونحن واجباتنا نكون حد أهل النبطي وحد أهل كل لبنان عن جديد، لأنه دور الدولة اسناد شعبه، ونحن هون لهيك كله لازم نترمم، وبدنا نشوف كمان كيف فينا نأمن كل الخدمات القضائية لكل أهالي الجنوب وأهالي النبطية. بالرغم عن كل الصعوبات وبالرغم عن كل التحديات تقدر الملفات تتابع والمتقاضين يكون عندهم عمل قضائي.
1: في الشمال استقدم الجيش اللبناني آليات وعناصر من قوة خاصة إلى مدخل حي خليل الرحمن عند المدخل الغربي لمخيم البداوي تمهيدا لتسلم حاجز القيادة العامة. هذا وطلبت مخابرات الجيش إزالة اليافطات التابعة للفصائل الفلسطينية من مدخل الحاجز.
0: وفي السياق، أكد السفير الفلسطيني لدى لبنان محمد الأسعد الالتزام بأمن واستقرار لبنان واحترام سيادته ومنح الحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين إلى حين عودتهم إلى أرضهم.
1: دخل أكثر من 400 سجين في سجن رومي يومهم العاشر من الإضراب المفتوح عن الطعام وسط تدهور متسارع في الأوضاع الصحية وتسجيل أكثر من 20 حالة حرجة، احتجاجا على تجميد المجلس الدستوري قانون العفو العام، واعتبروا أن الإسراع في تنفيذه يشكل مخرجا إنسانيا من الأزمة المتفاقمة داخل السجن.
0: نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني كبير أن الوفد الإيراني في نيويورك لديه صلاحيات كاملة لإحياء الدبلوماسية مع الولايات المتحدة. وأفادت وكالة كيودو نقلا عن مسؤول إيراني بأن طهران عرضت إعادة فتح مضيق هرمز في غضون 7 أيام في حال اتخذت واشنطن خطوات لتخفيف الضغط العسكري، وبأن المبادرة الجديدة حظيت بموافقة المرشد الأعلى ومجلس الأمن القومي، مستبعدا عقد لقاء بين الرئيسين الأمريكي والإيراني مع إمكانية إحراز تقدم نحو اتفاق. إلى ذلك دعا رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف العدو إلى أن يدرك أن الدبلوماسية لا تعني الاستسلام وأن المفاوضات ساحة أخرى للحرب. تزامنا تراجعت مؤشرات الأسهم العالمية وعقود البرنت بأكثر من 1% عقب المقترح الإيراني. على صعيد آخر، نفت شركة الطيران الإيرانية تلقي أي بلاغ من تركيا أو أذربيجان أو العراق بتعليق الرحلات إلى اسطنبول وباكو والنجف.
1: شدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على الانسحاب من الخط الأصفر في غزة ما لم ينزع سلاح حماس وتدمر أنفاقها، وحذر إيران وتركيا من أي عملية اختطاف لمدني أو جندي إسرائيلي. كاتس قال: سنقصف إيران للمرة الثالثة حتى إسقاط النظام إذا اقتضت الضرورة. تزامنا نقل ولا عن مسؤول أمني إسرائيلي أن خلاف الجيش مع وزارة المالية سيؤثر في إنتاج صواريخ الاعتراض والذخائر.
0: وافق رئيس الوزراء البريطاني على تقديم دعم عسكري للسعودية لمساعدتها في التصدي للهجمات التي يشنها الحوثيون بحسب ما أفادت تقارير إعلامية. وأكد وزير الدفاع البريطاني أن الحوثيين يمثلون تهديدا خطيرا للاستقرار الإقليمي ومن مصلحة بريطانيا وأمنها القومي ألا ينجحوا. في اليمن أيضا، نقلت وكالة AFP عن مصادر عسكرية أن 154 قتيلا سقطوا في معارك بين القوات الحكومية اليمنية وأنصار الله في خلال يومين. وتوقعت الأمم المتحدة يبلغ عدد النازحين في اليمن 230 ألفا في الأشهر المقبلة.
1: في نيويورك، بحث الرئيس السوري أحمد الشرع مع عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي في العلاقات بين البلدين والأوضاع في سوريا إلى جانب المستجدات الإقليمية والدولية، فيما أكد أعضاء الكونغرس دعمهم وحدة سوريا وسيادتها وجهود إعادة الإعمار والتعافية وتعزيز الاستقرار. نذهب الآن إلى الجو. الجو غدا غائم جزئيا مع ضباب جبلا واحتمال ضئيل لتساقط أمطار محلية على الجبال الشمالية بعد الظهر. الحرارة تتمرجح بين 22 و30 درجة ساحلا وتتمرجح بين 13 و30 بقاعا.
0: ختاما، تذكير بالعناوين: سلام في نيويورك مسعى لتثبيت الوجود الدولي ودعم الجيش ومنع الفراغ بعد اليونيفيل. تصعيد إسرائيلي متواصل في الجنوب ومحاولات لإعادة الأهالي إلى القرى الحدودية. الهم المعيشي يتصاعد، ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية يحرق الرواتب، وتحذيرات من تحركات في الشارع. طهران تفتح باب الدبلوماسية مع واشنطن، صلاحيات كاملة للوفد في نيويورك وعرض لإعادة فتح هرمز. بريطانيا توافق على دعم السعودية بوجه الحوثيين.
1: شكرا لمتابعة نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.

رنتك البويكر رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتك البويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: أتمور.
1: عم زمر لك جديد توني كيوين
2: يوميا عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع آي بي تي الساعة 10 صباحا والثالثة بعد الظهر. آي بي تي، حدك بكل محطة.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
3: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
3: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل، وإلي متري
3: حط القدير تما يزعل،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.
4: تبرد تاع
5: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين

القانون انحكى عن التحكيم في لبنان؟ هل من استثمارات من دون تحكيم؟ وكيف يؤثر في جذبها؟ متى تلجأ إلى التحكيم؟ وكيف تختار محكمك؟ ما هي القوة الإلزامية لأحكام المحكمين وآلية تنفيذها؟ وهل ينقذ التحكيم الواقع القضائي الصعب في لبنان؟ الدكتورة ريان عساف ضيفة الدكتور جان عقل الثلاثاء الثالثة والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـMTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان.
2: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
4: تع بوري تع بوري تع،
3: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بوري تع بوري تع،
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبريد تبريد تبريد تع تع

0: اكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
0: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، Oasis de Vie، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صوت كل لبنان.
4: نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
5: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 22/9/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,834,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,852,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,823,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,249,000 ليرة.
4: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
0: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا غراندور ليبقى غذائكن سليم.

0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرة غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إليمتري نور حجار وسارة عبدو
1: لا بلشي على... بنور حجار
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل وإليمتري
1: حط القدير تما يزعل
0: والقدير إليمتري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة كفتة بقر برازيلي أو لحم مفروم برازيلي الكيلو بستة دولار وتسعين سنت

بدك تدفع رسوم مرفق بيروت ولا أسهل، صار فيك تسدد كل دفعاتك بسرعة ومن دون تعقيد عبر أي فرع من بوب فاينانس.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: كبرت كبرت كبرت
2: تع بولت تع بولت
3: تع الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
4: تع بولت تع بولت تع
3: إنترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون. ركز معي شوي هون.
4: تع بولت تع بولت تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبري تبري تبري تع
4: تع بوري تع بوري تع
3: البنوكي مثل الدكان، ما في سحب وما في دان. مصريات العالم وين مسكرة معنا عالميلان، وما قلنا إلا اكسترا. وين الشبيب الطيبة؟
5: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
3: تفاحتين؟
5: اخضر واحمر.
3: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
5: ترامب بيشرب تفاحتين.
3: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: موجز 3:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. في نيويورك يجري رئيس الحكومة نواف سلام سلسلة لقاءات مع قادة العالم على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتتركز كلها على وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة وتأمين قوة بديلة لليونيفل وحصرية السلاح. وفي السياق عينه يجري العمل على حل وسطي يقضي بالتمديد لقوات اليونيفل 6 أشهر تفادياً للفراغ الأمني وإفساحاً في المجال للاتفاق على بديل. في الميدان الجنوبي تمركزت آلية إسرائيلية عند مدخل لخيام وسط تمشيط بالأسلحة الرشاشة، كما استهدف قصف مدفعي مركز بلدة زوتر الشرقية في قضاء النبطية. هذا ونفذ الجيش الإسرائيلي 3 تفجيرات ضخمة في بلدة المنصوري. استعرض نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب في خلال لقائه القائم بأعمال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان على رأس وفد الوضع في جنوب لبنان ومسألة استقراره، وشدد المجتمعون على أن تحقيق الاستقرار الفعلي والمستدام يتطلب حلا جذريا يؤدي إلى إنهاء العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان. وفي السياق نفسه أبلغ بوصعب الوفد الأممي أن لبنان لم يلمس أي التزام إسرائيلي بالاتفاقية التي تم توقيع عليها سابقا لوقف إطلاق النار، مؤكدا أن هذا التعنت والتملص الإسرائيلي يشكل عائقا أساسيا أمام التقدم في مسار المفاوضات.
8: هيدي عيني عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جيم 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
9: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: الهرم مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
4: تعبورت تعبورت تع،
3: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبورت تعبورت تع،
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبري تبري تبري تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: عودة إلى عرض الأخبار من صوت كل لبنان. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده منفتحة على لقاء الوفد الإيراني على هامش اجتماعات الأمم المتحدة. رأى الرئيس الإيراني مسعود بازاشكيان أن الولايات المتحدة تحاول بشتى السبل إجبار طهران على الاستسلام، مشيرا إلى أن أمريكا داست على نصوص الاتفاقات التي أبرمتها معها. أعادت السعودية تشغيل خط أنابيب النفط شرق غرب واستأنفت الصادرات من ينبع. في خبرنا الأخير، أفادت السلطات الروسية في زابورجيا بمقتل شخص وإصابة 3 في هجوم أوكراني على المقاطع. ختام الموجز من صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان. راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار تحليل أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان.
2: أنا لبنان تلقف.
0: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
0: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: تجريم الإفطار العلني ما الحل؟ الجزء الأول في الحلقة المقبلة من جعفر توك. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
5: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: تكريما لرائدة التصوير الفوتوغرافي بلبنان ماريل خازن، بتستضيف جمعية أزل معرض لصورة من تنظيم معهد الفنون بالعالم العربي بالتعاون مع المؤسسة العربية للصورة والمعهد العربي للمرأة بالجامعة اللبنانية الأمريكية، يوم الجمعة 25 أيلول 2026 الساعة 6 المساء بمبنى الكوبرا التاريخي إهدن.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
3: تعبورت تعبورت تعبورت،
2: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبورت تعبورت
2: تعبورت، لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.
3: تبرد تبرد تبرد تعب.

0: إلا إكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
0: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان.

0: مستمعينا الأعزاء، الله معكم، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج القانون انحكى. بظل الأزمة الاقتصادية الخانقة يلي عم نمرق فيها، صار جذب الاستثمار الأجنبي والمحافظة على الرساميل الوطنية مسألة حياة أو موت للاقتصاد اللبناني. إنما المستثمر قبل ما يحط قرش واحد بأي بلد بيسأل وين في أمان قانوني وكيف في أحمي حقي إذا صار أي نزاع، لأنه واقعنا القضائي عم بيواجه تحديات وصعوبات كلنا منعرفها، عم يلمع اسم التحكيم كبديل وقارب نجاة. شو هو التحكيم بالقانون اللبناني؟ هل فعلا هو العصا السحرية لجذب الاستثمارات؟ تنسلط الضوء على كل هالمحاور. بيسعدني وبيشرفني استضافة الاختصاصية والخبيرة القانونية الدكتورة ريان عساف. دكتورة ريان، أهلا وسهلا فيك بالقانون انحكى لأول مرة.
1: أهلا وسهلا فيك وشكرا على الاستضافة، وهيك إذا بتسمح لي أنا هيك ما كتير بحب الخبرة القانونية. نعم. أنا متخصصة بمجال التحكيم.
0: نعم. نعم. ممتاز. برفقنا أصدقائنا المخرج طوني الخوري، حلقتنا مباشرة على الهواء. يلي بحب يسأل أي سؤال أو يعمل أي مداخلة، أرقام الهاتف بالخدمة على 04 54 53 52، وللواتساب 03 00 933، والحلقة منقولة أيضا على صفحة الإذاعة صوت كل لبنان لايف. مجددا دكتورة ريان، أهلا وسهلا فيك. خلينا هيك بأقل من دقيقة نعمل تعريف للتحكيم لأنه هيدا بهم الناس نعرفه، لننتقل على سؤالنا الثاني.
1: حجرب بكلمتين. نعم. اختصر لك التحكيم، هو قضاء خاص. يعني بنتيجته أول شيء الأفريقاء بالمجال التجاري بشكل خاص. نعم. لأنه احنا بنعرف أنه مش بكل المجالات فينا نروح على التحكيم. طبعا. ولكن بالمجال التجاري يتفق الفرقاء على اللجوء إلى المحكم يعين من قبلهم أو في مسار لتعيينه، ونتيجة هذا المسار القانوني يصدر حكم قابل كالأحكام الصادرة عن المحاكم للتنفيذ والتنفيذ إن كان الإرادة ولا الجبر.
0: بالمنطق التجاري هل فينا نحكي عن استثمارات وعابرة للحدود واستثمارات كبيرة بدون ما يكون عنا تحكيم؟ هذا لب الموضوع وهذا أساس الحلقة.
1: هذا أساس الحلقة وملفت توقيتك للحلقة. امبارح عم بسمع رئيس الحكومة عم يحكي من نيويورك أنه قديه نحن بحاجة، وعم بيدعي هو عم بيدعي اللبنانيين يمكن. نعم. حاسس قديه في صعوبة أنه يجلب استثمارات أجنبية بهيدي المرحلة. نعم. بس عم بيدعي على القليل اللبنانيين انه يجوا يستثمروا بالبلد. حضرتك حددت التحكيم الاستثمار الدولي، الاستثمارات. نعم. الدولية او العابرة للحدود. نعم. خليني اجاوبك كمان بالمباشر وبسهولة، لا، ليس هناك استثمارات دون تحكيم.
0: ممتاز.
1: واكبر برهان على هالشي دكتور جان انه قانون الشراكة بعد مسار طويل من هلأ اذا بتحب نحكي شوي عنه من يعني التعرج خليني أقول بقبول لجوء الدولة إلى التحكيم بالاستثمارات بلبنان.
0: نعم.
1: بال2017 بعتقد صدر قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. واحدة من البنود القانون، واحد من المواد القانونية اللي هي المادة 10، سمحت بشكل صريح اللجوء إلى التحكيم بهيدا النوع من العقود إن كان بالمحلي دوميستيك يعني بالداخل أو حتى بالخارج. هيدا أكيد. نعم. نعم. هيدا أكبر برهان إنه ليس هناك استثمار دون تحكيم. وهيدا شيء طبيعي لأنه بالمجال الدولي اليوم التحكيم هو
0: الأساس،
1: من هو الأساس لمود نورمال دو ريغلومون دي كونفلي، الوسيلة الطبيعية لمعالجة النزاعات. نعم. ليش؟ لأنه بالإجمال بالاستثمار عم نحكي الدولة هي طرف، ومستثمر الأجنبي هو طرف تاني، وعم نحكي عن شركات كبيرة لما بنحكي باستثمارات. طبعا. بدول تانية. طبعا. طبيعي إنه هالفريقين ولا فريق منهم عنده ثقة بالقضاء اللي تابع له المستثمر، أو المستثمر عنده ثقة بالقضاء يلي تابع للدولة يلي هي طرف بالعقد. من هالمنطلق وبما أنه ما عندنا محاكم خليني أقول بها المجال سوبرا ناسيونال، يعني ما فوق إذا بدك القضاء المحلي ولا مشان هيك أصبح التحكيم، وأكيد يعني إلى جانب فوائد تانية فينا نحكي عنها بعدين، ولكن هذا هو السبب الأساسي اللي عمل من التحكيم الوسيلة الطبيعية لحل النزاعات. وكلنا بنعرف ومعروفة بعتقد بالستة وثمانين بفرنسا تأجت أورو ديزني أو ديزني لاند لحتى تعمل لهم أورو ديزني بفرنسا. كان فرنسا مثل لبنان ما فيك تروح على التحكيم، الدولة ما بتروح على التحكيم، بيعتبروا أنه الدولة أنه بوفوار ريغاليان السلطة، وبالتالي ما بتروح على التحكيم قدام محاكمين. يعني اشترطت شركة ديزني لاند
0: بند التحكيم،
1: وعدلوا القانون سموها لواء أورو ديزني لحتى يسمحوا للدولة تروح على التحكيم، بيقدروا يمضوا العقد وتجي أورو ديزني ديزني لاند تعمل أورو ديزني بفرنسا. هل قد أساس التحكيم بكل الاستثمارات؟
0: نحن بلبنان عنا بند التحكيم موجود وقادرين نروح على التحكيم
1: هلأ.
0: نعم هلأ أكيد.
1: قبل كان مرقنا، والكل يمكن المهتمين بيسمعوا بساليس وليبانسيل.
0: نعم.
1: الشركتين يلي اجوا وعملوا
0: الهاتف الخلوي،
1: الهاتف الخلوي، وصار في مشاكل بينهم وبين الدولة، ووقتها ما كان في النص يلي أقر سنة 2017 ولا حتى تعديل 2002، لأنه بال 2002 صار تعديل بوقتها نتيجة ساليس وليبانسيل. سمحوا باللجوء للدولة باللجوء إلى التحكيم، ولكن بعدها موافقة مجلس وزراء. يعني إذا ما عندك موافقة سياسية ما فيهم يروحوا على التحكيم، بس اليوم صارت مفتوحة. ولكن قبل 2002 لما صارت مشكلة ساليس وليبانسيل، وقتها مجلس شورى الدولة بقرارات مشهورة معتبر أنه ما في إمكانية أنه الدولة تروح على التحكيم، واعتبر أنه هو الصالح أنه ينظر بهيك نزاعات. ولكن الشركتين راحوا بموجب معاهدة الاستثمار بين دولهم ولبنان بقلب هالمعاهدتين، لأنه الدولتين كانوا مربوطين بمعاهدة ماضين، معاهدة استثمار مع لبنان. تتضمن اللجوء إلى التحكيم الأنسترال هني اللي هو تحكيم وفقا يعني قواعد التابعة للأمم المتحدة.
0: هون انجبر لبنان،
1: طلعوا استصدروا أحكام وخسرنا نحن بوقتها. وكلنا منتذكر وقتها بعتقد حجزوا لنا على طيارة ميدل إيست بأبروس لحتى ندفع. يعني أنا اللي قصدي أقوله أنه هالقد شغلة أساسية، وهالقد أنت مفروض تكون محضر البيئة تحكيمية لاستقبال أو بانتظار. يعني
0: قبل ما نفوت أكثر بموضوع التقني بالتحكيم، شو برأيك بعد ما قصنا بلبنان
1: بمجال
0: حتى لي نجيب استثمار؟
1: أول عم نحكي غير التحكيم.
0: نعم غير التحكيم.
1: أول شيء ناقصنا يعني بيئة سياسية مؤاتية. كلنا بنعرف الوضع السياسي اليوم، ومعروف بشو مربوط موضوع الاستثمارات ودخول الأموال إلى البلد والمشكل اللي واقعين فيه.
0: نعم.
1: نحكي موضوع السلاح وغيره. وبالتالي المجتمع الدولي لحد هلأ ما مبين أنه في أموال قبل ما يتعالج الموضوع السياسي وموضوع حصر السلاح.
0: نعم.
1: وبالتالي هيدا خارج عن التحكيم. هلأ كمان أكيد المستثمرين بحاجة إلى بيئة، واحدة منهم أساسية هي أنك تأمن لهم استقرار قانوني، حكيت عنه حضرتك بالمقدمة، يتمثل بشكل أساسي بقبول التحكيم، ولكن أيضا القضاء مفروض يلعب دور كمان بهالموضوع.
0: كيف بيأثر وجود التحكيم كآلية إذا بدك فض النزاعات بين بقرار المستثمر الأجنبي لما مثلا يختار لبنان كوجهة لاستثماراته، كيف بيأثر التحكيم على هالقرار؟
1: أو المبدأ اللجوء إلى التحكيم بالنسبة للمستثمر
0: مبدأ
1: حكيت
0: أساسي.
1: حكيت لك أورو ديزني، أعطيتك ديزني لاند، يعني ما قبلوا يمضوا عقد بلا ما الدولة تسمح باللجوء إلى التحكيم. هذا موضوع أساسي.
0: بس هل يكفي انه يكون في عنا بند تحكيم لحتى يطمن المستثمر انه يجي، ولا بده ضمانات على التنفيذ وآلية التنفيذ؟
1: هلا حسب اي نوع تحكيم، يعني حسب مثلا اذا هل لبنان هو المركز التحكيم، هل المركز التحكيم هو خارج لبنان. يعني اذا عم نحكي حتى اخذ هيك كاكستريم، اذا لبنان مركز للتحكيم بدك كمان يكون في عندك قضاء، يعني اذا بدك بيعطي ثقة، للمستثمر، لأنه نحن بنعرف أنه القضاء يلعب دور يعني أول شيء بآخر شيء عندك الطعن بالإبطال بموضوع بالمجال الدولي، وبالتالي أنت بحاجة لأنه القضاء يكون عم يلعب دوره بشكل دقيق حتى ما ينقز. وكمان بالمسار التحكيم أوقات المسار التحكيمي بيحتاج إلى مساندة من القضاة بمحلات معينة، كمان أنت بحاجة إلى قضاء وقضاة بيعرفوا تحكيم أول شيء، وإلى بيئة قضائية إيجابية تجاه التحكيم. ونحن هون إذا بتسمح لك روح أكبر بشكل أوسع شوي، لبنان بحاجة أنه تنوضع خطة بموضوع التحكيم لحتى تقدر تنهض بالبلد بهيدا المجال، كتير مهم مش بس لأنه بموضوع الاستثمارات ولأنه ما في استثمار بلا تحكيم، ولكن أيضا أنت بحاجة أنه بمطرح معين في شيء بسموه أنه يصير لبنان مركز للتحكيم. يعني مثلا اليوم عندك دبي بتقول أنا عندي تحكيم، وين بده يكون مركز هيدا التحكيم؟ مثلا بنقوا دبي، معروفين البلدين دبي، باريس، سويسرا إلى آخره. كتير مهم، ولبنان عنده القدرة إذا قدرت تأمن استقرار معين وقدرت تحط خطة جيدة للنهوض بهيدا القطاع، عنده القدرة لأنه عندك
0: قانونيين. حلو لبنان يكون مركز للتحكيم.
1: أول شيء بيجيب مصاري، لأنه أنت بتشغل هون عندك أول شيء القانونيين، الترانسليتر، خبر كتير، يعني في مجالات تدخل بموضوع مجال التحكيم. واحد. اثنين، نحن كمحامين بنحكي لغات، وهذا الشيء بيساعد وهذا الشيء أساسي. ثلاثة، بتعطي ثقة على صعيد الدولة لما يكون البلد هو يعني يعتمد كمركز للتحكيم، بيعطي ثقة للخارج بالبلد وبنظامه القانوني وبالبلد بشكل عام، لأنه أنت بتشتغل على بيئة كاملة لحتى توصل بالبلد أنه يكون مركز تحكيم. وبالتالي نحن عنا مسار طويل نشتغله لحتى نقدر نتقدم، هذا شيء بيفيد البلد يعني.
0: رح نفوت شوي أكتر بتفاصيل التحكيم. أي متى بيلجأوا له الأفريقا؟ وهل لازم يكون موجود بند التحكيم بالعقد؟ هل بيقدر ينعمل من بعد وقوع النزاع؟
1: يمكن
0: التفاصيل. نعم،
1: يمكن.
0: هاي التفاصيل بشكل... بنوضحها للجمهور لو سمحت.
1: يا أما بيكون بند بقلب العقد بسموه بند تحكيمي، وبالتالي قبل نشوء النزاع، وأغلبية الحالات هي هيك، لأنه أنت وقت اللي بيصير بيوقع النزاع بصير صعب الفرق يتفقوا على حيالله شيء.
0: إذا اتفقنا على الحل فينا نتفق على النزاع.
1: ولا بالإجمال ما بدي أقول، بس أنه بالإجمال بصير الاتفاق قبل نشوء النزاع. ولكن أيضا هناك إمكانية لبرام عقد تحكيمي بعد نشوء النزاع، كمان في إمكانية، بس برجع بلك الأكترية الحالات هي بنود، لأنه قبل نشوء النزاع بكون الاتفاق أسهل بين الفرق. هلأ وين بتروح على التحكيم وليش بتروح على التحكيم؟ هلأ المجال الأساسي أو الطبيعي هو المجال التجاري بشكل عام، إن كانت التجارة
0: أكيد ما في بالقضايا الجزائية ما في بند تحكيم،
1: لا إلا الشق المدني، التعويضات ممكن. الشق المدني ممكن، ولكن بالجزاء أكيد ما في إمكانية يعني. هلا
0: احسن ما نترك التباس عند المستمعين انه واحد عمل جريمه بيروح على التحكيم،
1: حتى الطلاق وهالاخبار هدول امور بتتعلق بالدوله. لا هيدا ما في، بس نحن بالمجال التجاري اذا بدي سهلها للناس،
0: التعويض والتجاري هذا موضوع
1: بما يتضمن التجاره من استثمارات وغيره وخدمات كله فيك تروح على التحكيم ضمن اطاره. هلا امتين بقرروا او ليش مهم عدا عن مجال الدولة أنه مثل ما حكينا أنه هو الوسيلة الطبيعية لحل النزاعات، ولكن أوقات أول شيء التحكيم سري كونفيدنسيال خليني أقول، أوقات بيبقى عندك بدعاوى معينة مثلا في شيء بسموه نوهاو، أو في أمور ما بدهم الأفريقاء أنه تطلع إلى العلن. مثلا أوقات في عندك مطاعم عندها وصفات معينة بتبقى وصفتها سرية، خد مثلا ما بدي أعمل دعاية، ولكن في مطاعم معينة ما بدها تعمل ديفولج، ما بدها أنه ينعرف مثلا هذه الأمور، بتروح على التحكيم لأنه بالمحاكم المحاكمات علنية. واحد، وبالتالي السرية بالتحكيم شغلة مهمة. اثنين، التخصص. القضاة نعرف أنه عندهم يعني إذا بدك فورماسيون تبعولهم هي عامة، ولكن
2: أوقات معرفة واسعة بالقانون،
1: ولكن اليوم
2: التخصص
1: اليوم
2: عند
1: صار
2: المحكم.
1: في عندك اختصاصات نعم. ضمن الاختصاصات
2: طبعاً.
1: يعني بكل اختصاص صار عندك كذا
2: نعم.
1: اختصاص متفرع عنه وبالتالي يعني هون الأهمية، لأنه إجمالاً القضاة صعب تلاقي قضاة عندهم تخصص وبالتالي بالتحكيم يمكن أن تعين محكم بظروف معينة وبحالات معينة يكون عنده هيدا التخصص أو ممكن تلجأ للخبرة، بيقدر القضاء كمان يلجأ لها، بس أوقات مفيد أن يكون محكم هو يعني عنده هيدا الاطلاع إذا بدك أو التخصص.
2: دكتورة ريان، بصراحتك اللي بلشنا نتعرف عليها، اختيار المحكم مسألة كتير كتير دقيقة. على أي أساس مستثمر معين بيختار المحكم، وهل الاختيار ممكن يتم بالعقد قبل ما يوقع النزاع، أو بس يوقع النزاع منقول منروح لعند هيدا المحكم؟
1: بالإجمال يتفادى أنه يسمى، لأنه ما بتعرف،
2: يمكن يتوفى، يمكن أكيد
1: ما بتعرف شو بيصير.
2: جهة معينة
1: إجمالاً اللي بيصير هو أنه بيصير في تحديد
2: نعم.
1: للطريقة التي سيعين فيها المحكم يا أما بالإحالة إلى مثلاً أنظمة مراكز تحكيم معينة بيكون بنسميه نحن تحكيم مؤسساتي، يا أما مثلاً بيتفقوا الفرقة أنه مثلاً باتفاق الطرفين كيف بيتفقوا عليه، شو الكاليتي أو المواصفات إلى آخره. هلأ كيف تختار المحكم؟ أنا بالنسبة إلي هذا موضوع يعني دقيق كتير ومهم خصوصي بلبنان. ليش؟ لأنه أنا بالخبرة بحس أنه في عندك هيك ميل بلبنان شوي أنه يصير في مسايرة على هالصعيد، أنه منختار شخص
2: قريب منا،
1: منعرفه قريب منا وإلى آخر،
2: فينا نوصل له، فينا
1: أنه بتقدر
2: القضايا
1: تتدبر
2: نعم.
1: ولكن أنا بعتقد هذا الشيء كتير خاطئ. ليش؟ لأنه أنا بالنسبة إلي تقييم المحكم، أنت اليوم التحكيم في كلفة معينة، هلأ تمنقز الناس في كلفة ولكن سريع خصوصي بالمجال الداخلي، وبالتالي إذا بتعمل الحساب بيطلع
2: أوفر
1: لك
2: بكتير
1: من أنك تقعد بالقضاء 10 سنين وتحرق
2: نعم.
1: أعصابك
2: نعم.
1: وبالتالي بس أنت بالنهاية عم تدفع مصاري، فهدفك أنه تاخد قرار تقدر تنفذه. اليوم إذا ما بتلجأ لأخصائي وبيعرف التحكيم هو اختصاص وهي أصول، إذا غلطت فيها ممكن
2: طبعا.
1: تروح على أحكام غير قابلة للتنفيذ طبعا. أو سهلة
2: طبعا.
1: الإبطال وطعن
2: رجعنا للصفر،
1: ورجعت للصفر دفعت على الفاضي
2: نعم.
1: وبالتالي يعني كتير مهم أنه تنقي بدراية. هلأ لحتى كمان ما نكون يعني نكون يعني موضوعيين، أنا بالنسبة لإلي حسب، هل أنت عم تختار هل النزاع سيبت به محكم واحد فرد أو ستبت به هيئة تحكيمية مثلا مؤلفة بالإجمال من 3؟ لما بيكون سيبت به محكم وهيدا بالإجمال بس مش عطول
2: نعم.
1: في دعاوى كبيرة ببت فيها محكم واحد، ولكن بالإجمال الدعاوى الصغيرة بعينوا لمحكم واحد لحتى يوفروا كلفة
2: نعم.
1: لما بتعين لما شخص واحد محكم، أنا بالنسبة إلي يجب أن يكون قانوني ومختص بالتحكيم لسبب يلي حكيناه، لأنه عليه مسؤولية كبيرة. أول شيء بده يدير التحكيم وفي أصول مثل ما حكينا تحكيمية للتحكيم. 2، ليقدر يعمل الحكم يقدر يكون عنده خبرة ويقدر يضمن، أو يقدر على القليل مش يضمن بس أنه يكون عندك حظ كبير بأنه هالحكم اللي أنت رح تاخده رح يكون إبطاله صعب كتير
2: قابل للتنفيذ،
1: أو أنه إذا قدمت طعن بالاستئناف أو بالإبطال صعب كتير أنه يبطل. وكيدي واحد. هلأ لما بيكون عندك هيئة تحكيمية هون فينا يعني إذا بدك نستفيد بشكل أكبر. أنا بالنسبة إلي بعين شخص، أكيد بده يكون في شخص متخصص بالتحكيم وقانوني، هيدا موضوع أساسي. ممكن أن يكون كمان عندك أشخاص غير متخصصين ولكن قانونيين إلى جانب الاختصاصي بالتحكيم وممكن بما أنه عم نحكي 3 تعين شخص حكينا هيديك الساعة مش قانوني ولكن متخصص بموضوع النزاع، وهون بتكون عم تستفيد على الماكسيموم من فكرة أنك عم تروح على التحكيم. وبالتالي هون منتوجه لكل شخص عنده يعني عم بفتش على عم بفكر يروح على التحكيم أو حابب يروح بهيدا المسار إنه ينتبه لهالموضوع، لأنه أنا بالنسبة لي
2: المحكم
1: كتير مهم. أنا بقيم المحكم قديش قراراته بتقدر مثل ما بيقولوا بالعربي تزمط من الاستئناف والابطاء.
2: ممتاز.
1: انا هيدا رايي. هون بتعرف قديش قوي
2: ولا
1: لا. مش انه انا بعينه لانه قرابتي يعني انت
2: او لانه سريع باصدار القرار.
1: هلا بالمجال الداخلي القانون بحدد 6 شهور.
2: نعم.
1: هلا قابله للتمديد لاسباب معينه وباصول بس انه عندك 6 شهور بالمجال الداخلي وبالتالي القانون هين عليك منك بحاجه تنقي محكم معين لحتى بالعكس اذا منه متخصص وما بيعرف رح تكون صعب عليه يطلع قرار بست شهور ولكن يعني بده يكونوا الناس منتبهين انه نحن مش بس عم نعين هلا محكم ونحضر قدامه جلستين 3 وبيطلع لنا الحكم بدك تقدر تنفذ الحكم هون القصه الاساسيه.
2: طيب هلا انطرح موضوع الاصول التحكيميه هي بدنا نوجزها كيف بتتم وكيف بالاخر بيوصل بدون ما نحكي على القرار جايين على القرار كيف بتتم المحكم شو عنده اجراءات لازم يعملها تحت تالي يصدر قراره
1: حسب اول شيء حسب انت اي قانون اصول اي قانون اللي يطبق على الاصول تختار الفرق بدهم هن ينقوا عندهم حريه يعني اهميه التحكيم اذا بدنا نحكي بشكل عام انه بيقولوا لها بالانجليزي انه you can tailor your procedure يعني فيك تخيطها انت انه عندك مجال اكيد
2: هون بده اتفاق المتنازعين مع
1: على او بيتفقوا اوقات بالعقد
2: يكونوا كتار طبعا
1: اوقات بالعقد بيتفقوا مثلا هذا هو قانون الأصول اللي بده يطبق وهذا قانون اللي بده يطبق على أساس النزاع ولكن هون أوقات ما بيتفقوا المجال الدولي مثلا أوقات مثلا بينقوا تحكيم مؤسسة بتكون مؤسسة التحكيم عندها هي نظام معين بنص على أصول معينة هذا بسموه تحكيم مؤسسات انستيتيوشنال عندك أدوك يعني الأدوك يعني ما عندك أصول معينة أوقات مثلا بينقوا فيها بالداخل قانون أصول المحاكمات المدنية بالخارج مثلا أونسيترا اللي حكينا عنها موضوع سيريس وليبانسيل عندهم كمان مثلا نظام معين وغيره يعني في عند حسب شو نوع التحكيم ولكن اللي بهمنا نوصله انه فيهم الفرقة هن
2: ينقوا الأصول يلي بدهم يتبعوا
1: ايه ولكن اكيد المحكم هون اساس ليش عم بقول انه مهم انه يكون شخص قانوني ومتخصص وبيعرف بالتحكيم لانه في امور متعلقة بالنظام العام يجب ان يلتزم فيها وبالتالي هون الأساس نرجع أنه الاختصاص
2: بدي ذكر المستمعين معنا الدكتورة ريان عساف موضوع حلقتنا التحكيم وجذب الاستثمارات دكتورة ريان في شروط برأيك قانونية وأخلاقية لازم تتوفر بالمحكمين
1: أكيد القانون بيفرض أنه يكونوا محايدين يعني مفروض أنه بالنهاية أنت عم نحكي قاضي إذا قاضي ولكن قاضي خاص
2: قاضي الملف طبعا
1: هلأ بأمريكا براغماتيك أكتر منا فبيعتبروا أنه هدول الاثنين المحكمين إذا أنت عندك بانيل بيعتبروا أنه المحكمين الاثنين نون نيوترل أنه كل فريق معين وبالتالي
2: واحد هو
1: واحد هو النيوترل
2: هو بيوازن بيناتهم
1: نحن لا نحن الثلاثة مفروض يكونوا بقانوننا نيوترل وإمبارشل وبالتالي محايدين وبالتالي يجب على المحكم أن يتمتع ب يعني سيرته تكون حسنة يعني عم نحكي قاضي ويكون عنده يعالج النزاع بموضوع محايد وكمان يقدر يأمن كتير مهم البيئة بالتحكيم أنه لأنه هو قضاء خاص كمان بيأمن نوع من رياحة إذا بدك بتكون المحامين والمحكمين مرتاحين بالأصول يعني المحكم عنده هالدعوة أنت بتجي قدامه وقت اللي بيكون موجود بمثلا مكتبه أو بالمكان اللي عم بيعقد فيه مثلا جلسته بتكون إلك إلكم كمحامين وبالتالي في نوع من هيك أريحية عم بحكي بالموضوعيا مش عم بحكي بالتعاطي بيناتهم بيكونوا مرتاحين الوقت مرتاح المكان اللي بيكونوا موجودين بيكون مخصص لهم
2: ما في ملفات تاني
1: ما في علنية بيقدر يرتاح يحكي إذا في أمور سرية بالملف يعني في بيقدم نوع من هيك حرية وأريحية إذا بدك بالجلسات بالتواصل إلى آخره.
2: هودي ممتازين. بلبنان حسب معرفتك وأنت المختصة بهذا الشؤون بهذا الشأن أدي عنا قضايا حاليا معروضة أو مطروحة على التحكيم.
1: هلأ بقدر بقلك أنه أنا لأنه أنا يعني صار إلي كذا سنة إذا بدك بشتغل كمحكم بهذا وبلبنان بكذا كتير دعوة. أنا بقول لك إنه نحن اليوم لا الدعوة عددها أقل رجعنا لورا وهيدا الشيء ما بستغربه لأنه وضع البلد التحكيم قد ما الاستثمار والتجارة بتكون وضعها سليم قد ما التحكيم بيكون وضعه سليم هلا لانه حتى انت هلا البعض يمكن يقول لك ايه بس لما بتكون بوضع هالقد صعب بتكتر النزاعات، بس اوقات كتير بحاولوا يحلوها حبيا لحتى ما
2: يعني يتفادوا اللجوء
1: يتفادوا. وبالتالي لا نحن بعتقد انه شوي راجعين لورا، بس انا بعتقد انه ما في مهرب من انه يرجع، لانه ومفروض نحضر حالنا، لانه مثل ما حكينا ما في لبنان ما حيقوم بلا استثمارات وما في استثمارات بلا تحكيم. وبالتالي انت بحاجه انك تحضر حالك لحتى تقدر ترجع. في دعاوى ولكن مش مثل قبل، ان كان بالقيمه او بالكميه.
2: طبيعي
1: هذا يعني مثل اللي عم شوفه انا، ما في يعني ما عندي انا.
2: عرفنا احد المستثمرين العرب عامل كمان فايت بنزاع تحكيمي بينه وبين
1: بالإكسيد، عم نحكي عن الحبتور.
2: نعم
1: مزبوط. نعم مزبوط. أكتر أوريو بعتقد بهمهم هالموضوع وعين أحد مكاتب المحامين الكبيرة اللي لها علاقة بالتحكيم، وعم نحكي إكسيد. الإكسيد يعني الهيئة يلي بتعالج مختصة بالنزاعات الاستثمارات يلي تابع على البنك الدولي، وهيدا الإكسيد بتحكم بمبالغ كتير كبيرة. فهون يعني
2: حسب هيك معطياتك وحسب معرفتك شو
1: ما عندي.
2: وين رايح الاتجاه
1: ما بعرف، ما فيك تعرف. بس في اعرف انه لازم تحط احتمال انه عم بيشتغل، انه اللي شفته انا المكتب المحاماة اللي معين شفت مكتب جدي،
2: في جدية
1: اكيد شفت مكتب جدي
2: وفي مال عم تندفع يعني بده
1: اكيد ما انه رايح على التحكيم هلا. فمشان هيك انا بلاقي انه هيدا موضوع يعني يجب ان يحل، ومشان هيك بقول انه برجع بعيد انه نحتاج الى خطة لإعادة النهوض بكل مسألة التحكيم بلبنان. لانه كمان منلاحظ دكتور جان انه الدولة بلبنان وقتها بتروح على التحكيم، وهون المبالغ الكبيرة كتير اوقات الدولة بتخسر، وهون في كتير علامة استفهام
2: ليه عم تخسر،
1: ليه عم تخسر هالقد وعم نخسر بمبالغ كتير كبيرة. وبالتالي في علامة استفهام المعنيين مفروض يقولوا ليش قلنا سنين
2: شو برأيك كيف ممكن مكافحة
1: اول شيء بالدولة بتنفيذ
2: نسميها مكافحة الخسارة تما نقول
1: اول شيء الدولة بتنفيذ العقود.
2: نعم.
1: مفروض انه يعني تنفذ بشكل جيد لحتى اول يعني خطوة هيك. تاني خطوة معالجة المسارات التحكيمية. انا بعتقد انه نحتاج الى يعني تحصين حالنا، لانه على المعنيين انه ينتبهوا لهالموضوع ويلعبوا دور لحتى اولا نأمن البيئة اللازمة لحتى الدولة تقدر تربح لما تروح. لانه انت كمان اذا بدنا ننظر لها، انت لما بتروح على التحكيم وبتربح تربح مبالغ كتير كبيرة نحن بحاجة إلى،
2: طبعا
1: ليش بدنا نخسر
2: طبعا.
1: واحد اثنين بنرجع منقول انه كمان انه تحتاج الى خطة بهذا الاتجاه، وتحتاج الى خطة كمان لحتى برجع بقلك انه نعمل من لبنان هب او مركز
2: لإدارة التحكيم عمليات صح التحكيم.
1: صح
2: ممتازة
1: هيدي انه الخطة. يختار لبنان كمركز
2: اذا بدنا نحكي هيك بشكل عام بنقول الحكومة مسؤولة عن ايجاد هيدي الخطة، بس فينا
1: اول شيء وزارة العدل، هيئة القضايا
2: بالضبط، هيدا اللي بدنا نحدده.
1: هيئة القضايا وزارة العدل وكل المعنيين بمجال التحكيم بلبنان. قد يتطلب الموضوع قرارات حكومية بمحلات معينة، ولكن يجب على جهة معينة أنه تمسك الموضوع وتعمل. إذا بتشوف مثلا السعودية شو عملت بسنتين ثلاثة، تغيير القوانين اللي عملوه، المركز اللي عملوه، التطور المركز اللي بتشوف قديش عم بيعملوا تطوير، أكيد في قدرة مالية كبيرة لحتى طبعاً. كمان ما نحكي طبعاً. يعني طبعاً. إيه. ولكن كمان أنا بتابع وبشوف يعني كيف الدولة عم بتواكب هالمسار، وفي عندهم خطة كل التشريعات، كل الأمور المتعلقة بالتحكيم، إن كان بالتنفيذ، كان قوانين التحكيم، الأصول، الأنظمة، التنفيذ، كله عم يشتغلوا عليه بشكل يعني مع بعضه، ونحن بحاجة لهيك ورشة.
2: برأيك نقابة المحامين ببيروت وبطرابلس مش لازم كمان يكون عندهم دور بهيدا؟
1: ممكن، ولكن بدي أقول لك شغلة دكتور جان، إنه برجع بقول لك شغلة مهمة كتير بلبنان. لبنان ما بينتبهوا أشخاص كتير، ومش نقابة عم بحكي بشكل عام. إنه بالعكس النقابة بتحاول يمكن، ولكن وأنا كان عندي محاولات بنقابة المحامين على فكرة مع أشخاص معينين، مع أشخاص معينين متخصصين أوقات بالتحكيم، عملنا دورات تدريبية وغيره. ولكن بلبنان عندك اتجاه إذا بدك أنه لعدم الانتباه، خليني أقول تما أقول أكثر، أنه التحكيم اختصاص، وبالتالي دايماً بنعتبر أنه بننسى أنه هو اختصاص ويجب اللجوء إلى الاختصاصيين، ونعتبر أنه الكل يمكن أنه
2: يمارس موضوع يمارس عمل التحكيم.
1: التحكيم بوقت برجع بقول لك وحكينا هديك ساعة كيف ممكن للكل يمارس، بس الاختصاصية بالتحكيم هن اللي بدهم يلعبوا الدور الأساسي، إن كان بهالورشة أو يعني إطلاق مسار التحكيم.
2: هل في نزاع أو يعني بيقولوا نزاع على الكار ذاته، على المهنة ذاتها، بين المحكمين وبين المحامين برأيك؟
1: هلا أنا بعتقد إنه لا، ما بيتضارب الموضوع، يعني لقلك ليش. نحن مثلا أنا كل ما هيك منحضر أو منعمل دورة تدريبية بيجوا الأشخاص اللي بيشتركوا بيقولوا لنا
2: المحاكم بياخد جزء من عمل المحامي.
1: لا رح خبرك. بيجوا الأشخاص اللي بيحبوا بيجوا ليشاركوا بهيك دورات، بإنه أوكي نحن عم نجي ونشارك، بس كيف بدنا نتعين؟ بقولهم يا عمي أنتوا دايما تعتبروا انه هدفكم تعملوا محكم، بس انتم ما بتنتبهوا انه المحامي بالتحكيم بيطلع اكثر بكثير مما بيطلع المحكم. وبالتالي يعني برا المحامين بيشتغلوا محامين ومحكمين، يعني الاثنين. وبالتالي هون يعني مش اللي بيشتغل تحكيم مهم بالنسبه له، مش بس انه يقدر يعمل محكم، لانه المحكم شغلته منا هينه. يعني بنرجع بنقول وحكيت كيف امتين فيك تعين اشخاص ليسوا متخصصين
2: طبعاً.
1: انا برايي
2: طبعاً.
1: ولكن كمحامي مش حيلا محامي في رافع بمجال التحكيم كمان عنده اصول، وبالتالي مهم انه المحامين يعرفوا انه هنيك
2: في إلهم
1: مردود مادي اذا هن عم بفتشوا اذا هن عم بيبحثوا عن هالشيء.
2: فعلا، لانه المحامي بده ياخذ وجهه نظر وحده، بينما المحكم ما بيقدر، بده يوازن بين القانون وبين
1: المحامي بياخد يعني النسبة اللي بياخدها المحامي من الأتعاب عنده أريحية فيها. أكيد المحكم أكيد عنده محدود.
2: نعم
1: يعني
2: نعم
1: إذا بدك
2: نعم
1: هلأ بياخده مش أنه ما بياخده.
2: أكيد أكيد
1: ولكن أنه
2: دكتورة ريان، إذا بدنا نرجع للقوة الإلزامية للقرار والتنفيذ تبعه له، أول شيء خبرينا القرار كيف بيصدر، بأي صيغة بيصدر، وكيف ممكن يتنفذ، وشو هي الطرق لاستئنافه إذا ما عجب أحد الفرقاء بالنزاع. هيدا موضوع رح يكون هو المحور الأخير بحلقتنا، للأسف قطع الوقت دغري
1: بعد سريع السريع معك
2: حوالي 8 دقائق 9 دقائق يمكن ماكسيموم.
1: يا السريع
2: نعم
1: بضيافتك والموضوع عزيز.
2: أهلا وسهلا فيك، بتشرفي دايما.
1: هلا اول شيء يعني اول الاهميه اذا بدك التحكيم انه بيصدر قرار تحكيمي يتمتع بحجيه القضيه المحكوم بها، يعني اوتوريتي دو لا شوز جوجي. يعني للي ما بيعرف لا يمكن انه نرجع ناخذ قرار تاني
2: بنفس الموضوع
1: بنفس الافريقان. وبالتالي يعني هيدا قرار يتمتع من لحظه صدوره بحجيه القضيه المحكوم بها. هلا يجب على الأفريقاء بالمبدأ يعني إذا بدي يكون منسجمة مع طبيعة التحكيم اللي هي طبيعة حبية بالمبدأ أن ينفذوا إراديا بإرادتهم ياخذوا هالحكم وينفذوا، ولكن
2: هذا المسار الطبيعي والمنطقي
1: بالمبدأ،
2: لأنه ارتضينا نروح على التحكيم فإذا رح نرتضي ننفذه تلقائيا.
1: مش هيك بتصير عادة أوقات كتيرة مشان هيك التنفيذ الجبري خليني أقول
2: هو اللي إجمالا يلي بصير
1: تقدر تروح عليه، بدك تستحصل لها القرار على صيغة تنفيذية تاخدها من رئيس محكمة البداية بالمبدأ. هلا هون الشروط بتختلف بلبنان إذا كان التحكيم داخلي أو دولي. الكنترول يلي بيعمله رئيس محكمة البداية هلا بمجال الدولة رئيس محكمة البداية بيروت، بمجال الداخلي حسب وين مركز التحكيم. وبالتالي بس الكنترول يلي بيعمله رئيس محكمة البداية على بمجال التحكيم الدولي هو إذا بدك أضيق من التحكيم من الكنترول يلي بيعمله بالمجال الداخلي. يعني بيشوف هل هناك اتفاق تحكيمي وهل هالقرار ليس مخالف للنظام العام بشكل واضح. إذا هيك بيعطي قرار صيغة تنفيذية. وبالتالي هون بيقدروا الأفريقاء إنه يقدروا ياخدوا.
2: عفوا دكتورة ريان، هل يحق للقاضي قاضي التنفيذ إنه يطلع حتى لو الأفريقاء راضين بالتنفيذ؟
1: لما هن لا يروحوا يجيبوا صيغة
2: نعم.
1: يعني بدون ينفذوا مش يعني الفريق الثاني مش راضي ينفذ
2: بياخدها
1: بس من رئيس محكمة البداية نعم. مش منه بيرجع نعم. بس ياخد صيغة تنفيذية
2: نعم.
1: بياخد هالصيغة وبيروح على دوائر التنفيذ كأي حكم صادر عن صحيح. المحاكم ينفذ صحيح. هذا الحكم
2: صحيح.
1: هلأ الطعون هيك باختصار خلينا نقول تختلف إذا كنت عم تحكي تحكيم داخلي أو تحكيم دولي. التحكيم الداخلي تحكيم الدولة خلينا نبلش فيه يمكن فقط الطعن بما يسمى الإبطال طعن بالإبطال بتقدمه قدام محكمة الاستئناف عنده أسباب معينة 5 أو 6 أسباب إذا ما كان عندك مثلا قرار إذا ما في بند تحكيمي أو البند تحكيمي باطل إذا المحكم حكم بأكثر ما من صلاحيته أو البوفوار اللي منعطى له بالعقد أو حكم بأقل إذا مخالف للنظام العام إلى آخره هيدول يعني أسباب معينة ممكن أنه محكمة الاستئناف إذا لقيت أنه بينطبق وتقدر تبطل وإلا ما فيك ما في استئناف
2: نعم.
1: بالمجال الدولي
2: نعم.
1: الإبطال بالمجال الدولي فقط إذا كان التحكيم جرى بلبنان إذا التحكيم لم يجري بلبنان مركزه مش بلبنان مطرح ما هو المركز بتقدم طعن بالإبطال
2: نعم.
1: بالمبدأ
2: نعم.
1: هلأ بالمجال الداخلي الأوسع الكنترول وفيك تقدم استئناف إلا يعني الاستئناف متاح إلا إذا اتفقوا على العكس وهون بنشوف أوقات بمراكز التحكيم بيقولوا لا أنه ما في استئناف بيتفقوا أنه ما في هلا أنا بالنسبة لي هذا يحتاج إلى تعديل حتى قانوننا نحن بحاجة أنه نعدل في بعض الأمور لحتى نصير إذا بدك أكثر على يعني متابعين لما التوجهات اليوم ولكن بالمجال الداخلي الاستئناف متاح إلا إذا الفرق اتفقوا على العكس وعندها كمان الطعن بالإبطال وبالتالي هيدا هيك بشكل عام الطعون اللي ممكن انه تقدمه
2: ممتاز ممتاز طيب هل برأيك دكتورة ريان عساف التحكيم بلبنان هو بديل ومنقذ للواقع القضائي الصعب
1: بالقضايا
2: التجارية
1: أطر معينة إيه؟ يعني مثلا القضاء يعاني من كتير أمور واحدة من هالأمور مثلا كثرة الملفات والبطء
2: نعم.
1: هون التحكيم أكيد سوف يعني يكون منقذ إذا بدك لأنه بخفف هاللود عن القضاء بالدعاوى التحكيم سريع الفرقة حيقدروا ياخدوا قراراته اليوم بالمجال التجاري كتير مهم

0: عون ترجع هون قد يؤثر القضاء سلبا، مشان هيك عم قلك انه نحتاج الى كمان تحصين البيئه لحتى نقدر نعمل من لبنان مركز للتحكيم.
1: ممتاز ممتاز. دكتوره ريان عساف، وصلنا لاخر كلمه لك بهالحلقه. بدي منك كلمه من القلب بتوجهيها لمين ما بدك، مستثمرين، رجال قانون، لمين بتحبي توجهيها، وشو موضوعها؟ تفضل.
0: اول شيء بشكرك بوجهها لك وبشكرك على هالحلقه.
1: يا هلا.
0: بقول لك انه التحكيم عم يمشي بسرعه كتير، وبقول للكل ان كان الموجودين بمواقع المسؤوليه او المعنيين يلي بالمجالات التجاريه وغيره والمستثمرين، المستثمرين بيعرفوا خصوصي الاجانب انه اليوم في توجهات اليوم سبقتنا كتير بمجال التحكيم. يعني اليوم نحن عم نحكي بديجيتال اووردز، بتوقيع الكتروني على القرارات التحكيميه، عم نحكي على خصوصا من بعد الكورونا على جلسات تحكيم عن بعد، عم يعني في مسارات كتير اليوم، توجهات صارت كتير يعني سبقتنا. نحن بحاجه الى إذا بدك تنشيط وتفعيل وتعديل ما يجب أن يعدل لحتى نقدر نواكب، لأنه إذا نحن رايحين وإن شاء الله نقدر نوصل بالبلد أنه نقطع هالمطب السياسي ويجوا الاستثمارات على لبنان، يجب أن نكون جاهزين لهذا. هلأ نحن مش منطلقين من الصفر أكيد، نحن عنا قانون جيد،
1: وهذا شيء كتير مهم،
0: هذا شيء مهم. نحن عنا قانون جيد، عنا مراكز تحكيم، عنا مركز تحكيم، ولكن نحتاج إلى ما زلنا نحتاج إلى التطوير إن كان بالنصوص وإن كان بالأداء.
1: ممتاز.
0: لحتى نقدر نواكب يلي عم بيصير خصوصي حوالينا، عم بيسبقونا كتير.
1: نعم. نعم. أصدقائنا المستمعين، بختام حلقتنا صار واضح أنه التحكيم منه مجرد خيار قانوني إضافي، هو ركيزة أساسية للأمان الاقتصادي، هو بوابة إلزامية إذا فعلا بدنا نرجع نحط لبنان على خارطة الاستثمارات العالمية. كل الشكر لضيفتنا المميزة الدكتورة ريان
0: شكراً
1: عساف.
0: شكراً.
1: على المعلومات والتوضيحات السلسة والقيمة اللي قدمتها لمستمعي برنامج القانون انحكى.
0: شكراً.
1: كل الشكر لكم أصدقائنا المستمعين على متابعتكم القيمة. تحية لكلكم لكم كلكم من أعضاء الفريق، ومني أنا شخصياً دكتور جان عائل كل التحيات. نلتقي الثلاثة المقبل بحلقة جديدة من برنامج القانون انحكى. إلى اللقاء.

0: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
1: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً كبيس.
3: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل،
4: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة

عند الطوارئ الطبية، تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تما يزعل،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، أشقوان بلان سولي لوقية بدولارين و40 سنت، مرتدلة تليان نيجروني لوقية بدولارين و20 سنت.

0: الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبورت تعبورت تعبورت،
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبورت تعبورت
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد تبريد تعب.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نقدم لكم موجزاً لأهم وآخر الأخبار من صوت كل لبنان. في نيويورك التقى رئيس الحكومة نواف سلام مع وزير الخارجية يوسف رجي، ملك الأردن عبد الله الثاني بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني. وجرى التطرق في خلال اللقاء إلى المبادرة التي أطلقها الملك الأردني في باريس تحت عنوان اجتماعات العقبة، بهدف حشد الدعم الدولي للجيش وقوى الأمن الداخلي، كما جرى التأكيد على متانة العلاقة بين الأردن ولبنان. أفاد تقرير لمركز ألما الإسرائيلي بأن حادثة دير ميماس بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي تحمل مخاطر تصعيدية، وربط تلك الحادثة بهوية الضابط اللبناني الشيعي الذي كان يقود الموقع من دون تقديم دليل على أن طائفته أثرت في مجريات الحادثة. واتهم التقرير حزب الله بمحاولة استغلال الحادثة سياسيا وإعلاميا، مدعيا أن بعض الضباط الشيعة في الجيش اللبناني قد يخدم مصالحه، كما اعتبر أن الحادثة قد تؤثر في المسار الدبلوماسي الجاري بين لبنان وإسرائيل. أفادت معلومات صحفية بأن مجلس القضاء الأعلى أقر بالإجماع التشكيلات القضائية الجزئية وأحالها إلى وزير العدل لاستكمال التوقيع. أوقف الجيش في منطقة السفر بعلبك مطلوبا بجرم الاتجار بالأسلحة بعد تعرض عناصره لإطلاق نار، فردوا بالمثل من دون إصابات. كما أوقف الجيش شخصا سوريا للاشتباه بمشاركته في نقل الأسلحة وضبط كمية من الأسلحة والذخائر والأعتداء العسكرية. زار فريق من القوات الخاصة الأمريكية العاملة في لبنان برفقة فريق الشؤون المدنية في الجيش الأمريكي مطرانية سيدة النجاة في زحلة، حيث بحث مع الأرشمندريت نقولة حكيم الأوضاع العامة في لبنان وحاجات مدينة زحلة، واتفق الجانبان على مواصلة التواصل والتنسيق في المرحلة المقبلة بما يخدم المدينة وأهلها. بعد إعلان وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو الانفتاح على اللقاء وفد إيران في نيويورك، أفادت قناة سكاي نيوز بأن الخارجية الأمريكية وافقت على طلب وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي توفير حماية إضافية له في خلال زيارته للجمعية العامة للأمم المتحدة. أوضحت مصادر حكومية عراقية ألا قرار حتى الآن بمنع هبوط الطائرات الإيرانية بمطارات العراق. أكد وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أن بلاده عازمة على الوفاء بالتزاماتها تجاه السعودية، وتنظر في إمكانية حل الصراع مع الحوثيين والذي وصفه بالخطير، مؤكدا وقوف واشنطن الدائم مع الرياض كما مؤكدا دعمها. هذا وأوضح روبيو أن تدفق النفط عبر مضيق هرمز يبلغ الآن نحو 60-70% من مستواه السابق وهو في ارتفاع. أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان بحثا هاتفيا تطورات الشرق الأوسط، وأكدا أهمية ضمان المرور الآمن للسفن عبر الممرات المائية الدولية. في الخبر الأخير، دعا وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية إسرائيل إلى الالتزام بالمرحلة الأولى من اتفاق غزة والانخراط الأمريكي الفاعل لضمان تنفيذ التعهدات، وأكدوا رفضهم أي إجراءات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من وطنهم، داعين إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية ومحاسبة المسؤولين عن عنف المستوطنين، معربين عن قلقهم من استمرار المعاناة الإنسانية في قطاع غزة. بهذا نأتي إلى ختام الموجز، نلقاكم بعد ساعة في نشرة راديو رما عبر صوت كل لبنان.

خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: بدكن اعلان يصيب بنسبه استماع 76%؟ ما إلكن الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع بولد تع بولد تع
3: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تع بولد تع بولد تع
3: انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بولد تع بولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: عبر صوت كل لبنان نبقى الآن مع إعادة لحلقة الجمعة الواقع في 18 من أيلول 2026 من برنامج شو رح ندرس بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء مع الزميلة سلام اللحام.
3: صوت كل لبنان

منهاج التعليم العام ما قبل الجامعي ابتداء من العام الدراسي 2026-2027 ما له وما عليه. شو رح ندرس مع سلام اللحام بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء.

0: ضمن سلسلة حلقات تضيء على المناهج التربوية الجديدة وبالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء، نضيء بلقائنا اليوم ضمن برنامج شو رح ندرس على سلم التعليمي وجديد الحقول المعرفية والدمج، وبصرنا نكون على تواصل مع البروفيسورة سمر زيتون لنعرف تفاصيل أكثر حول السلم التعليمي. هل سلم التعليمي الجديد اللي قسم لحلقات مواكبة لخبرات التحديث؟ أهلا وسهلا فيك بروفيسورة زيتون عبر صوت كل لبنان ضمن برنامج شو رح ندرس. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك بروفيسورة. بداية، ما الذي تغير في السلم التعليمي، خاصة أنه نحن نواكب المنهاج التربوي الجديد اللي قائم على الكثير من التحديثات، الخبرات والمتخصصين؟ نحن شوي كأهل يمكن بنعتل هم، بهمنا نعرف تفاصيل إضافية أكثر، أو كتربويين أو كطلاب نسعى لمعرفة التفاصيل أو التغييرات التي طرأت على السلم التعليمي وأهميتها.
1: حقيقة السلم التعليمي إجا ليترجم كل شيء موجود بإطار المنهج. هلأ طبعا نحن دايما نحكي أنه المتعلم هو متلقي، كنا نقول بالعملية التعليمية، ولم يكن له دور فاعل، وكان دائما يعني المتعلم ما بيقدر يربط التعلمات يلي بيخدها بالمدرسة بالحياة. فالسلم الجديد إجا لحتى يعني يجاوب على هذه التساؤلات ولحتى يغير الواقع يلي هو موجود. بعدة نقاط. النقطة الأولى، نحن لما بنحكي أنه كيف التعلم ممكن يحاكي الحياة اليومية للمتعلم، حقيقة إيش السلم التعليمي مع رؤية جديدة من خلال ما سميناه أول شيء الحقول المعرفية. يعني بطلت المادة محصورة بحد ذاتها، مثلا الرياضيات أو العلوم، أو صرنا نتحدث عن ميادين وحقول معرفية. هذا شيء فتحت التعلمات على بعضها. يعني أنا لما بكون عم بتعلم مثلا مادة بالتاريخ، بكون عم شوفها كمان كيف عم تقوم بالجغرافيا، بكون عم شوفها كيف عم تقوم بالاجتماع بالاقتصاد، وبالتالي بكون عم بربط هيدا المفاهيم بين بعضها. هذا الشيء بيؤدي لمسميه نحن meaningful learning، يعني التعلم ذو المعنى. ثاني شيء، تم استحداث حقول معرفية جديدة يلي هي دائما كانت ما تثير تساؤلات عند الطالب، ونحن حقيقة عملنا مجموعة من الدراسات، يعني لهذا الشيء دراسات الميدانية، يعني عملنا مقابلات focus groups مع طلاب بالمرحلة الثانوية، وعملنا استبيانات لطلاب بجميع مراحل التعلم حتى نشوف انه هني شو اهتماماتهم. لقينا انه في كتير عندهم كان تساؤلات حول التعلم الاجتماعي الانفعالي، حول انه هني بدو يحكوا مشاكلهم اللي بتصير معهم. من هون كان في حقول جديدة مثل مثلا الانشطة الثقافية والحياتية. هذا حق الاول شيء بيدمج ذات اشياء، بيدمج شيء بنسميه إذا بدنا نقول له علاقة بالتوجيه المهني، بس التوجيه المهني من برسبكتيف إنه أنا كيف أعرف حالي وشو قدراتي، شو بحب شو ما بحب، يعني من معرفة الذات. هذا بينطلق منه لمهارات الحياتية يلي هي بتحاكي المتعلم بكل حياته اليومية، من اهتماماته من الصحية إذا كانت، والبدنية والنفسية، وإدارة مشاعره وانفعالاته. كمان أدخلنا أساسيات المعرفة يلي هو التفكير المنهجي والنقدي والفلسفي منذ الصغر. بالإضافة لهيدا الشيء كمان ربطنا بين المهن، لأنه حقيقة نحن كان في عنا فجوة كثير كبيرة بين التعليم المهني والتقني والتعليم العام. وكان يكون عنا لكل، إذا بدنا نقول تراك، لكل مسار يعني مسار منفصل. يعني بحال الطالب أخذ مسار معين ما كان يقدر يروح على مسار ثاني، لا بالعكس فتحنا المسارات وأدخلنا إذا بدنا نقول مواد يعني حقول معرفية من التعليم المهني والتقني إلى التعليم العام. في عنا حق اسمه الأنشطة المهنية والتقنية، هيدا بترجم كل المسارات المهنية اللي موجودة بترجمها لمن خلال التفكير التصميمي. ف يعني هيدا إذا بدنا نقول بكل مراحل التعليم العام.
0: نعم
1: بروفيسور، بالمرحلة التعليم الثانوي ففي عنا تغييرات جذرية اللي هي خاصة بالصفين 11 و 12، لأنه الصفين 11 و 12 نحن سمحنا للطالب يكون ياخذ مسار تخصصي عبر مجموعة من الحقول المعرفية اللي هي يعني بيقدر ياخذ فيها choices خيارات، يعني مثلا بيشوف شو اختصاصه بالجامعة، شو حابب يفكر بيكمل بالجامعة، وعلى هذا الأساس بيختار الحقول المعرفية اللي هي مناسبة له، بحقول معرفية اختيارية مكملة حتى يكون عنا لما يتخرج المتعلم من التعليم العام يكون عنده بروفيل مكتمل، يعني مش مسار فقط تخصصي وإنما أيضا مسارات أخرى.
0: نعم.
1: ففي كثير يعني إذا بدنا نقول تحديثات وتطوير بالسلم التعليمي، إن كان لمراحل السلم أو إن كان للحقول المعرفية الجديدة للمستحدثة أو إن كان للمقاربة، يعني أيضا تحدث السلم التعليمي عن كيفية مقاربة هذه الحقول، إنه كيف نحن لازم ندخل فكرة فأدخل فكرة الوحدة التعلمية اللي هي بتدمج كثير، يعني بترجم رؤية السلم التعليمي، بترجم رؤية المناهج من تعلم المقاربة بالكفايات إنه متعلم ومحور التعلم إلى التعليم المتميز. يعني نحن هون عم نحكي إنه بطل في إنه يعني أنا كونتنت واحد لجميع المتعلمين، صار في عنا نحن تعليم متميز بلبي احتياجاته من خلال هذه الوحدة التعلمية بالإضافة إلى مسارات الدعم.
0: نعم.
1: يعني السلم التعليمي تحدث عن مسارات متعددة للدعم وكيف يمكن أن ندعم المتعلم حتى نمنع شيء بنسميه الرسوب المدرسي أو التسرب المدرسي أو إلى ما
0: هنالك. نعم. بروفيسورة،
1: يعني هذه نظرة عامة شاملة على سلم التعليم.
0: نعم، وكأنه يعني في تحديثات كثيرة وأصبح الطالب هو محور العملية التعلمية. هون بصرني مع حضرتك أضيء على مراحل السلم التعليمي الجديد اللي أتت يعني تطبيقا لمواكبة خبرات التحديث وتوزيع رياض الأطفال على مرحلتين تأسيسيتين. بدي أطلب من حضرتك يعني لو سمحتي هيك بشكل موجز نقسم كيف أصبحت المراحل، كيف تم تقسيمها، لأن يعني شوي بتعرفي كل عمل جديد وكل منهاج شوي يثير التساؤلات، يثير التحفظات بمطرح معين، الأهالي بكونوا مش عارفين مزبوط شو التغييرات اللي طرأت، الأساتذة يمكن بدهم كمان وقت ليتدربوا يشوفوا شو التغييرات اللي حصل، أو الطالب أو المتعلم يعني بيبقى عتلينهم أنا شو بدي أدرس.
1: فيما يتعلق بمرحلة الطفولة المبكرة، حقيقة نحن كمان يعني واكبنا التوجهات العالمية وشفنا أنه شو موجود بمعظم المناهج وخاصة توصيات اليونيسف يلي هي حكيت عن مرحلة الطفولة المبكرة، أنه كان في اقتراحات ببعض المنشورات العالمية أنه ممكن تنتب مرحلة الطفولة المبكرة لعمر 8 سنوات أو لعمر 7 سنوات. نحن حقيقة يعني أخذنا الاقتراح يلي هو لعمر 7 سنوات حتى يتكامل مع المقاربة الجديدة لنا. يعني أنا هون كتير بحب شدد أنه نحن صحيح انطلقنا من دراسات وانطلقنا من مراجعة مناهج دول مختلفة بكل أنحاء العالم، ولكن نحن كان بنا المنهج يلي هو عن جد نحن عم نبني وعن جد يلي انطلق من دراسات عدة دراسات قام فيها المركز التربوي لحتى يشوف أنه يترجم هذه الدراسات شو احتياجات المجتمع للواقع.
0: نعم.
1: فمن هون إجت مرحلة الطفولة المبكرة حتى عمر يعني نهاية عمر 7 سنين على إذا بدنا نقول حلقتين، حلقة أول شيء حلقة الروضات اللي هي تعليم غير إلزامي، يعني ببلش المتعلم عمر 3 سنين ل 3 سنين وأربع سنين روضة أولى روضة ثانية هي تعليم غير إلزامي، بس هو موجود له منهج وموجود له كفايات ونواتج التعليمية بمصفوفة المنهج. نجي لمرحلة التعليم الإلزامي بتبلش من الروضة الثالثة، يعني ابتداء من عمر 5 سنين في عنا الروضة الثالثة والتمهيدية، هيدي هي اسمها الحلقة التمهيدية.
0: نعم.
1: فالروضة الثالثة والحلقة التمهيدية والصف الأول أساسي، هون بعدنا نحن بمرحلة الطفولة المبكرة، وهذا الشيء عشان يساعد المتعلمين يلي هن نحن كنا دائما نعرف انه هن يواجهوا صعوبات، وهيدي اجت كثير عليها ملاحظات بالنسبه للصف الاول اساسي، انه شو حتى يكون الانتقال مرن وسلس بين مرحلة الطفولة المبكرة ومرحلة التعليم الأساسي. فالصف الأول هو ألحق بمرحلة الطفولة المبكرة، يعني صار عنا الحلقة التمهيدية هي التعليم الإنساني بالروضة الثالثة والصف الأول أساسي.
0: نعم.
1: هلأ فيما يتعلق بباقي المراحل، يعني في عنا مرحلتين غير مرحلة الطفولة المبكرة، هي مرحلة التعليم الأساسي يلي بتمتد من الصف الثاني لنهاية الصف التاسع، وبتنهي هذه المرحلة طبعا التقويم الوطني، التقويم الرسمي اللي هو ما يعرف حاليا بشهادة
0: البريفي.
1: وفي مرحلة التعليم الثانوي اللي هن صفوف 10 و11 و12. كمان أضفنا بالسلم التعليمي بنهاية كل حلقة من الحلقات اللي هي من سنتين، أضفنا ما يسمى بالاختبارات التقويم الوطني اللي هي هذه يعني غير إذا بدنا نقول يعني لا تعطي نتائج للمدرسة بل تعطي نتائج للنظام التربوي بشكل عام.
0: نعم.
1: يعني نحن دائما بنقول أنه بننطر حتى نهاية الصف التاسع حتى يكون عنا إطلالة على عمل المدارس وكيف نتائج المتعلمين وعمل نظام التعليمي بشكل عام. فاختبارات الوطنية هذه اللي هي بيقوم فيها المركز التربوي هي بتعطي فكرة للنظام التربوي بشكل عام وللمدرسة وحتى إذا حبوا الأهل يعني عن كيفية تقدم المتعلمين. وطبعا هي لا تجرى بكل الحقول المعرفية، يعني بكل نهاية كل حلقة هناك مجموعة من الحقول، مثلا بنهاية المرحلة الحلقة التمهيدية بنهاية مرحلة الطفولة المبكرة يعني اختبارات نمائية وحسابية وقرائية.
0: نعم.
1: يعني literacy and numeracy، هيدي بتمكن النظام التعليمي تشوف انه الى اي مدى كانت مرحلة الطفولة المبكرة هي عن جد تسمح للطالب بالانتقال لمرحلة التعليم الاساسي.
0: بروفيسورة زيتون لو سمحت، هل كل المدارس تلتزم بهذه الاختبارات الوطنية؟ هل هي ملزمة بهالشيء؟
1: حقيقة في أكثر من مقاربة، كان في مقاربة أنه ممكن مثلا تعتمد مثل اللي حاليا مع يتم الاختبارات الدولية التمس والبيزا وهيك حيث يتم اختيار عينة من المدارس، بس بناء على يعني بعض المشاورات مع وزارة التربية، طبعا تعرف حضرتك أنه أي شيء بالمركز يعني كلها بتتاخذ القرارات مع مجتمعة مع وزارة التربية، فتم الاقتراح أنه لا خلي يكون دائما اختبارات عامة لكل المدارس، تقويمات وطنية لكل المدارس اللي هي بتعطي فكرة عن البرفورمنس، أداء المتعلمين، أداء المدرسة، أداء النظام، أهم شيء أداء السيستم. يعني هالمناهج الجديدة حضرتك ما بدك تنطري لكل مرة ل 25 سنة لتعرفي مدى تأثيرها، فبتصيري أنت عندك دائما فكرة كيف عم بتتم تطبيق هذا المنهج وبتكوني عم بتعالجي أي مشكلات بوقتها.
0: نعم، نحن منتشكرك البروفيسورة سمر زيتون، أضأت بلقائنا اليوم على السلم التعليمي جديد الحقول المعرفية، وعلى أمل يعني هيك ننطلق بزخم هالعام الدراسي إن كان للمتعلمين إن كان للمعلمين أو الإدارة التربوية ككل مع بدء تطبيق المنهاج اللبناني الجديد. شكرا لحضرتك بروفيسورة زيتون.
1: شكرا. هلا انا كنت بدي احب كمان هيك اوجه بالنهايه كلمه صغيره للاهل.
0: تفضلي.
1: انه احب ادور على دور الاهل، قديش هن شركاء مهمين بالعمليه التعليميه، وقديش هن عن جد يعني ما يحسوا حالهم انه هن مثل دائما الدور التقليدي للاهل، انه دائما بفرجونا انه هن بدهم يكونوا حافظين المنهج وبيعرفوا كل شيء، لا بس بالعكس هو دورهم يعرفوا. يعني كثير مهم الاطلاع على المنهج، شو انه شو عم يتعلم الولد، شو لازم يعرف بنهاية كل حلقة من الحلقات، كيف عم بيصير التقييم، يعني كثير دورهم هو مهم لانه هم شريك اساسي بعملية التعليم والتعلم. ونحن كمان من خلال ترجمة المنهج لوحدات تعليمية كما ذكرت سابقا شددنا على هيدا الشراكة للأهل بعملية التعليمية، بالإضافة طبعا للجانب القيمي يلي هو تركيز على أهمية التعلم ونوعية التعلم وإلى ما هو.
0: شكرا بروفيسور، أهلا وسهلا فيك سمر زيتون عبر أثير صوت كل لبنان ضمن برنامج شو رح ندرس. أهلا وسهلا. شو رح ندرس؟ نتابع شو رح ندرس عبر أثير صوت كل لبنان، وبصرنا نكون معنا بالاستوديو، تكون معنا بالاستوديو حاضرة الدكتورة ميشلين عون. أهلا وسهلا فيك يا دكتورة عون عبر أثير صوت كل لبنان، ورح ننطلق يعني من كلام البروفيسورة سمر زيتون وأهمية هالسلم التعليمي وأهمية هالمنهج التربوي ككل، قديش مهم نحن نطبقه إن كان تدريجيا إن كان من دورات وخبرات للشباب للصبايا للطلاب للمتعلمين للمعلمين. ورح ضوي أكتر مع حضرتك على جديد الحقول المعرفية والدمج، أهمية الدمج. لما منقول الدمج ماذا نعني بهالشيء؟
2: نعم، هلأ وقتها نعمل الإطار المنهاج الجديد نعمل كمان أوراق مساندة، من بين هول أوراق المساندة كان في ورقة التربية الدامجة المساندة للإطار الإطار الوطني للمنهاج. بهيدي الورقة نحط كل الأسس اللي بيرتكز عليها التربية الدامجة ضمن المنهاج وضمن المدرسة، لأنه نحن مثل ما منعرف أنه رايحين 2030 على أنه تكون كل المدارس بلبنان هي مدارس دامجة، بمعنى أنه هي بتستقبل كل المتعلمين وبتلبي لهم احتياجاتهم حسب الحاجة كل متعلم أو صعوبة كل متعلم. فنحن حطينا هالورقة للمنهاج بشكل أنه هالمنهاج يقدر يكون عم بلبي احتياجات الأولاد المتنوعة اللي عندهم احتياجات تربوية خاصة أو أوضاع صحية معينة، بمعنى أنه هو يكون عم بيقدر يشتغل على المحتوى كتكييف محتوى أو تقويم أو كل طرائق التعلم اللي بيكون عم بيشتغلها. ليش؟ تيقدر يكون عم بيشتغل على جودة التعليم، على جودة عالية بالتعليم ويأمنها لها المتعلمين، ويشتغل على تكافؤ الفرص حتى يقدر يوصل الأولاد اللي عندهم صعوبات أو احتياجات خاصة لأعلى إمكانياتهم بحسب قدراتهم. هيدا هو هدف المنهاج الدامج لانشغال ضمن الإطار الجديد.
0: نعم، ولكن دكتورة ميشلين عون معلش ما ننزل شوي على أرض الواقع. نعم. ونحكي مخاوف وهواجس الأهالي والطلاب. يمكن أوقات عندي أنا ولد عنده صعوبة تعلمية أو عنده مشكلة من ولادته، قديش الأهل هون بعينه بلبنان من أنه يمكن يكون بالمدرسة الصحيحة لإله أو المناسبة لإله ليقدر يكمل، لأن أوقات هو بحاجة لمعالجة نفسية، لمتابعة دائمة نفسية، لمتابعة يمكن عنده اضطراب حركي، يمكن عنده مشاكل نفسية، يمكن عنده توحد، وهو بحاجة ليكون معه يمكن مرافق أوقات بالصف أو يمكن دورات تدريبية مترافقة يعني على مدار الأسبوع مع أشخاص معنيين مهتمين بوضعه إن كان النفسي أو الصحي أو الجسدي. لأن خلينا نكون هيك شوي على أرض الواقع ونحكي الأشياء مثل ما هي للأهالي اللي عن جد هالقد بهمهم يعرفوا شو التغييرات اللي طرأت بالمنهاج وكيف رح نطبقها، يعني نعم. قديش نحن على أرض الواقع قادرين نطبقها وقادرين إنه نمشي بهذا المنهاج الجديد.
2: نعم، هلأ اللي حضرتك عم تقوليه هو هيدا إذا بدك رؤية وسياسة المركز التربوي أكيد بغطى من وزارة التربية بالكامينة، إنه الأولاد هن اللي عندهم صعوبات يكونوا موجودين بالمدرسة اللي هي عادية المينستريم سكول، مدرسة مع باقي الأولاد، لأنه نحنا كتير بهمنا كمان هالولاد ما يكون عندهم انعزالية أو يكونوا محطوطين بمطرح
0: أو في تمييز
2: لأنه نحنا أصلا بالمنهاج لحظنا كمان مكافئة مكافحة التمييز ضمن الأسس وركيزة المنهاج. فهيدا كتير مهم. بس تنقدر نعمل هيدا الشيء واللي عم تقوليه كتير صحيح، لأنه هيدا الشيء بالنسبة للأهل بشكلهم هاجس، وبالنسبة للمدرسة في شغل بده يكون عم ينعمل. انحطت إذا بدك المعايير كيف بدها تكون المدرسة الدامجة ضمن هالورقة اللي هي مخصصة للمنهاج. يعني هالمدرسة الدامجة هي بدها تكون عم تعمل تدخل مبكر، بدها تشوف احتياجات الولد من عمر مبكر، تتقدر إذا بدك أول شيء نكون عم ندعم إذا قدرنا تخطى صعوباته. إذا نحنا ما قدر الولد يكون عم بيتخطى هالصعوبات، لأنه أنت بتعرفي أنه مراحل النمو بتختلف من ولد لولد، يعني ممكن ولد يقرأ بكتير سهولة أو يتعرف على الأحرف بكتير سهولة بصف معين، ولد تاني بده شوي وقت أكتر. هون منكون ما عم نحكي عن اضطراب، منكون عم نحكي عن تدخل مبكر لدعم تنقدر نسد هيدي الثغرة الموجودة عند الولد. بس وقت نقول اضطراب، نحنا لاحظنا مستويات بقلب المنهاج. يعني عنا مستوى أول، مستوى تاني، مستوى تالت، اللي هو منسميه المالتي تيرز، يعني المتعدد المستويات. إذا بديك بالمستوى الأول، المعلم بيكون عم بيتوجه لكل المتعلمين، اللي هو بيطال 80-90% من المتعلمين. بيستعمل طرائق التعليم المتميز حسب أنماط التعلم تبع كل ولد، بعدد الطرق تبعه، يعني بيشتغل بشكل هو عم بيعمل تارجت لكل
0: بشكل عام للجميع.
2: للجميع. المستوى الثاني اللي هو بشكل 5-10% من الأولاد، اللي هن من بعد التقويم بيّن أنه بدهم دعم. هالدعم بيجي دعم ضمن جروب جماعي بقلب الصف. المستوى الثالث اللي هو بيطلب تدخل متخصص، وهون بيجي دور التقويم التربوي بالمدرسة مع فريق المتخصصين، تيكونوا مع أكيد المعلم كابين بالشراكة مع الأهل، تيكونوا عم بيحطوا الخطة الفردية التربوية لأي إي بي للولد، بشكل أنه هالولد نكون عم نقدر نكيف له المحتوى أو نعدل، نكون عم نعمل تلخيص لمثلا الكفايات اللي هي منا أساسية ومنا ملزمة، منكون عم نقدر نشلو إياها صح، ونكون نفس الوقت عم نعمل تكييف للتقويم. ومتابعة، أكيد متابعة بتكون فردية، ما إذا احتجنا لتدخل اختصاصيين للعلاج. فهيدا الشيء ملحوظ ضمن المنهاج الوطني وضمن ركيزة إذا بديك المدرسة الدامجة.
0: نعم دكتورة مشلين عون، من نضوي كمان مع حضرتك على الحقول. يعني حسب معرفنا بطلنا نقول مواد، صرنا نقول حقول.
2: نعم.
0: وكمان خلينا نضوي أكتر على المهارات الحياتية والصحة الإنجابية. يعني هناك كان في لقاء يعني مسبقا بين وزيرة التربية ريما كرامي ورئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة هيام إسحاق، وتم عرض ومناقشة المنهاج يعني التربية على الصحة الإنجابية. هلأ نحن بنعرف أوقات كتير يمكن بيقولوا الأهالي أنه في يمكن مشاهد تخدش الحياة بالكتاب لنفترض، أو في يمكن طريقة معينة بده تكون موضوعة لأنه نشرح لهم للطلاب حسب أعمارهم يعني عن الصحة الإنجابية أو يعني التربية الجنسية. فهون كمان منحب نعرف من حضرتك بعض التغييرات اللي طرأت ونقاط الأساسية اللي ضوى عليها المنهاج التربوي الجديد.
2: نعم رح بلش بالحقل اللي هو اسمه حقل الأنشطة الثقافية والحياتية، اللي هو بيتضمن ثلاث حقول.
0: نعم.
2: حقل المهارات الحياتية اللي بقلبها الصحة الإنجابية رح نكون عم نحكي عنها. عنا حقل أساسيات المعرفة اللي بيشتغلوا على تنمية التفكير النقدي والإبداعي عند المتعلم، وعنا حقل التوجيه المهني اللي هو بيشتغل على اختيار المتعلم للمهنة المستقبلية.
0: توجيهه نقطة أساسية كمان.
2: من صفوف كتير صغيرة، يعني احنا منبلش من المرحلة التمهيدية. فرح أنا دوري حكون رح يكون أنه فسر عن المهارات الحياتية شو بتتضمن. هلأ نحن بمرحلة المدى والتتابع scope and sequence. بهالمرحلة نحن اخترنا ثلاث كفايات، ومن هالكفايات اخترنا أو كتبنا ألفنا نواتج learning outcomes، نواتج فرعية تالولد أنا أقول شو بده يكون عم يعرف بالأخير. هالكفاية تضمنت أول كفاية هي بناء الكفاءة الذاتية الأكاديمية الاجتماعية والمهنية، تاني كفاية هي إذا بديك الصحة جسدية النفسية والفكرية، وتالت كفاية هي تخطيط للمسار المهني. بكل كفاية من الكفايات في أكيد مهارات حياتية. بالاجتماعية عنا كل شيء له علاقة بوعي الذات، بالكفاءة الذاتية الاجتماعية، كيف أنا بدي نمي كل شيء له علاقة بالعلاقات الإيجابية عند الولد.
0: حلو.
2: التواصل الإيجابي عند الولد،
0: الإضاءة على نقاط القوة عنده.
2: صح.
0: ومعالجة إذا فينا نقول إذا في نقاط ضعف. يعني أوقات كتير منلاحظ أنه طالب علاماته كتير متفوق وشاطر.
2: صح.
0: بالمدرسة نحن عم نحكي العلامات يعني التقييمية بالصف، ولكن إذا بدنا نكون بمجتمع أوقات منلاقي خجول، بيستحي، منعزل، غير مشارك، يعني منلاحظ شوي هاي الأمور.
2: هي هون إذا بدي دخل دور المعالج النفسي بدي أقولك أنه معيار من معايير الصحة النفسية هي العلاقات الاجتماعية تبع الولد أو تبع الشخص الراشد.
0: نعم.
2: فنحن كتير كتير بهمنا أنه نكون عم ننمي هيدا الجانب عند الولد الاجتماعي، لأنه التوافق النفسي هو بهيدا المجال بالتحديد هو كتير مهم. من هون إذا بديك دوينا على قصة كل شيء له علاقة بالعلاقات الاجتماعية، من هون بتدخل قصة التعاطف مع الفروقات الفردية، الأشخاص اللي عندهم احتياجات خاصة، قبولهم، عدم التنمر، التكيف مع كل شيء تغيرات بتصير حواليهم اجتماعية.
0: اسمحي لي دوي على قصة التنمر، يمكن هيدي بدها حلقة كاملة
2: فيها تاخد حلقات
0: قديش بيصير فيه بالمدارس عن جد.
2: صح.
0: التنمر بكلمة، بطريقة التعاطي، بغمزة، يمكن أنا لنقول بتمسخر عارفيه اليوم لابس يمكن وعذرا انه حذاء يمكن مش قادرين اهله يأملوا له حذاء جديد، بصير بتمسخر عليه. معلي ما نكون بارض الواقع يعني ونحكي الاساس. اوقات يمكن بتأتئ شوي وعذرا يعني على الاستعمال، كمان بصير نتمسخر عليه انه يلك ما بيعرف يحكي، ما لك كيف عم يحكي، لك كيف لفظه. اوقات بنصير بنعمل هيك جروبات مع بعضنا ومنصب على طالب معين او على تلميذ معين وبنصير مسخر عليه، أو يعني إذا كان منه شاطر بمادة معينة مثل نستهزئ منه، ويعني نستعمل أوقات كمان تعابير وألفاظ منا منيحة ما على إيش يعني.
2: أكيد
0: نقول الأشياء مثل ما هي.
2: هو اللي شايفينهم على الأرض كتير بوضوح، شايفينهم وعياديا عم نعالج العوارض تبعهم. وهون كمان بحب دوي على شغلة أنه في علاقة كتير مباشرة بين الانتحار عند المراهقين والتاريخ التنمر اللي كان موجود عندهم من عمر الطفولة وما قدروا وقفوا كفة معهم لعمر المراهقة. هيدا الشغلة موجودة عم نشتغل عليها كتير نحن على صعيد التربوي الاجتماعي النفسي، عم نجرب نشتغل كتير إن شاء الله نقدر نحد منها بأكتر يعني طريقة ممكنة. والمنهاج بيلحظ هيدا الشيء لأنه بالمنهاج عنا قيم، هالقيم هي ركيزة المنهاج، بهالقيم عنا السلام، عنا القبول الآخر، عنا
0: التربية على المواطنية،
2: عنا المساواة، عنا الإنصاف، عنا يعني عنا كتير أمور أخلاقية إذا بدك فينا نكون عم ننميها عند الولد تحتى هو ما يوصل يتنمر على غيره، يقبل الاختلاف،
0: الرأي والرأي الآخر.
2: صح، يقبل الاختلاف لأنه نحن عنا مشكلة بمجتمعنا شوي بقبول الاختلافات،
0: مش شوي كتير دكتورة عون.
2: نحن نخف
0: يعني عن جد نتأمل، خاصة يعني بظل هالأزمات وبظل الحرب اللي قطعنا فيها واللي مرقنا فيها. يعني أوقات كتير كمان منصير نقول أنه نحن يمكن عم نحكي تربويا شو التغييرات اللي رح تطلع، ولكن في ناس يمكن ينتقدوا ويقولوا أنه عم تحكوا بالتغييرات ما طبقوا على أرض الواقع، أو ماذا يحصل بأمر الواقع، يمكن في مدارس مش قدرة تفتح بالجنوب أو ما عندها الإمكانية، أو نظرا للتطور الأمني الحاصل اللي عم بيصير والمستجدات اللي عم بتصير يوميا يمكن يتأجل شوي انطلاق العام الدراسي، أو يمكن يصير في تغييرات كتيرة. يمكن بيقولوا لك أنه نحن كأهل مش قدرين نأمن الكتب، نحن كأهل مش قدرين يمكن نوقف حتى حد ولدنا مثل ما هو لازم، أشغالنا على أبنا، وضعنا المادي على أبنا، كمان يعني يدرج أسئلة كتيرة بهالإطار، إنه لازم كمان نتوجه للمعنيين بهالأسئلة.
2: أكيد أكيد. هلأ أنا هون بحب أقول شغلة بخصوص اللي المنهاج. هلأ شو أهميته؟ أهمية هيدا المنهاج أنه بالإضافة للمعارف اللي بجرب يخلي الولد يكتسبها
0: ويكون مشارك كمان،
2: ولا يكون هو متعلم فعال ومشارك بالعملية التعلم، وينقل هيدا المعارف ويطبقها بحياته اليومية.
0: نعم.
2: فمن هون بيجي جواب على هول الأسئلة، أنه أنا عم نمي مهارات عند الولد غير مهارات كراءة أو الكتابة والحساب. أنا عم نمي له مهارات كتير إلى علاقة بالسوشيال emotional learning. التعاطف شغلة كتير مهمة عند الولد. وقت أنا بنميله التعاطف عنده ما بيعود يتنمر على غيره. وقت أنا بعلمه مش بس يحمي حاله، بعلمه يحمي غيره، لأنه نحن عادة أنا تنضاس عنا يعني عطول منقول لأولادنا كيف يحموا حالهم، بس أوقات مننسى نقول لهم أنه كمان بدكم تحموا غيركم من أنه ما تتنمروا عليهم. أو عرفتي يعني هيدي الشغلة دايما تنمية المهارات بتكون على الولد، وكيف هو بده يعكسها كمان على الأشخاص المحيطين
0: محيطين
2: له.
0: نعم. نعم. بعد عنا تقريبا شي 4 دقائق رح نسألك عن الصحة الإنجابية.
2: نعم.
0: شو التغييرات اللي طرأت على المنهاج وكيف سنطبقها؟ يعني البعض يمكن بيعترض على صور معينة تخدش الحياة. نعم. البعض بيقلك لا مش لازم مثلا تستعملي هذه الكلمة، استعملي هالكلمة أو الطريقة. يعني هناك في نقاش أو جدليات تطال يعني الصحة الإنجابية.
2: صح. هلأ بخصوص الصحة الإنجابية، هيدا الشيء أخذ وقت كتير كتير طويل، لأنه تقدرنا توفقنا عليه، كنا عم نجمع كل الأطراف اللي موجودة بلبنان، ووصلنا لأنه حطينا نواتج تعلمية للصحة الإنجابية بشكل بتراعي المجتمع تبعنا وتوافق عليها الجميع، وهيدا يعني هيدا أول مرة بتصير بتاريخ لبنان، فهيدا سابقة. هلأ بخصوص الصور وبخصوص بعد ما وصلنا لهيدي المرحلة، بس رح نضلنا نحن بشراكة مع المعنيين تنقدر نوصل للمرحلة، حطينا نواتج التعلم بشكل أنه مثل ما قلنا فيها قبول. هلأ بدي أرجع للكفاية التانية، الصحة الجسدية والنفسية، لأنه هي من ضمنها، لأنه التربية على الصحة الإنجابية ما جاية واحدة، جاية ضمن الصحة الجسدية.
0: نعم.
2: اللي بتوعي عند الولد الغذاء السليم، بتوعي عند الولد الوقاية من المخاطر، الإسعافات الأولية، السلامة المرورية، حتى السنتور مثلا، الحماية من المخاطر اللي ممكن يتعرض لها زلازل أو غيرها، الوقاية من كل شيء له علاقة بتحرشات، إن كان بالعالم الواقعي أو بالعالم الافتراضي
0: على السوشيال ميديا.
2: ولا لأنه عنا كتير مشاكل بهذا الموضوع. فهيدي بخصوص إذا بديك الصحة النفسية والجسدية، أكيد مع أنه كيف يدير انفعالاته، كيف يدير ذاته. وقت عم يروح على الصحة الإنجابية، كيف يدير احتياجاته الجسدية، كيف يقدر يعمل توازن بين احتياجاته الجسدية وبين مجتمعه وعاداته وتقاليده. كيف الولد من عمر مبكر من المرحلة التمهيدية، كيف هو بيقول لا، كيف بيبعد، كيف بيكون
0: خصوصية، عنده خصوصية
2: آمنة، كيف هو بيكون عنده خصوصية الجسد وأعرفته، وكيف أنه هو بيقدر يتعرف على إذا بدك الخصائص الذكورية والخصائص
0: الأنثوية.
2: Exactly. كيف مننميله مهارة الرفض، هيدا كتير مهمة، مهارة مقاومة المحتويات اللي عم بتكون إذا بدك كتير قوية على إن كان بالعالم الواقع والافتراضي.
0: نعم.
2: فهول المهارات هن اللي بيخلوا إذا بدك المتعلم من عمر مبكر يكون عم بيشتغل على الوقاية ويحمي حاله.
0: نعم.
2: أكيد الأمراض المتناقلة جنسيا، الأمراض النفسية كمان اللي بتلحقها، أهمية الأسرة بالصحة الإنجابية، أهمية اختيار الشريك، أهمية القرارات المسؤولة اللي بياخدها المتعلم، ولوين بتاخده ولوين بتوديه مع الشريك، هول كلهم لاحظينهم
0: بالمنهج
2: التربوي الجديد.
0: نحن ما نتشكرك دكتورة مشلين هون، أهلا وسهلا فيك، يعني ضوينا مع حضرتك على يعني الدمج على الصحة الإنجابية، على الحقول المعرفية بشكل عام في هذا المنهاج التربوي الجديد. وكمان تواصلنا مع البروفيسورة سمر زيتون اللي حكيت أكثر عن السلم التعليمي وجديد الحقول المعرفية والمتغيرات اللي طرأت، على أمل نبدأ بالتطبيق تدريجا بالمدارس اللبنانية، ويعني يكون في شراكة مع الأهل، مع التركيز على الشراكة مع الأهل.
2: أكيد كتير مهمة.
0: نعم
2: كبير. شكرا كتير لكم، وأكيد كان فينا نكون عم نحكي ساعة بعد عن هيدا الموضوع لأنه في كتير إشياء ما طرقنا لها. ومثل ما قلنا هلأ نحنا سنة مبلشين على بدايتها بمرحلة تجريبية، فإن شاء الله كل الأمور بتكون مثل ما لازم تكون.
0: أهلا وسهلا. شو رح ندرس والمواعدة بتجدد الجمعة المقبل؟ أحلى الأمنيات والتحيات مني سلام اللحام وزميلي المخرج شرب الراشد، يعطيك العافية شربل.

0: شو رح ندرس عبر صوت كل لبنان.
1: موعد حلقة جديدة من برنامج شو رح ندرس الجمعة 11:30 صباحا والإعادة 3:34 بعد الظهر، ويمكن إعادة الاستماع للبرنامج عبر موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.
2: كيف ستدرس مادة التاريخ وما نسبتها في المنهاج الجديد وجديد حقل اللغة العربية من تنمية المهارات والفهم والتحليل والتعبير الإبداعي إلى ضرورة التركيز على دور المطالعة والأنشطة التربوية؟ الخبير في مادة التاريخ البروفيسور حسام محي الدين ومنسق حقل اللغة العربية البروفيسور أنطوان صياح ضيفا شو رح ندرس الجمعة 11:30 صباحا مع السلام اللحام عبر صوت كل لبنان. أحلام الممثلين في لبنان لهم وللبنان كبيرة، وأحلام نقيبهم للمهنة والوطن عديدة، فهل تصبح الأحلام يوما حقيقة؟ نقيب ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون نعامي بدوي ضيف لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند عبر صوت كل لبنان.
0: راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.
3: أخبار من اليونيفيل. في إطار دعمها المتواصل للمؤسسات الأمنية اللبنانية وجهودها للحفاظ على الأمن والاستقرار في جنوب لبنان، قدمت اليونيفيل مؤخراً عدداً من الآليات والمعدات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات إلى قوى الأمن الداخلي، وذلك خلال حفل أقيم في مدينة صور. وشملت المساعدات آليات رباعية الدفع وأجهزة كمبيوتر وطابعات وهواتف ذكية.
4: Oh, thank you.
5: This is from Major General Wyatt.
4: This is for all of you.
5: Thank you.
4: And I want to thank you. You will see on my own.
3: رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا الذي حضر حفل تسليم المساعدات قال إن هذا الدعم يهدف إلى تعزيز القدرات التشغيلية لمؤسسات الدولة الأمنية في جنوب لبنان.
6: Being here today is a good opportunity for me to remark that
7: إن وجودي هنا اليوم يشكل فرصة جيدة لي لأؤكد، وكما تعلمون جيدا، أن جنوب لبنان لا يزال يواجه بيئة معقدة وتتطلب الكثير من الجهود، ولهذا السبب أنا على ثقة بأن الوضع يمكن أن يتحسن يوما بعد يوم بفضل جهودكم والتزامكم، وأنا على ثقة أيضا بأن عملكم اليومي يسهم في تعزيز الأمن والنظام العام ليس فقط في جنوب لبنان وإنما في لبنان بأسره، ولهذا السبب أنا مستعد للاستجابة لاحتياجاتكم من أجل الناس ومن أجل لبنان، لأن ذلك يمثل أيضا وسيلة أخرى بالنسبة لي للتأكيد على أن وجودكم وقدراتكم وإمكاناتكم هي عامل آخر لتعزيز سلطة الدولة في الجنوب وسلطة الدولة في لبنان.
3: وتسلم المعدات نيابة عن قوى الأمن الداخلي رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة العميد الركن علي سكيني، مع الإشارة إلى أن قوى الأمن الداخلي تعد الجهاز الأمني الرئيسي في البلاد المسؤول عن حفظ الأمن والسلامة العامة. وقد أعرب عن امتنانه لهذا الدعم ولما يقارب 5 عقود من الالتزام والشراكة مع اليونيفيل.
8: Allow me first to thank you not only for this support but for nearly 5 decades of
7: اسمحوا لي أن أتوجه إليكم بالشكر ليس فقط على هذا الدعم وإنما أيضا على ما يقارب 5 عقود من الالتزام والشراكة بين اليونيفيل وقوى الأمن الداخلي. وكما تعلمون سعادة اللواء منذ آذار عام 1978 وبعد صدور قراري مجلس الأمن الدولي 425 و426 بدأت اليونيفيل مهمتها هنا في جنوب لبنان ومرت بمراحل صعبة وبالكثير من الصعوبات ووقفت إلى جانب لبنان خلال إذا صح التعبير صفحات تاريخية صعبة جدا من تاريخ لبنان. لقد خدم حفظة السلام من مختلف الدول على أرض لبنان خلال ظروف صعبة وفي حالات وظروف أكثر خطورة إذا صح التعبير، وأصبحت الخوذة الزرقاء رمزا للالتزام والأمل لأبناء الجنوب. وفي هذا المجال تغتنم قوى أمن الداخلي هذه الفرصة لتحية كل فرد مدني وعسكري خدم في إطار هذه المهمة منذ عام 1978 ونتذكر باحترام أولئك الذين فقدوا حياتهم.
3: كما سلط العميد الركن علي سكيني الضوء على القيمة العملية لهذه المساعدة قائلا إنها ستساعد على تعزيز قدرات عناصر قوى الأمن الداخلي العاملين في الجنوب ولا سيما جنوب نهر الليطاني.
8: Major General, let me say that we look to this.
7: سعادة اللواء اسمحوا لي أن أقول إننا لا ننظر إلى هذه المساهمة على أنها مجرد معدات كما ذكرتم، سواء كانت آليات أو أجهزة كمبيوتر شخصية أو أجهزة كمبيوتر مكتبية أو أجهزة كمبيوتر محمولة. نحن كمؤسسة

0: والمساعدة في معالجة النقص المزمن في المياه والذي تفاقم جراء النزاع الأخير. نظم حفظة سلام الإيرلنديون والبولنديون في اليونيفيل مؤخرا فعالية ترفيهية لعدة مئات من الأولاد في بلدة عين إبل، أتاحت لهم فرصة الاستمتاع بيوم من المرح والأنشطة بعد الخوف والمصاعب التي عانوا منها خلال النزاع الأخير. وشارك الأولاد في أنشطة بدنية ممتعة ولعبوا كرة القدم وتدربوا على ركوب ألواح التزلج واستمتعوا بالرسم على الوجوه وتفاعلوا مع حفظة السلام، كما قدمت لهم الحلوى وحصلوا على هدايا وتذكارات من حفظة السلام الإيرلنديين والبولنديين. وأتاحت الفعالية للأولاد فرصة ليكونوا أولاد بكل بساطة ويستمتعوا بوقتهم معاً. كما زار حفظة السلام الماليزيون في اليونيفيل مؤخرا بلدية محرونة لمناقشة احتياجات المجتمع المحلي مع رئيس البلدية وتحديد مجالات الدعم المستقبلي في ظل الصعوبات الاقتصادية والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية الأساسية والتحديات المرتبطة بعودة الأهالي والتحضير للعام الدراسي الجديد. وفي إطار دعمهم قدم حفظة السلام طابعة حديثة ومستلزمة قرطاسية للمساعدة في الأعمال الإدارية للبلدية وفي تقديم الخدمات الأساسية.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى، كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.
3: تكريما لرائدة التصوير الفوتوغرافي بلبنان ماريل خازن، بتستضيف جمعية أزل معرض لصورة من تنظيم معهد الفنون بالعالم العربي بالتعاون مع المؤسسة العربية للصورة والمعهد العربي للمرأة بالجامعة اللبنانية الأمريكية، يوم الجمعة 25 أيلول 2026 الساعة 6 المساء بمبنى الكوبرا التاريخي. اهدن

0: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكتر؟ www

www.petshmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: بدكن اعلان يصيب بنسبه استماع 76%؟ ما إلكن الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقه، جافيل لاكروا لتر بدولار واحد، جل للغسيل اومو لترين ونص ب 4 دولار و90 سنت.

0: بس نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد
2: تعبولد تعبولد تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبولد تعبولد تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبولد تعبولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: لبنان بين نار الجنوب ونار الغلاء، والدبلوماسية تتحرك من نيويورك إلى طهران.
5: راديو رما من صوت كل لبنان، مع تحيات جاكلين بولس أبو زيد وبودي كنعان، تنفيذ إلي طنوس.

0: العناوين.
1: في ضرورة لزيادات على بدل النقل، وهالشي بده يكون ضمن لجنة فاعلة، ونحن مننتظر دولة الرئيس للعودة من الخارج حتى تؤلف هذه اللجنة بالقريب العاجل.
2: دور الدولة اسناد شعبه، ونحن هون هيك كله لازم يترمم، وبدنا نشوف كمان كيف فينا نأمن كل الخدمات القضائية لكل أهالي الجنوب وأهالي النبطية.
3: ستواصل اليونيفيل القيام بدورها من خلال إبقاء قنوات التواصل مفتوحة والحد من خطر التصعيد ودعم الجهود الدبلوماسية.
4: إسرائيل تريد أن تنسحب قوات الطوارئ الدولية حتى تكون الأرض ممهدة لها. عندما تنسحب قوات الطوارئ الدولية هذه، تبقى الأرض ميدانا رحبا لإسرائيل في التوسع.
5: وفي عناوين راديو رما أيضا، سلام يقود في نيويورك معركة دبلوماسية لتثبيت الوجود الدولي وسد الفراغ بعد اليونيفيل. الجنوب تحت النار الإسرائيلية، تصعيد لا يتوقف ومحاولات عودة صعبة إلى القرى الحدودية. الغلاء يحرق جيب اللبناني، أسعار المحروقات والغذاء تلتهم الرواتب، والشارع يتأهب لإسماع صوته. طهران تمنح وفدها في نيويورك صلاحيات كاملة للتفاوض مع واشنطن، وترامب منفتح على لقائه. عرض إيراني مفاجئ لفتح هرمز، والرياض تستأنف تصدير النفط عبر خط شرق غرب.
0: وفي راديو رما أيضا، خاص راديو رما مع وزير الخارجية الأسبق عدنان منصور والأحوال الجوية.
6: هيدي عيني عن اجتماعات البناية هالأيام، خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جيم 3 سويتش من أوتس، بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل ياخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
7: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
8: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
9: الهرمز سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
10: تع بوري تع بوري تع،
9: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
10: تع بوري تع بوري تع،
9: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: مساء الخير. قبل الهموم السياسية والعسكرية والمعيشية، نشير إلى أن مباراة بين فريقين من النواب اللبنانيين ميني فوتبول ستنطلق بعد قليل لمحبي الرياضة. لبنان اليوم بين نارين، تصعيد إقليمي لا يهدأ مع ضغط ميداني متواصل في الجنوب وأزمة معيشية خانقة باتت تلامس حدود الانفجار. في نيويورك، رئيس الحكومة نواف سلام يقود تحركا دبلوماسيا مكثفا حول الجنوب وما بعد اليونيفل وحصرية السلاح ودعم الجيش، محذرا من فراغ خطير مع انتهاء مهمة القوة الدولية، فيما تترقب الأنظار لقاءه المنتظر في واشنطن مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو. في الميدان، قرى الجنوب لا تزال تحت النار الإسرائيلية وسط انقسام سياسي حول اتفاق الإطار بين دعوات للحوار وتمسك حزب الله بخيار السلاح والمقاومة، لكن الملف الأكثر إيلاما والأقرب إلى جيب كل مواطن يبقى الملف المعيشي. فاللبنانيون الذين أنهكتهم سنوات الانهيار يجدون أنفسهم اليوم أمام موجة غلاء جديدة تضرب المحروقات والمواد الغذائية بلا رحمة. كل صباح يحمل معه سعرا جديدا، وكل نهاية شهر تصبح معركة بحد ذاتها، بالتزامن مع تحذيرات من انفجار اجتماعي وشيك وسط تلويح نقابي بإضرابات قد تشل البلاد. وعلى خط واشنطن طهران، يؤكد مسؤول إيراني امتلاك وفد بلاده صلاحيات كاملة لإحياء المفاوضات في مقابل عرض بإعادة فتح مضيق هرمز في خلال أسبوع، هذا في حين أعادت السعودية تشغيل خط النفط شرق غرب واستأنفت التصدير. وإلى التفاصيل مع بودي.
1: على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أعلن الرئيس نواف سلام أن لقاءاته التي شملت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إلى جانب مسؤولين آخرين، تناولت أولويات لبنان وفي مقدمها انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها وتعزيز قدرات الجيش واستمرار الوجود الدولي في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفل. وأشار سلام إلى بحث حشد الدعم لمسار التعافي وإعادة الأعمار ومواصلة الإصلاحات وتوسيع فرص الاستثمار والتعاون، مؤكدا أن لبنان ماض في بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها واستعادة سيادته. كما تناولت اللقاءات حشد الدعم للتعافي وإعادة الأعمار ومواصلة الإصلاحات وتوسيع فرص الاستثمار والتعاون، مؤكدا أن لبنان ماض في استعادة سيادته والنهوض.
0: وفي المعلومات، فإن لقاء سيعقد بين الرئيس سلام والرئيس الإيراني مسعود بيسشكيان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيكون الأول من نوعه بين مسؤولي البلدين منذ أشهر طويلة، وسيتم البحث في مختلف العلاقات. في غضون ذلك يجري العمل على حل وسطي يقضي بالتمديد لقوات اليونيفل 6 أشهر تفادياً للفراغ الأمني وإفساحاً في المجال للاتفاق على بديل.
1: وفي اليوم الدولي للسلام، شدد رئيس بعثة اليونيفل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا على أن التنفيذ الكامل للقرار 1701 يظل الهدف والأساس لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في جنوبي لبنان.
2: إذا كان السلام عملا يوميا، فأن الاستثمار في السلام يعني القيام بهذا العمل كل يوم. بالنسبة إلى اليونيفل، هذا أمر عملي جدا، فكل يوم يعمل أفرادنا العسكريون والمدنيون في مختلف أنحاء جنوب لبنان. نقوم بدوريات ونبقي قنوات التواصل مفتوحة مع الأطراف للحد من خطر سوء الفهم والتصعيد. أنا يعملون كل يوم مع القوات المسلحة اللبنانية والمجتمعات المحلية في جنوب لبنان، ويسترشد هذا العمل بقرار مجلس الأمن الدولي 1701. واليوم لا يزال تنفيذه الكامل هدفا وأساسا للسلام والاستقرار الدائمين في جنوب لبنان. وستواصل اليونيفيل القيام بدورها من خلال إبقاء قنوات التواصل مفتوحة والحد من خطر التصعيد ودعم الجهود الدبلوماسية.
3: خاص راديو راما.
4: ضيف راديو راما لهذه الليلة وزير الخارجية السابق عدنان منصور، أهلا وسهلا بك.
5: أهلا بكم والمستمعين الكرام.
4: على ضوء زيارة الرئيس نواف سلام إلى نيويورك ولقاءاته مع قادة العالم، ما التوقعات من هذه اللقاءات؟ هل سيتمكن برأيكم من تأمين تمديد لمهمة قوات اليونيفيل؟
5: هو في الحقيقة يعني إذا ما توصل الرئيس نواف سلام إلى موافقة دول على إعادة تجديد قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان اليونيفيل، شيء جيد جدا، يعني شيء إيجابي جدا بالنسبة للبنان. ولكن القرار الذي اتخذ في العام الماضي كان بمطلب أمريكي إسرائيلي، وإسرائيل لا تريد التمديد لقوات الطوارئ الدولية، وكان هناك موافقة أيضا من قبل الولايات المتحدة. اليوم نحن على مسافة قصيرة من نهاية العام، ولا أتصور أن إسرائيل ستتراجع عن موقفها أو الولايات المتحدة، لأن إسرائيل في الحقيقة لا تريد أن تكون هناك قوات دولية تراقب النشاطات وتراقب أيضا التجاوزات الإسرائيلية التي تحصل. إسرائيل تريد أن تنسحب قوات الطوارئ الدولية حتى تكون الأرض ممهدة لها. عندما تنسحب قوات الطوارئ الدولية هذه تبقى الأرض ميدانا رحبا لإسرائيل في التوسع أو في الاستمرار بعمليات العسكرية.
4: نعم.
5: دون أن يكون هناك رقابة دولية من قبل يونيفيل على ما تقوم به إسرائيل. الأهم في الموضوع هو الولايات المتحدة، لذلك لا أتصور إذا ما استمرت الولايات المتحدة على موقفها، لا أتصور أن الرئيس نواف سلام يستطيع أن يعدل من موقف القرار الذي اتخذ في العام الماضي.
4: هل هناك إمكانية للتوصل إلى حل وسط كتمديد المهمة لمدة 6 أشهر أو سنة للمرة الأخيرة؟
5: لا أتصور ذلك، لا أتصور ذلك كما قلت، لأن إسرائيل موقفها متصلب في هذا الشأن، والتأثير الإسرائيلي داخل الإدارة الأمريكية واضح. لا أتصور أن ما يصدر عن الولايات المتحدة أو إسرائيل يبشر بأنه ممكن هناك أن يكون في تمديد في نهاية هذا العام.
4: هل من اتجاه برأيكم نحو تشكيل قوة دولية بديلة؟
5: هنا أيضا يعني هنا مسألة شائكة، هناك دول جاهزة لأن تتخذ مكانها في جنوب لبنان، ولكن هل تقبل إسرائيل في هذا الأمر؟ لن تقبل، حتى أن الولايات المتحدة لن تقبل، لأنها سترى أن هذا التفاف على القرار الدولي، قرار مجلس الأمن بعدم التمديد للقوات الدولية.
4: وزير الخارجية السابق عدنان منصور، شكرا لك.
0: في الجنوب، نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في بيت يحون بعد ظهر اليوم، في حين استهدفت مدفعيته بلدة المنصوري. وكانت الاعتداءات الإسرائيلية قد تواصلت طوال ساعات النهار وإن بوتيرة أخف. وفي محاولة لضرب إسفين داخل الجيش اللبناني، أفاد تقرير لمركز ألما الإسرائيلي بأن حادثة دير ميماس بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي تحمل مخاطر تصعيدية، وربطها بهوية الضابط اللبناني الشيعي الذي كان يقود الموقع من دون تقديم دليل على أن طائفته أثرت في مجريات الحادثة. واتهم التقرير حزب الله بمحاولة استغلال الحادثة سياسيا وإعلاميا، مدعيا أن بعض الضباط الشيعة في الجيش اللبناني قد يخدمون مصالحه. كما اعتبر تقرير ألما أن الحادثة قد تؤثر في المسار الدبلوماسي الجاري بين لبنان وإسرائيل.
1: واليوم أيضا أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية ستبقى متمركزة في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة، مشددا على عدم الانسحاب من الخط الأصفر في غزة طالما بقيت حماس. وحذر كاتس إيران وتركيا من أي محاولة لاختطاف مدني أو جندي إسرائيلي، مهددا بتهجير 1,000,000 من سكان غزة، ومتواعدا بقصف إيران المرة الثالثة وصولا إلى إسقاط النظام إذا اقتضت الضرورة. ومن قصر العدل في النبطي، أكد وزير العدل عادل نصار أن واجب الدولة هو الوقوف وإسناد أهل النبطي وكل الشعب اللبناني، مشيرا إلى أن العمل جار على ترميم قصر العدل وتأمين الخدمات القضائية بالرغم من كل الصعوبات والتحديات.
6: أهل النبطي هني بالقلب مثل كل لبنان، ونحن ويش بيتنا نكون حد أهالي نبطية وحد أهالي كل لبنان عن جديد، لأنه دور الدولة إسناد شعبه، ونحن هون لهيك كله لازم يترمم. وبدنا نشوف كمان كيف فينا نأمن كل الخدمات القضائية لكل أهالي الجنوب وأهالي النبطية، بالرغم عن كل الصعوبات بالرغم عن كل التحديات تقدر الملفات تتابع والمتقاضين يكون عندهم عمل قضائي.
0: من جهة ثانية، يحيي حزب الله الأحد المقبل الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد أمينيه العامين السابقين السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين من خلال مهرجان يقام عند 4:30 بعد الظهر في مرقد السيد نصر الله في الضاحية الجنوبية.
1: حتى الساعة تجد الحكومة نفسها عاجزة عن مواجهة تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاساتها الكارثية على حياة اللبنانيين في ظل موجة تضخم أكبر من قدرة الرواتب المتدنية على مواجهتها أو التأقلم معها.
0: في غضون ذلك، شهد قصر بعبدة سلسلة لقاءات نيابية واقتصادية ومعيشية، شدد في خلالها رئيس الجمهورية جوزيف عون على أن الوحدة والحوار هما السبيل لحماية لبنان، داعيا إلى عدم الاستقواء بالخارج ضد الداخل بل توحيد الموقف اللبناني في مواجهة التحديات. كما أكد عون دعمه لمعالجة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز عمل المؤسسات، فيما بحث مع رئيس مرفأ طرابلس خطة تطوير المرفأ وتوسعة قدراته اللوجستية. وفي الشأن الإنمائي، تناول عون مع النائبين ميشيل ظاهر وميشيل المر حاجات زحل والبقاع والمتن، فيما عرض رئيس الاتحاد العمالي العام شارة الأسمر مطالب الحركة العمالية وضرورة اتخاذ إجراءات طارئة لتخفيف الأعباء المعيشية.
7: وضعنا فخامة الرئيس اليوم بالأجواء الضاغطة اللي عم تعيشها الحركة العمالية بالقطاعين الخاص والعام، وضرورة أن يكون هناك خلية اقتصادية تجتمع بصورة منتظمة لسحب الفتيل من الشارع. فخامة الرئيس رحب وشدد على المؤسسات الضامنة على وجوب نجاح الضمان. في ضرورة لاجتماعات دائمة، اجتماعات عمل مع الوزراء المعنيين، في ضرورة لانعقاد لجنة المؤشر، في ضرورة لزيادات على بدل النقل، ونحن مننتظر دولة الرئيس للعودة من الخارج حتى تؤلف هذه اللجنة بالقريب العاجل.
1: وفي السياق المعيشي أيضا، حذر اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان بعد اجتماع طارئ من أن الارتفاع المتواصل في أسعار القمح والطحين والمازوت والطاقة والنقل يضع قطاع الأفران والمواطن اللبناني ولا سيما الفئات الشعبية أمام مرحلة بالغة الخطورة. تربويا، أعلنت نقابة المعلمين مواصلة اتصالاتها لزيادة بدل النقل بما يتناسب مع ارتفاع كلفة المعيشة والتنقل، مطالبة وزارة المالية بالإسراع في صرف منحة 200 مليار ليرة لصندوق التعويضات وإدراج 450 مليارا المتبقية في موازنة 2027، ولوحت بتحرك نقابي في حال عدم الاستجابة.
0: يجول وفد حكومي سوري يضم 6 وزراء وعددا من كبار المسؤولين في الطيران والاستثمار والنفط على المسؤولين اللبنانيين يتقدمهم الرئيسان عون وبري لبحث ملفات اقتصادية وخدمية واستثمارية مشتركة على يشارك غدا في منتدى الأعمال اللبناني السوري.
1: أفادت معلومات صحفية بأن مجلس القضاء الأعلى أقر بالإجماع التشكيلات القضائية الجزئية وأحالها إلى وزير العدل لاستكمال التوقيع.
0: طلب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تكثيف جهودها الأمنية لكشف هوية الأشخاص الذين يعمدون إلى رمي الحجارة على السيارات على طريق المطار وتوقيفهم بالسرعة القصوى واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني كبير أن الوفد الإيراني في نيويورك لديه صلاحيات كاملة لإحياء الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، وأفادت وكالة كيودو نقلا عن مسؤول إيراني بأن طهران عرضت إعادة فتح مضيق هرمز في غضون 7 أيام في حال اتخذت واشنطن خطوات لتخفيف الضغط العسكري، وبأن المبادرة الجديدة حظيت بموافقة المرشد الأعلى ومجلس الأمن القومي، مستبعدا عقد لقاء بين الرئيسين الأمريكي والإيراني مع إمكانية إحراز تقدم نحو اتفاق.
1: توازيا، أفادت شبكة CNN بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى انفتاحا على لقاء مسؤولين إيرانيين موجودين في نيويورك في وقت تتواصل فيها الاتصالات بين واشنطن وطهران، بالتزامن مع مشاركة الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبحسب الشبكة، لا يزال عقد اللقاء مرتبطا بالظروف المباحثات الجارية من دون تحديد موعد رسمي له.
0: وبعد إعلان وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو الانفتاح على لقاء وفد إيران في نيويورك، أفادت قناة سكاي نيوز بأن الخارجية الأمريكية وافقت على طلب وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي توفير حماية إضافية له في خلال زيارته للجمعية العامة للأمم المتحدة. وليس بعيدا من الشأن الإيراني، أوضحت مصادر حكومية عراقية أن لا قرار حتى الآن بمنع هبوط الطائرات الإيرانية بمطارات العراق، إلا أن مصدرا وزاريا عراقيا آخر قال إن منع هبوط الطائرات الإيرانية يأتي في سياق تنفيذ العقوبات الأمريكية.
1: أعادت السعودية تشغيل خط أنابيب النفط شرق غرب واستأنفت الصادرات من ينبع.
0: هذا وأكد وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أن بلاده عازمة على الوفاء بالتزاماتها تجاه السعودية، وتنظر في إمكانية حل الصراع مع الحوثيين والذي وصفه بالخطير، مؤكدا وقوف واشنطن الدائم مع الرياض ودعمها.
1: توازيا، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان بحثا هاتفيا تطورات الشرق الأوسط، وأكدا أهمية ضمان المرور الآمن للسفن عبر الممرات المائية الدولية.
0: حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من تلاشي حل الدولتين، معتبرا أن ما أعقب 7 أكتوبر في غزة كان عمليات قتل ودمار واسعة النطاق، فيما تهدد أعمال العنف والتهجير والاستيطان في الضفة الغربية مسار السلام. وأكد غوتيريس في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن القوة العسكرية وحدها لا تضمن الأمن، مشددا على ضرورة حماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان، ومعتبرا أن ما يسمى وقف إطلاق النار في المنطقة لا يعدو كونه إطلاق نار أقل حدة.
1: وفي السياق، دعا وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية إسرائيل إلى الالتزام بالمرحلة الأولى من اتفاق غزة والانخراط الأمريكي الفاعل لضمان تنفيذ التعهدات، وأكدوا رفضهم أي إجراءات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من وطنهم، داعين إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية ومحاسبة المسؤولين عن عنف المستوطنين، معربين عن قلقهم من استمرار المعاناة الإنسانية في غزة. ماذا الآن في أحوال الطقس؟ يكون الجو غدا غائما جزئيا مع ضباب جبلا واحتمال ضئيل لتساقط أمطار محلية على الجبال الشمالية بعد الظهر. الحرارة تتراوح بين 22 و30 درجة ساحلا وبين 13 و30 بقاعا. في ختام راديو رما، تذكير بالعناوين: لبنان بين نار الجنوب ونار الغلاء، والدبلوماسية تتحرك من نيويورك إلى طهران. سلام يقود في نيويورك معركة دبلوماسية لتثبيت الوجود الدولي وسد الفراغ بعد اليونيفيل. الجنوب تحت نار إسرائيل، تصعيد لا يتوقف ومحاولات عودة صعبة إلى القرى الحدودية. الغلاء يحرق جيب اللبناني، أسعار المحروقات والغذاء تلتهم الرواتب، والشارع يتأهب لإسماع صوته. طهران تمنح وفدها في نيويورك صلاحيات كاملة للتفاوض مع واشنطن، وترامب منفتح على لقائه. عرض إيراني مفاجئ لفتح هرمز، والرياض تستأنف تصدير النفط عبر خط شرق غرب. وكان في نشرة راديو رما أيضا خاص راديو رمام مع وزير الخارجية الأسبق عدنان منصور والأحوال الجوية. راديو رمام قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى اللقاء غدا 5:15.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تع بورد تع بورد تع،
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع بورد تع بورد تع،
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.
2: تبريد تبريد تبريد تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: نبقى هلأ مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
3: مستمعينا الأعزاء، أهلاً وسهلاً بكم
4: في إطالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
3: مباشرة على الهواء من موسكو.
4: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
5: بلا قيود،
6: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
5: حصرياً من إذاعة سبوتنيك.
7: حين تغيب القيود تظهر الحقيقة كاملة. أهلا بكم مستمعين الكرام لنافذة جديدة على الحدث من برنامج بلا قيود، نقدمها لحضراتكم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو. أنا محمد جمعة.
8: وأنا نغم كباس. وفي حلقة اليوم،
7: موسكو تتهم برلين بقيادة جبهة موحدة ضدها،
8: واشنطن ترفع آخر قيود الأسلحة والتمويل العسكري المفروضة على سوريا،
7: حماس تتهم مجلس السلام بتغطية الجرائم الإسرائيلية،
8: واستطلاع للرأي يكشف تراجع شعبية ترامب لأدنى مستوى خلال مسيرته السياسية.
5: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
7: ونبدأ التفاصيل من سياق العملية العسكرية الخاصة، حيث صرح المندوب الروسي الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ديمتري بوليانسكي بأن ألمانيا تهدف إلى تشكيل جبهة موحدة تقودها ضد روسيا وبذرائع مختلفة.
8: وقال: لقد نزعت ألمانيا القناع الآن، ونرى وجود العديد من العناصر الانتقامية والنازية هناك، فضلاً عن رغبة جامحة في قيادة جبهة مشتركة ضد روسيا.
7: وأضاف: برلين تسعى للتحول إلى أقوى قوة في القارة، وقد علمنا التاريخ ما يمكن أن تسفر عنه مثل هذه الأوهام. جرت محاولات لاستغلال الحدث لتأجيج المشاعر المعادية لروسيا، وربما لعرقلة حزب البديل من أجل ألمانيا ومنعه من حصد المزيد من الأصوات.
8: للخوض في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر زوم مدير مركز الدراسات والتنبؤ السياسي الدكتور عمار قناة. مرحبا بك دكتور عمار معنا في برنامج بلا قيود.
9: تحياتي أستاذ نغم لك وللجميع.
8: أبدأ من ما قاله المندوب الروسي لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ديمتري بوليانسكي، قال إن ألمانيا تريد قيادة جبهة موحدة ضد روسيا. لماذا لم تعتبر ألمانيا من دروس التاريخ يا دكتور وتريد مجددا إعادة المواجهة مع روسيا؟
9: باعتقادي يعني هذا السؤال هو لا يطرح فقط روسيا، ولكن أيضا في الداخل الألماني المرتبك اليوم. الرغبات كثيرة لدى النخبة السياسية الحاكمة في اليوم في ألمانيا وعدة دول أوروبية، لكن يعني عدم وجود خيارات لديهم للحفاظ على المصالح القومية الألمانية والتي قد ضحوا بها يعني لأجل تمرير المصالح الأمريكية من خلال الصراع الأوكراني، هو ما يودي بهم اليوم إلى الاستمرار وتراكمية الأخطاء الاستراتيجية التي قد ارتكبت على مرار هذه الأعوام الماضية. اليوم عندما نتكلم عن المنظومة السياسية المجتمعية الألمانية نرى بأن هناك ليس فقط ارتباك ولكن تغير في هذه الخارطة، والتي تحدثنا عنه يعني في السابق عن صعود اليمين واليمين المتطرف الألماني، ونحن لا نتكلم عن تيارات سياسية، نحن نتكلم عن وضع أو وعي مجتمعي جديد يريد يعني الخروج بألمانيا من هذا من هذه الطريق. وعندما نقول بأن هذا هو خيار يعني الشعب، فإذا المسألة يعني ممكن أن تشكل خطورة للداخل الألماني من جهة وللمحيط يعني من جهة أخرى. فهذا هو يأتي ليس فقط عقابا يعني من الناخبين اليوم بالتصويت إلى على سبيل المثال حزب ألمانيا البديل، ولكن له خيار مجتمعي يريدون يعني اليوم جزئيا الخروج من المنظومة الأوروبية بإطارها الاتحاد الأوروبي، لا يريدون لغاية الآن يعني التصعيد مع روسيا، لكن هذا الصراع الداخلي سيشكل يعني أزمات مستقبلية لألمانيا بداية، ومن ثم سينسحب يعني على المنظومات الأوروبية كفرنسا على سبيل المثال، والتي ستجرى بها الانتخابات الرئاسية في شهر أبريل القادم. هذه أزمة اليوم، أزمة مجتمعية، أزمة قيمية تمر بها يعني الدول الأوروبية، ولا تريد يعني
8: يعني تتوقع حضرتك أنه الموضوع وفوز حزب البديل في ألمانيا الذي هو يعكس تغير في المزاج الشعبي سينتقل إلى بقية الدول الأوروبية؟
9: مما لا شك فيه هو انتقال يعني انتقال كحالة سياسية، لكن هذا الوضع يعني هو موجود في الداخل الأوروبي. رأينا يعني تفاعلات له كثيرة في أكثر يعني من مدينة وأكثر من دولة أوروبية، وللأسف الشديد يعني ما يجري اليوم يعني على بالتوازي مع الروسفوبيا أو الكراهية يعني للروس تذكرنا يعني بمآسي ما رأيناه في أوروبا وفي ألمانيا بالذات في ثلاثينات يعني القرن العشرين، يعني وما أدى يعني إلى نشوب فعلا يعني حرب عالمية. هذه التيارات لا يمكن الاستهانة بها، نحن نتكلم ليس فقط عن تطرف سياسي لكنه مقترن يعني بمسارات وإطارات إيديولوجية لا تتناسب يعني اليوم ليس فقط مع روسيا ولكن أيضا مع المنظومة المجتمعية أو الإنسانية بشكل عام. فأي تطرف يعني يمكن أن يعتبر خطرا يعني في مرحلة من المراحل، والتصعيد نراه اليوم يعني مع روسيا هو مستمر يعني، والشماعة التي تستخدمها اليوم نخبة ميرتس لنقل يعني لغاية الآن لم يتخلوا عنها، والحالة الهستيرية التي نراها في أوروبا اليوم حول يعني ليس احتمالية بل حتمية الصدام العسكري مع روسيا، هذا كله يعني بما ثابت نعم يمكن اعتباره تبريرات للإخفاقات يعني السياسية من جهة، تبريرات يعني لعملية التسلح، لكن الحالة تبقى قائمة تصعيدية تنم عن خطورة ما في المعادلات.
8: ولكن يا دكتور عمار يعني حسب التقارير الإعلامية فإن ألمانيا تجهز الملاجئ لاستقبال نحو 1000 جريح محتمل في حال مواجهة مع روسيا، يعني هم يعلمون جيدا أن الخسائر ستكون كبيرة وفادحة، وأنهم يعني بالرغم من وجود الناتو في مواجهة مع روسيا لعدة سنوات في أوكرانيا ولم ينتصر مصرون على الاستمرار بصيغة المواجهة العسكرية المباشرة وهم يدركون المخاطر.
9: ممكن يعني أن نقول بأن هذه يعني الإجراءات هي جزء من يعني مفهوم الإرهاب الإعلامي للداخل الأوروبي، هذا ما تمارسه يعني هذه النخب اليوم، يعني هذه الاستعدادات الكل يعلم يعني أن إن كانت هناك ولا أعتقد يعني أنها ستكون يعني حرب قادمة فلا المستشفيات ولا هذه الأعداد يمكن أن تخدم يعني أي دولة من هذه الدول، لكنها أدوات تستخدم لهذا التأجيج بأنه دعوا يعني ننتقل من الكوارث الاقتصادية التي عندنا اليوم، لدينا عدو أكبر، لدينا حرب كبرى يجب أن نتجه إليها، وعليكم يعني أن تتحملوا كل ما يجري اليوم، وهي ليست إخفاقات يعني هذه النخب السياسية كما يروجون، بل هي يعني السبب الرئيسي هي روسيا ويجب أن نواجهه.
8: وللأسف يا دكتور عمار للأسف الشديد القنوات العربية أو بعض القنوات الناطقة باللغة العربية إن صح التعبير تروج لهذه الموجة الإعلامية، وكأن روسيا اليوم مساء ستبدأ بشن حرب وقصف على ألمانيا وعلى أوروبا، يعني نرى هذه التقارير في الإعلام العربي.
9: سيدتي عندما نتكلم عن الإعلام العربي لا ننسى أنه جزء يعني جزء كبير منه هو يعني منخرط وجزء من المنظومة الإعلامية الغربية والتي لديها يعني أهداف واضحة جدا. فإذا هم يعني يمررون مثل هذه المعلومات وهذا التأجيج كعمليات يعني موازية لما يجري في الداخل الأوروبي. نعم يعني وهناك الكثير من المعلومات يعني ما لا أحد يذكره يعني كان حتى في الإعلام الغربي أو العربي أو الأوروبي حول الاستهدافات الأوكرانية على سبيل المثال بالمدنيين يعني والمنشآت المدنية فيعتبروه تحصيل حاصل للحرب، لكن كل المدنيين هم يسقطون فقط جراء للصواريخ الروسية. فهذه يعني العملية أعتقد يعني أن لا يمكن يعني اعتبارها طبيعية، لكن من الصعب الحديث يعني عن وسائل إعلام مستقلة. ونرى يعني الحملة الواضحة من قبل المنظومة الغربية تجاه يعني الإعلام الروسي إن كان سبوتنيك أو RT وغيره، حتى أنهم يحملون يعني هذه المؤسسات الإعلامية الروسية نتائج أخطائهم في الداخل من خلال يعني التحركات وأيضا الزج يعني بالمعلومات المزيفة للتأثير على الوعي المجتمعي الأوروبي وجزئيا ايضا يعني العربي كما نراه. فلذلك يعني هذا الصراع هو مستمر وممتد، لكن نرى بان اكثر من يعاني وسيعاني في المراحل القادمه هي المنطقه يعني الاوروبيه التي رفضت اسس الواقع والمنطق السياسي وضحت بمقدراتها القوميه لتمرير المصالح الجيوستراتيجيه الامريكيه ابان عهده بايدن.
8: نعم أيضا دكتور، أنتقل إلى ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن الصراع في أوكرانيا يجب أن ينتهي فورا. نائب الرئيس أيضا جيدي فانس قال إن الصراع للأسف هو الأصعب حلا. أين تكمن الصعوبة إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تريد إنهاء الصراع؟
9: لطالما تحدثنا يعني عن موقف الولايات المتحدة أو الأداء يعني التي تمارسه في هذا الحرب، فرأينا الخروج الجزئي من الطرفية في هذا الصراع إلى حالة يعني الوسيط مع إدارة ترامب. الحديث كثير، نعم نريد حل هذه الأزمة، نريد معادلة سلام، لكن على الأرض هناك نقطة مهمة، هل باستطاعة يعني الرئيس ترامب إن كانت نعم لديه الرغبة الحقيقية في إنهاء هذا الصراع من خلال الضغط على زيلينسكي أو المنظومة الأوروبية أو مسألة أخرى بأنه مستفيد، يعني مستفيد أولا المجمع الصناعي العسكري الأمريكي هو مستفيد، يبيع يعني الأسلحة إلى المنظومة الأوروبية التي تقدمها للولايات المتحدة. نقطة أخرى يعني إضعاف المنظومة الأوروبية جزئيا روسيا يصب في المصلحة يعني الأمريكية أيضا. فلذلك يعني التذبذب في الموقف يعني الأمريكي وتوظيف يعني هذا الصراع وآخره يعني فيما يتعلق بالتصريح حتى ترامب أيضا بأن أزمة الطاقة اليوم والديزل لم يكن يعلم أحد أنها السبب فيها هذا الصراع والضربات الأوكرانية، لكن من خلالها يريد يعني أن يكفي بأن التذبذب اليوم أو الحالة المتدهورة في أسواق الطاقة تعود إلى إخفاقات الولايات المتحدة في مضيق هرمز. وحتى هذه الحالة التناقضية هو يقول بأن السبب في ارتفاع الأسعار يعني الوقود هي الحرب أو الأزمة يعني الأوكرانية، وفي نفس الوقت وقبل يومين وقع على عقوبات على قطاع الطاقة الروسية وحتى على الذين سيشتروا يعني النفط والغاز الروسيين بأرقام خيالية يمكن كعقوبات يمكن النظر إليها. فهذا جزء من التوظيف السياسي التوظيف الإعلامي. لا ننسى يعني هناك أزمة متفشية في المنظومة السياسية الاقتصادية وحتى المجتمعية الأمريكية اليوم. الصراع يعني الحالة ليست فقط حالة تنافسية اليوم ما بين جمهوريين وديمقراطيين، أعتقد يعني المسألة قد تخطت الكثير يعني من هذه العوامل السياسية. الولايات المتحدة مقدمة يعني على تحولات لا أعتقد أنها ستكون إيجابية. لا نتكلم يعني عن انهيارات مباشرة، لكن الانحدار يعني بمستوى
8: اقتصادي
9: يعني
8: تقصد؟
9: ليس فقط اقتصادي، أتكلم يعني اقتصادي وسياسي وأيضا مجتمعي. وأعتقد أول المؤشرات التي سنراها يعني تفعل ليس قريبا يعني كثيرا لا، وهي عملية الانفصالية الدستورية.
8: نعم دكتور، يعني بالانتقال إلى موضوع التفاوض، موسكو دعت للتفاوض وقالت نحن جاهزون، لم تتلقى أي رد من كييف، رغم أنه نظام كييف أكد بأنه هو أيضا جاهز للتفاوض، ولكن الخارجية الروسية تؤكد أنها لم تتلقى أي إشارة أو أي مقترح لعقد اجتماع مع روسيا، يعني بالرغم من هذه التصريحات. ما الأسباب برأيك؟ يعني هم يصرحون الجانبان إن كان الروسي أو الأوكراني جاهزون للتفاوض، ولكن لا رد من قبل كييف.
9: ويمكن أن نضيف أيضا لا يوجد هناك رد من الوسيط، يعني من الوسيط الأمريكي بهذا الخصوص. نعلم تماما يعني بأن هذا جزء يعني من الأدوار، أو لنقول يعني الأدوات المستخدمة، إحياء يعني الحالة التفاوضية من قبل إدارة ترامب في هذا التوقيت. لديها يعني أسبابها، أسباب واضحة نعم، لكن يعني الإرادة والرغبة، نحن لا نتكلم عن أوكرانيا، أوكرانيا هي أداة يعني في هذه المعادلة، لكن هل الطرف يعني الأوروبي اليوم الذي يوظف أوكرانيا هل هو جاهز يعني بمثل هذه التسوية أو التوجه يعني إلى طاولة المفاوضات؟ وثانيا على من نتفاوض؟ لغاية الآن يعني لا توجد من قبل المنظومة الأوروبية أي مبادرة، حتى إن كانت منطقية أو غير منطقية. فإذا يعني هذا دليل واضح، الاستمرار بهذا المد يعني المد العسكري الخطر يمكن القول يعني، والتوجه إلى الأسلحة الهجومية أيضا يعني، هذا لا ينم بأن هذا الطرف يريد حتى الحديث. استمعنا أيضا يعني البارحة إلى حديث ماكرون، والذي يقول يجب أن تكون هناك هدنة فقط في الطاقة، يعني ليس كحل سياسي، لكن كل هذه يعني الأمور واضحة أعتقد لدى روسيا. روسيا منفتحة، تريدون الحديث الطاولات يعني جاهزون، لكن لا تريدون العملية العسكرية هي مستمرة وتحقق أهدافها. هناك من ينحت يعني المسار العسكري بأنه بطيء، ويقولون بأن روسيا غير قادرة. أقول ليس كذلك، روسيا تستطيع يعني أن تحقق إنجازات عسكرية وبسرعات أكبر، لكن روسيا لا تنطلق يعني في هذا الصراع بأنها حرب، بل هي عملية يعني جراحية كما قال عنها بوتين فعليا، وتوازي العملية العسكرية مع السياسية. روسيا ليست في عجلة من أمرها، فعودة إلى المسار يعني التفاوض،
8: ربما لأنه الأراضي أوكرانية يعني روسية، يعني شعب مشترك، بينما هو قال أيضا الرئيس الروسي إن الأمر مع أوروبا سيكون مختلفا وأسرع بكثير، يعني لن تصبر روسيا على أوروبا، هنا هي تصبر لأسباب إنسانية ومجتمعية وجيوسياسية مختلفة، أما مع أوروبا سيكون الوضع مختلفا كما قال الرئيس.
9: نعم، لأن الرئيس يعني وروسيا تعي تماما بأن هذا التوظيف يعني توظيف سياسي عسكري لأوكرانيا، وهي ليست يعني حربا حتى بالمصطلحات السياسية ومصطلحات القانون الدولي. روسيا لن تمنح يعني أوروبا وحتى الولايات المتحدة يعني العبث بهذه الطريقة من خلال يعني عمليات احتواء أو إضعاف إن كان عسكري واقتصادي في المراحل القادمة. روسيا عانت يعني من لنقل يعني التواضع أو الإقدام يعني على الثقة بالطرف الأوروبي، ولديها 8 سنوات يعني من اتفاقية مينسك 1 و2. فاليوم نحن نتكلم عن متغيرات مختلفة تماما. أوروبا لغاية الآن تريد يعني أن تعيد هذه الصياغة مرة أخرى، لكن توسيع نطاق يعني النطاق العسكري يمكن يعني أن نراه، أو كما أراه لنقول يعني من وجهة النظر الأوروبية، توسيع نطاق العسكري دون اللجوء إلى حلف الناتو أو حتى التدخل المباشر من خلال يعني ساحات جديدة يمكن يعني عزلها سياسيا، لنقول بولندا أو دول البلطيق، ونرى مؤشرات كثيرة يعني في هذا الاتجاه. لكن من هنا يعني تأتي التصريحات، ومؤخرا أيضا تصريحات لافروف بهذا الصدد، بأن أنكم لن يعني تمتلكوا هذه الورقة، فستكون يعني حرب مباشرة تماما، لن يعني يستطيعوا، وهم يعلمون بالقدرة العسكرية يعني الروسية، ولا أعني أيضا مفهوم يعني الانتقال إلى السلاح النووي. هناك الكثير من الأسلحة المتقدمة التي تضاهي يعني النووي، وبإمكانها أن تحسم يعني أي صراع عسكري في أوروبا في أيام معدودة فعليا.
8: نعم، شكرا جزيلا لك مدير مركز الدراسات والتنبؤ السياسي الدكتور عمار قنا، كنت معنا عبر زوم، شكرا لك.
9: شكرا لكم.
5: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
7: وإلى سوريا، وفي خطوة استراتيجية بارزة تعكس التحولات السياسية الأخيرة في المنطقة، رفعت الولايات المتحدة الأمريكية آخر القيود القانونية المتعلقة بمبيعات الأسلحة والتمويل العسكري المفروض على سوريا بموجب قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991.
8: ورغم أن هذا الإجراء القانوني لا يعني إبرام صفقات تسليح فورية أو تقديم تمويل مباشر لدمشق، إلا أنه يأتي كجزء من سلسلة خطوات أمريكية لتخفيف القيود بالتوازي مع رفع عقوبات قيصر وإنهاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب.
7: ولمزيد من التفصيل والمتابعة ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد هويدي. أهلا بحضرتك أستاذ محمد في برنامجنا بلا قيود. وأبدأ معك من رفع واشنطن آخر قيود الأسلحة والتمويل العسكري المفروض على سوريا. أسألك، ما هي القراءة العسكرية والجيوسياسية لتوقيت هذا القرار الأمريكي؟ وأيضا كيف يعيد رسم توازنات القوى في منطقة الشرق الأوسط بعد التغيير السياسي في سوريا؟
10: رفع واشنطن آخر القيود على مبيعات السلاح والتمويل العسكري لسوريا ليس مجرد إجراء قانوني معزول، توقيته يحمل رسالة سياسية وأمنية. القرار أصبح نافذا في 16 سبتمبر 2026 بعد أن اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية أن رفع القيود المتبقية يخدم الأمن القومي الأمريكي. لكن من المهم جدا عدم القفز إلى استنتاج أن واشنطن قررت تسليح الجيش السوري فورا. القرار يفتح الباب ولا يدخل منه بالضرورة السلاح الأمريكي غدا. والقراءة الأوسع هي أن واشنطن تريد أن تمنح دمشق إمكانيات إعادة بناء مؤسستها الأمنية والعسكرية، وربما إدخالها تدريجيا في ترتيبات أمنية إقليمية، وهذا يعني أن سوريا قد تنتقل على المدى البعيد من كونها ساحة تنافس بين القوى الإقليمية إلى أن تصبح جزء من منظومة توازنات جديدة تحاول واشنطن التأثير في شكلها ودعمها وهيكليتها ووضعها ضمن المشروع الذي تعمل عليه في الشرق الأوسط من خلال إنشاء منظومة أمنية كبيرة في المنطقة تكون سوريا جزءا منها.
8: القرار يرفع القيود القانونية لكنه لا يعني صفقات فورية، كيف تفهم

0: طائرات أو صواريخ أو منظومات أمريكية. هناك مراحل أخرى من قرارات سياسية، تقييم أمني، تحديد نوع السلاح، الموافقات والترخيص، القدرة السورية على الدفع والصيانة، إضافة إلى حسابات الكونغرس وهي حسابات مهمة فيما يتعلق بتسليح أي دولة أو بيع الأسلحة لأي دولة. لا شك أن هناك العديد من التحديات أمام رفع القيود والتنفيذ العسكري الفعلي، لذلك يمكن قراءة القرار باعتباره اختبارا متبادلا. واشنطن تختبر سلوك السلطة الجديدة، ودمشق تختبر إلى أي مدى تستطيع تحويل الانفتاح السياسي إلى شراكة أمنية وعسكرية فعلية، وهذا الأمر أيضا مرتبط بإسرائيل. مسألة أن اليوم تسليح السلطة في دمشق يحتاج إلى موافقة من إسرائيل ويحتاج إلى قبول من إسرائيل، ونحن أن إسرائيل لديها تحفظات كبيرة على السلطة في دمشق.
1: بعد إنهاء قيود قائمة الذخائر الأمريكية وخدمات التصميم والبناء الدفاعي، أستاذ محمد، هل نحن أمام احتمالية تحول تدريجي في العقيدة العسكرية السورية طبعا نحو التسلح الغربي أو الأمريكي مستقبلا؟
0: يعني نعم، رفع القيود الأمريكية على التصدير المواد والخدمية والدفاعية إلى سوريا يفتح باب أمام احتمال حدوث تحول تدريجي في بنية التسليح والعقيدة العسكرية، لكن من المبكر الحديث على انتقال سريع إلى النموذج الأمريكي، لأن العقيدة العسكرية لا تتغير مجرد شراء طائرات أو أنظمة دفاع جوي، فهي ترتبط بمنظومة متكاملة تشمل التدريب والقيادة والسيطرة والاتصالات والاستطلاعات والصيانة واللوجستيات وهيكل القوات. لذلك فإن أي تحول حقيقي سيحتاج إلى سنوات وليس إلى صفقة تسليح. السيناريو الأكثر واقعية هو أن يبدأ الأمر بإدخال معدات وأنظمة غربية، ثم تدريب الكوادر السورية عليها وبناء قدرات الصيانة والدعم وتطوير المنظومات القيادة والسيطرة والاتصالات، وبعد ذلك يمكن أن تتوسع عملية التحول تدريجيا إلى مستوى العقيدة والعمليات. لكن هناك تحد أساسي، الجيش الجديد يمتلك إرثا جهاديا، هذا أولا، ويمتلك إرثا طويلا من المنظومة الروسية والسوفيتية، وبالتالي فإن استبدالها بالكامل سيكون مكلفا ومعقدا، وقد يكون الاتجاه الأول هو التعايش مع المنظومة القديمة والغربية ثم إحلال الأنظمة الجديدة تدريجيا محل الأنظمة التي انتهى عمرها التشغيلي. لذلك من الناحية الاستراتيجية فإن دخول السلاح الغربي لا يعني أن سوريا ستصبح جزءا من منظومة عسكرية في الدولة، يمكن تستخدم تسليحا غربيا مع الحفاظ على القرار العسكري والسياسي وطبيعة علاقاتها الدولية مع باقي الشركاء.
2: كيف ستتعامل يا أستاذ محمد القوى الإقليمية والدولية المؤثرة في المشهد السوري مع هذا التحول في السياسة الدفاعية الأمريكية تجاه دمشق؟
0: يعني أعتقد أن القوى الإقليمية والدولية لن تتعامل مع الانفتاح الدفاعي الأمريكي على دمشق بطريقة نفسها، فلكل طرف حساباته ومصالحه داخل سوريا. بالنسبة إلى روسيا، من الصعب أن تنسحب ببساطة من المشهد السوري. موسكو توصلت في أغسطس آب 2026 لتفاهم جديد مع دمشق بشأن وجودها العسكري، وما زالت تحتفظ بحضورها في حميمين وطرطوس، كما أن وصول إمدادات روسية إلى هذه المنشآت في سبتمبر يؤكد استمرار الحضور الروسي. لذلك قد تتجه موسكو إلى الحفاظ على نفوذها مع قبول قدر من الانفتاح السوري على الغرب، خصوصا إذا تمكنت من ضمان مصالحها وقواعدها. بمعنى آخر، قد لا يكون الصراع بالضرورة روسيا أو أمريكيا، وإنما محاولة دمشق لموازنة علاقاتها بين الطرفين. أما إيران فبالمعادلة أكثر حساسية، لأن فتح هذا الباب من التعاون الدفاعي الغربي هو يشكل تهديدا على حلفائها في المنطقة. لذلك من المتوقع أن تحاول طهران تقوية نفوذها السياسي والأمني في حلفائها ومناطق حلفائها، لكن هامشها قد أصبح أضيق بعد اتجاه دمشق إلى المحور الغربي وبناء جيشها.

0: على أسس مختلفة، وهذا يتزامن مع توجه أمريكي معلن وفتح المجال أمام التعاون مع النظام الجديد. حقيقة تركيا هي عضو في حلف الناتو وشريك الولايات المتحدة، من جهة أخرى تمتلك نفوذا في الملف السوري، ولكن لها حضور أيضا في إعادة بناء مؤسسات الأمنية والعسكرية السورية. هناك نفوذ تركي واضح داخل مؤسسات السلطة الانتقالية، لذلك تركيا هي الأكثر تكيف مع التحول الأمريكي، وهي تلعب دورا مهما مع دمشق في العلاقات مع واشنطن. لذلك أنا أعتقد حقيقة أن تركيا قادرة على التكيف، أما دمشق فالمصلحة الأساسية هي تتعلق بكيفية إدارة هذه الملفات بين الولايات المتحدة وبين روسيا، بين السلاح القديم والجديد، وبالتالي يعني هنا نحن أمام إعادة تشكيل بخريطة النفوذ العسكري في سوريا.
1: القرار جاء كإعفاء من قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية. أسألك، ما هي الضمانات التي تلقتها واشنطن لرفع هذه القيود الحساسة برأيك، وكيف سينعكس هذا على جهود مكافحة الإرهاب وضبط الحدود في المنطقة؟
0: يعني القرار الأمريكي برفع القيود الدفاعية عن سوريا لا ينبغي قراءته باعتباره تخليا عن المخاوف المتعلقة بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية، وإنما باعتباره انتقالا من سياسة المنع الشامل إلى سياسة الانخراط المشروط والرقابة. الضمانات الأساسية لواشنطن تتمثل في استمرار التزام سوريا اتجاه المجتمع الدولي في مجال عدم انتشار الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، والتعاون مع الآليات الدولية المختصة، إضافة لاستمرار العقوبات والقيود التي تستهدف أشخاصا وكيانات محددة عندما ترى الولايات المتحدة أن هذا الأمر يشكل خطرا أمنيا. وهنا توجد نقطة مهمة، إعفاء من بعض القيود لا يعني إعفاء سوريا من جميع القيود الأمريكية المتعلقة بالأسلحة الغير تقليدية، كما أنه لا يعني أن واشنطن سلمت دمشق ثقة مطلقة في التعاون الدفاعي، يمكن أن يتوسع، لكن ما بقاء أدوات المراقبة والتدقيق والتعامل مع المخاطر الحساسة. أما في ملف مكافحة الإرهاب وضبط الحدود، فإن الانفتاح الأمريكي يمكن أن يتيح تعاون أكثر في تبادل المعلومات ومراقبة الحدود وملاحقة شبكات تهريب السلاح والمخدرات ومنع عودة التنظيمات المسلحة لاستغلال الأراضي السورية، ولكن التحدي سيكون في التنفيذ، فنجاح هذه السياسة يتوقف على قدرة المؤسسة السورية على ضبط الحدود وعلى التعاون الاستخباراتي والأمني مع الدول المجاورة، وعلى مدى استمرار واشنطن في استخدام العقوبات المستهدفة عندما تظهر مخالفات. لذلك يمكن القول أن واشنطن تحاول بناء معادلة جديدة رفع القيود التي تعيق إعادة بناء المؤسسات السورية، مع الإبقاء على أدوات الرقابة والضغط في الملفات التي تعتبرها الولايات المتحدة خطا أحمر، وعلى رأسها الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإرهاب وانتشار السلاح. ختاما، الرسالة الأمريكية ليست ثقة بلا شروط، وإنما انفتاح مقابل التزامات ورقابة، وإذا نجحت المعادلة فقد يتحول الملف السوري من مصدر تهديد أمني إقليمي إلى مساحة تعاون أكبر في مكافحة الإرهاب وضبط الحدود.
2: الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد هويدي، شكرا لك.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وإلى فلسطين، حيث أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم بأن صمت مجلس السلام والوسيط الأمريكي عن قتل النساء والأطفال يوميا في غزة يمنح الاحتلال غطاء لمواصلة حرب الإبادة وتخريب التهدئة.
2: ودعا قاسم الدول العربية والإسلامية في المجلس لاتخاذ موقف عملي ينهي هذا العجز الدولي في وقت ترتفع فيه حصيلة الضحايا إلى أكثر من 1372 شهيداً جراء الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم برعاية أمريكية ووساطة قطرية مصرية.
1: للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الباحث في العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية الأستاذ كريم هاني عبد الغفار. أهلا بحضرتك أستاذ كريم في برنامجنا بلا قيود، وأبدأ معك من تصريحات حماس بأن الصمت مجلس السلام إزاء الجرائم الإسرائيلية يغطي على عمليات القتل المستمرة في قطاع غزة. ما هي الأسباب الجوهرية الكامنة وراء عجز مجلس السلام عن الدفع باتجاه تسوية حقيقية للوضع الراهن في قطاع غزة برأيك؟
4: في تقديري أرى أن عجز مجلس السلام لا يرجع فقط إلى ضعف الإرادة السياسية، بل هنالك مشكلتان أساسيتان، وهم المشكلة الأولى وهي التناقض في البنية والوظيفة. فمجلس السلام يتحدث عن عمل تسوية، لكن الواقع نرى أنه يعمل داخل معادلة هدفها الأول هو أو تجعل الأمن الإسرائيلي له أولوية، بينما يتم الطلب من الفلسطينيين تقديم التنازلات خصوصا في ملف السلاح والحكم، وذلك من دون إبداء أي ضمانات واضحة بخصوص وقف القتل أو إنهاء الاحتلال. أما المشكلة الثانية فتتمثل في أن مجلس الأمن لا يملك، أو دعنا نقول بالمعنى الأدق، لا يستخدم أدوات إلزام حقيقية تجاه إسرائيل، فبالتالي فقد رأينا أن الهدنة قد تحولت إلى مساحة زمنية لإعادة ترتيب المواقف لا إلى وقف فعلي للعمليات. وأيضا نرى أن هنالك في الأساس خلاف على ترتيب الخطوات، فنرى أن الجانب الإسرائيلي يريد نزع سلاح حماس قبل الانسحاب والالتزام بوقف كامل، بينما نرى الجبهة الأخرى وهي الأطراف الفلسطينية فهي ترى أن وقف النار والانسحاب وفتح الإعمار يجب أن تسبق أي ترتيبات أمنية. لذلك يمكننا أن نقول أن مجلس السلام بيحاول إدارة نتائج الحرب بدل معالجة سببها السياسي. فكما ذكرت أن مجلس السلام يتعامل مع غزة كملف أمني وإنساني فقط، ولا يتعامل مع قضية شعب تحت الاحتلال يحتاج إلى حقوق سياسية وضمانات دولية. بمعنى نرى أن اختلال ميزان الضغط وذلك مرتبطا بالواقع الميداني الذي يواصل فرض الوقائع، الطرف الأقوى ميدانيا هو من يواصل فرض الوقائع، بينما يكتفي المجلس بإدارة الأزمة والتفاوض حول التفاصيل.
2: وبنفس السياق يا أستاذ كريم، كيف يؤثر الصمت الدولي الممنهج تجاه الأزمة الإنسانية في غزة على مصداقية المنظومة الأممية ككل ومؤسسة العمل الدولي المشترك؟
4: خصوص الصمت الدولي، فالصمت الدولي لا يضر بصورة الأمم المتحدة فقط، بل يكاد يضرب الفكرة التي قامت عليها المنظومة الدولية. فدعنا نكون متفقين أن القانون يحمي الضعيف حينما يعجز عن حماية نفسه، ولكن استمرار عمليات القتل والحصار والتهجير دون أي كلفة سياسية أو قانونية، هنا يكاد يشعر الناس بأن القانون الدولي أصبح قانونا انتقائيا يستخدم بقوة مع أطراف ويجمد عندما يتعلق الأمر بالجانب الإسرائيلي. والنتيجة أن الأزمة كما قلت لا تفقد الأمم المتحدة مصداقيتها في غزة وحدها، بل تخلق أزمة ثقة عالمية، لأن الدول الأخرى سوف تستنتج أن الالتزام بالقواعد الدولية لا يحميها إذ لم تكن تملك نفوذا سياسيا وعسكريا. فبالتالي هنا يتحول الصمت من موقف دبلوماسي إلى تآكل بطيء في شرعية النظام الدولي نفسه.
1: أسألك أيضا أستاذ كريم عن عملية السلام، يعني لماذا تراوح في غزة مكانها بالرغم من تأكيد حركة حماس التزامها بكافة الشروط والمتطلبات اللازمة لإنجاحها؟
4: الخلاف لا يتعلق بما إذا كانت حماس التزمت أو لم تلتزم، بل يتعلق بمن يملك حق تفسير الالتزام. الأمر لا يتعلق إذا كانت حماس التزمت أو لم تلتزم، بل يتعلق بمن يملك حق تفسير الالتزام. فكل طرف يضع تعريفه الخاص للمرحلة المطلوبة، فإسرائيل تربط التقدم بنزع السلاح أولا، بينما ترى حماس أن وقف النار والانسحاب وفتح المعابر يجب أن تكون مقدمات أساسية قبل الانتقال إلى ترتيبات أمنية، أي أن الرؤى مختلفة بين كلا الطرفين. إذن نحن أمام عملية سلام، يعني نسميها عملية سلام بلا مرجعية تنفيذية مستقلة، أي أن الوسيط لا يكتفي بالتفاوض، بل يترك للطرف الأقوى تحديد ما إذا كانت الشروط قد تحققت، ولذلك تتحول كل خطوة إلى اختبار جديد بدل أن تكون يعني جزء من خريطة واضحة. أي أن يمكن أن نلخص أن المشكلة ليست غياب الشروط، بل غياب جهة محايدة تملك تعريفا ملزما لتنفيذها ومحاسبة من يخرق.
2: ولكن بكل الأحوال هناك مخاوف من أن إنشاء مجلس السلام لم يكن سوى غطاء لاستمرار العمليات الإسرائيلية في غزة، أليس كذلك أستاذ كريم؟
4: هذه المخاوف يعني أعتقد أنه لأننا لا يمكن اعتبارها مجرد دعاية، ولكنها تحتاج إلى يعني نوعا من الأدلة السياسية والميدانية، وذلك حتى نستطيع أن تتحول إلى حكم قاطع. فمصدر القلق الحقيقي هو يعني وجود أو يتمثل في وجود فجوة بين الخطاب والواقع. خطاب يتحدث عن السلام وإعادة الإعمار، بينما يعني تتغايب آلية ثورية تمنع القصف أو تفرض الانسحاب أو تفرض الانسحاب أو يعني تعاقب الطرف الذي يخرق الهدنة. وبالتالي المجلس يوفر غطاء سياسيا للمفاوضات، نعم، دون أن تستخدم نفوذه لوقف العمليات، فقد يتحول عمليا إلى مظلة لإدارة الحرب لا لإنهائها. وهنا يمكن أن نقول أننا سوف نستخدم الزمن كأداة ردع، نعم نستخدم الزمن كأداة ردع. أما إذا ارتبطت بوجود جدول زمني واضح ورقابة مستقلة وضمانات على المدنيين وثمن سياسي لمن يخرق الاتفاق، فيمكن أن يصبح هذا المجلس أداة حقيقية للتسوية، بمعنى أن المعيار ليس اسم المجلس، بل ما إذا كان يملك القدرة الحقيقية على إلزام إسرائيل لا الاكتفاء بمطالبة الفلسطينيين بالتنازلات. أي أننا هنا يعني في الفترة القادمة نرى أن يمكن استخدام الزمن كسلاح ردع، أما يمكن التجاوز هذا السلاح من خلال وضع جداول زمنية محددة.
1: إذن ما مدى احتمالية ظهور خطة بديلة لحل الأزمة في غزة وفلسطين ككل في المستقبل القريب؟ طبعا
4: احتمال ظهور خطة بديلة يعني أنا أعتقد أنه موجود، ولكن على الأرجح أنها ستكون خطة أنها ستكون خطة غير شاملة تنهي الصراع دفعة واحدة، بمعنى أنها لن تكون خطة تنهي الصراع، لأن الفجوة كما قلت بين المواقف الأمريكية والإسرائيلية والفلسطينية ما زالت يعني كبيرة. فالبديل الأقرب قد يكون خطة انتقالية متعددة المراحل كما كان من قبل، وهي وقف إطلاق النار، وهي تتمثل في وقف إطلاق النار، إدخال المساعدات، وإدارة مدنية فلسطينية. وأيضا يجب وضع في الاعتبار أن إعادة الأعمار ستكون مشروطة، ثم بحث للترتيبات الأمنية والسياسية. لكن نرى أن أي خطة جديدة أنا أرى أنها سوف تفشل إذا كانت مجرد تغيير العناوين، وذلك مع بقاء جوهر المعادلة كما هو نزع سلاح الفلسطينيين دون أفق سياسي وإعادة أعمار دون ضمانات حقيقية بعدم تدمير ما يبنى. لذلك فإن الخطة البديلة الأكثر واقعية من وجهة نظري ليست التي تقدم وعودا أكبر، بل هي التي تضع ثمنا واضحا على تعطيل السلام وتربط إعادة الإعمار بمسار سياسي ينهي الاحتلال ويضمن قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.
2: ولكن بكل الأحوال يا أستاذ كريم، لا يوجد شريك دولي قوي يدعم الفصائل الفلسطينية، بالإضافة إلى وجود هذا الانسداد السياسي، ما الخيارات الاستراتيجية المتاحة في هذه الحالة أمام الفصائل الفلسطينية؟
4: للفصائل عدة خيارات، لكن أهمها ليس انتظار وسيط جديد، نعم، بل إعادة بناء أوراق القوة الفلسطينية نفسها. فالخيار الأول هو إنهاء الانقسام وتشكيل مرجعية سياسية موحدة، لأن تعدد مراكز القرار يمنح الأطراف الدولية ذريعة للتعامل مع غزة كملف أمني بدل التعامل معها كقضية وطنية. أما الخيار الثاني هو الجمع بين المقاومة السياسية والمقاومة القانونية والمقاومة الدبلوماسية، وذلك عبر المؤسسات الدولية والمحاكم والرأي العام العالمي وليس الرأي العام الداخلي، وذلك مع حماية المدنيين وتجنب إعطاء إسرائيل مبررات لتوسيع العمليات. أما الخيار الثالث يتمثل في تحويل ملف إعادة الإعمار إلى ورقة سياسية، بحيث لا يكون الإعمار منفصلا عن وقف النار والانسحاب والحقوق الفلسطينية. لكن أهم ما تحتاجه الفصائل هو الانتقال من رد الفعل إلى استراتيجية تراكمية تكون موحدة داخلية، تتمثل في خطاب سياسي واضح، انفتاح على الوساطاء من دون ارتهان لهم، وتحديد شروط فلسطينية مشتركة لأي اتفاق. فغياب الشريك الدولي لا يعني غياب الخيارات، لكنه يعني أن الفلسطينيين مطالبون أولا بتوحيد موقفهم حتى لا يتفاوض كل طرف على جزء من القضية.
1: الباحث في العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية الأستاذ كريم هاني عبد الغفار، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود، شكرا لك.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: ونبقى في غزة، ففي ظل الحرب والحصار والنزوح تتحمل النساء في قطاع غزة عبئا كبيرا لا يقتصر على تأمين الطعام والماء والرعاية للأطفال، بل يمتد إلى مهمة يومية شاقة تلتهم ما تبقى من قوتهن، وهي غسل الملابس يدويا في ظروف بالغة القسوة.
1: وفي محاولة لتخفيف هذا العبء عن كاهلهن، أطلقت مبادرة إنسانية في غزة مشروعا لغسيل ملابس النازحين، حيث يقدم خدمة غسيل الملابس ويمنح الأطفال ملابس نظيفة تقيهم الأمراض والأوبئة المنتشرة.
2: وقال صاحب مشروع الغسالات لسبوتنيك مصطفى أبو شقفة:
5: خطرت لنا الفكرة هذه نحن ننشئ يعني مشروع الغسالات هذه. طبعا هي مش مجرد فكرة يعني عابرة، ولكن هي أساسية يعني على مدار الأسبوع. طبعا يعني رغم التزاحم اللي بصير في عندنا اليوم كمان يعني بالناس اللي هو في صعوبات اصلا كمان ان هم يغسلوا عندهم في البيت، لانه فيش عندهم ميه صالح للغسيل اصلا، واذا توفرت بيغسلوا كل يعني مثلا كل عده وجبات في ميه واحده. هذا برضو بيؤدي لانتشار يعني الامراض الجلديه والامراض الثانيه كمان منتشر الان في قطاع غزه بشكل واسع. احنا اليوم نشغل اليوم المطبخ قدر المستطاع نشغله 4 ساعات، يعني رغم قله الوقود وقله المواد اللي احنا ممكن نشتغل فيها، احنا بنوفر هذه الخدمه ان شاء الله للتسهيل على الناس، التخفيف عنهم في ناحيه الميه، من ناحيه اللي هو تخفيف برضو في اليدوي، التخفيف على النساء. ثاني شغله بيصلهم الغسيل ناشف. احنا بنواجه صعوبات بشكل كبير، يعني اليوم انا اول الغساله بدها تخرب عندي قطعه فيها صغيره، اقل قطعه عندي بتكلفني مبلغ وقدره. اليوم الغسالات السعر مرتفع جدا، يعني انا غساله خربت عندي كل النهايه لو بدي اجيب واحده حتكون صعبه جدا. هذا مشروع مكلف، وطبعا صعوبه كمان جدا في الميه، في الكهرب، في الاشياء الثانيه اللي احنا بنواجهها صعوبات جدا، ولكن قدر المستطاع نحن بدنا نبتخي ان شاء الله ونمشي ما نستسلمش ان شاء الله للواقع اللي احنا بنعيش فيه.
1: ولم تكن تتوقع النازحه من غزه رندا ابو عيشه ان بحثها عن مياه صالحه لغسل الملابس، ملابس اطفالها طبعا، سيقودها الى فرصه عمل غيرت حياتها.
2: وقالت رندا ابو عيشه لسبوتنيك:
6: من قبل الحرب طبعا كان متوفر المياه ودواء الغسيل والكهرباء، كل حاجه كانت متوفره لها، لكن ما بعد الحرب عانت بشكل كبير جدا. ما بعد الحرب لا وجود للكهرباء، لا للماء، لا لدواء الغسيل. مشروع الغسالات وفر علينا حاجات كتير. اول حاجه هنتكلم عليها المرض، لانه تغسيل السيده الفلسطينيه لما كانت تغسل كانت ان هي نفس كميه الميه بتغسل كذا وجبه، فهنا سبب لها امراض جلديه، حساسيه، اعصاب، امراض متعدده. فرحوا بالنسبه انه للغسالات، فصارت الوجبات تتكاثر بشكل هائل. صارت السيدة بدل ما تجيب مثلا وجبة واحدة تجيب وجبتين، تجيب 3 وجبات في اليوم.
1: بدوره قال النازح رمزي الشريف لسبوتنيك:
7: مشروع المغسلة مشروع مهم جدا، ويجب التنبه له، ويجب أن ندعمه، لأنه بمثل رافعة التخفيف عن معاناة الناس، احتياجات المياه فوق السكان، وبالتالي الناس بدأت تروح للمغسلة لأنه فيش عندها مية على أساس تغسل في المغسلة. فشغل المغسلة سلاح ذو حدين، إنه مكلف من ناحية مادية، ولكن في النهاية إنه بوفر عليك المياه. أنا أعتقد إنه هذه الرسالة يجب أن تصل للمجتمع التوضي. المجتمع التوضي وخاصة حقوق الإنسان الطبيعية أصبحت مش موجودة، مناشدة إلى كل الأحرار في العالم وإلى المجتمع الدولي أن ينتبهوا للشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني يتعرض إلى إبادة، احتياجاته قليلة، يعني مش موجودة، ما فيش.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: في ملفنا التالي من الولايات المتحدة الأمريكية، أظهر استطلاع للرأي انخفاض نسبة تأييد الرئيس دونالد ترامب إلى 32%، وهي أدنى نسبة في مسيرته السياسية بسبب تزايد الاستياء من طريقة تعامله مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
1: كشف الاستطلاع أن 73% من الجمهوريين قد وافقوا على أداء ترامب في منصبه، بينما أيد 17 فقط من المشاركين في الاستطلاع الجديد طريقة تعامله مع تكاليف الحياة.
2: للنقاش في هذا الموضوع ينضم إلينا الباحث بالشأن السياسي والأمريكي الأستاذ إيميل أمين. مرحبا بك أستاذ إيميل معنا في برنامج بلا قيود. وفقا لاستطلاع الرأي، معدل تأييد ترامب وصل إلى أدنى مستوى له في مسيرته السياسية. كيف أثرت الحرب على إيران على الدعم الأمريكي لسياسات ترامب؟
8: أنه اليوم السادس بعد 200 في المواجهات العسكرية الأمريكية الإيرانية ولم تحرز أي نجاح على الأرض. هذا انعكس على الرأي العام الأمريكي بأنه استعاد الماضي، صورة المستنقعات الأمريكية في فيتنام، في كوريا، في العراق، في أفغانستان. ولهذا المواطن الأمريكي ينظر للرئيس على أنه لم يستطع أن يدر هذه الحرب التي لم يكن هناك داعي بسببها. رجل الشارع الأمريكي العادي يؤمن بأن الدخول في مواجهة عسكرية مع إيران أمر كان يمكن تجنبه وكان يمكن تحقيق أي أهداف أمريكية بدون الحرب. لهذا استطلاعات الرأي لا تتوقف عند حدود الديمقراطيين، بل تصل أيضا إلى الجمهوريين ومنها إلى يقصى. بالنسبة لترامب هناك انقسام في ماجا ضد المشهد المنفلش في إيران، والذي قد يعني يتصاعد أكثر وأكثر في الساعات القليلة القادمة.
1: وكيف سيؤثر ذلك برأيك على الانتخابات المقبلة؟
8: بالتأكيد هذا سؤال مهم للغاية. الجميع ينتظر ما يشبه الانتخاب العقابي. هذه المرة المواطن الأمريكي في أزمة شديدة، جالون البنزين يصل إلى 8 دولار في بعض المناطق في أمريكا المموطرة التي تدور بالمواتير، بالسيارات، بالانتقالات. هذا أمر كارثي. ما يهم رجل الشارع الأمريكي الاعتيادي هو فاتورة الحياة اليومية. لم يحرز الجمهوريون في العامين الماضيين أي انتصارات. كافة الملفات التي حاول الرئيس الدخول فيها أثبتت لعيون الشعب الأمريكي أنه خارج إطار المألوف والمعروف والموصوف بالنسبة للسياسات الأمريكية الرصينة المتزنة. كان دائما للولايات المتحدة شطح، لكن كانت في حدود، لأنه كان يسكن البيت الأبيض في ذلك الوقت يعني طبقة من العقلاء الحكماء. حتى لو غامروا إنما يغامروا بشراكات وبتحالفات وبحدود، ولكن هذا رجل بدأ من حيث لا يعرف، والآن هو يريد أن ينتهي لكن لا يستطيع أن ينهي ما قد بدأه، لأنه الأكلاف في كل الأحوال عالية وغالية.
2: ما دور سياسة التعريفات الجمركية للرئيس الأمريكي في نتائج هذا الاستطلاع؟
8: أمر كارثي سيحط على رأس ترالة بقية الحزب الجمهوري، لا سيما المرشحين من الديمقراطيين من الجمهوريين بشكل خاص في النواب وفي الشيوخ. لم تعهد الولايات المتحدة فكرة هذه التعريفات، والتي يراها يعني النخبة الانتليجنسية الأمريكية كنوع من أنواع الابتزاز الرسمي لدول العالم. فكرة بناء أمريكا عظيمة خيل لترامب وبوصف رجل عقارات وليس رجل سياسة أنها تبنى بالأموال. ومع ذلك رغم كل ما فعله، الآن الولايات المتحدة في أزمة عميقة، 40 تريليون دولار. هو يريد من خلال هذه التعريفات الجمركية ومن خلال إشعال أزمات النفط حول العالم أن يلجأ الكل إلى الداخل الأمريكي فيعوض هذه الديون المتراكمة. لكن لم يوجد في التاريخ دولة إمبراطورية مملكة تبني ملكها وتبني عظمتها على يعني استقطاع من الآخرين.
1: وما هي دلالة تراجع تأييد ترامب داخل قاعدته الحزبية لدى الجمهوريين؟ طبعا
8: انشقاق كبير حادث الآن ويمكن أن يتجلى يوم 3 نوفمبر تشرين الثاني خلال الانتخابات، وهذه ستكون انتخابات غير مسبوقة. لفلا وفاز الديمقراطيون بالسيوخ والنواب، سيكون ترامب أول رئيس يعزل أو الرئيس الأمريكي يدخل التاريخ كمعزول. حتى لو فاز الديمقراطيون وهذا احتمال كبير بمجلس النواب، سيكون عصا في دواليب إدارة ترامب ببقية العامين المقبلين، ما يحوله إلى لامباك، إلى بطة عرجاء وربما بطة ميتة. وسنرى كل شهر والثاني قرار عزل لترامب. هذا سيحدث المزيد من الارتباك داخل دولة مرتبكة وملتبسة في حروب لم تتعلم من التاريخ كما قال البرتون.
2: برأيك أستاذ إيميل، يعني ما حدث في فنزويلا والعملية الأمريكية هناك واختطاف الرئيس أثر على معدل تأييد ترامب وشعبيته؟
8: يعني بكل تأكيد وتحديد لا يزال في الداخل الأمريكي عقول سياسية محترمة، وهذا نراه للموضوعية والحقيقة في الكثير من وسائل الإعلام الأمريكية سواء الصحافة المطبوعة أو المرئية. هناك انتقادات واسعة على أن ما جرى هذا يعني يذكرنا بما جاء في موسوعة ديفيتشاتي دي مدينة الله لسانت أغسطين، أنه القراصنة يسرقون المراكب الصغيرة في حين أن الإمبراطور يغير على المدن وعلى الدول وعلى البحار بأكملها ويسموه إمبراطور. ما جرى في فنزويلا يذكرنا بأن هذا السطو المسلح لا يتسق مع أي قوانين دولية، ولهذا الإنعكاس ليس في الداخل فقط وفي الداخل والخارج، لأن الجميع الآن بات لا ينظر لواشنطن على أنها عاصمة أو مدينة فوق جبل، بل أنها أقرب ما تكون إلى ممالك اللصوص.
1: أستاذ أميل، هل يعود انخفاض معدل تأييد ترامب في الولايات المتحدة بشكل أساسي إلى سياسته الداخلية أم الخارجية؟
8: الاثنين معا، يعني السياسات الخارجية تؤثر على الداخلية. يعني حينما ترتفع أسعار النفط بهذا الشكل هذا أمر يؤثر على الداخل، حين يرى المواطن الأمريكي نفسه مكروها في العالم الخارجي هذا بسبب السياسات الخارجية. يعني الآن وفي ذكرى الحادث أكبر تساءلت بعض الأقلام يعني المفكرة الواعية بنفس التساؤل الذي طرح 2001 11 سبتمبر أيلول 2001، لماذا يكرهوننا؟ يعني حتى الآن الشعب الأمريكي لما يعني يسأل لماذا العالم يكرهنا، نفسه أن يتابع ما يصدر من سياسات أمريكية من تدخلات في شؤون العالم من فكرة السيد الذي يريد أن يمتط الكل.
2: إذا قارنا يا أستاذ إيميل بين الوعود التي عاد على أساسها ترامب إلى البيت الأبيض في يناير من العام الماضي وبين الواقع الذي رصده الاستطلاع اليوم في هذا العام، كيف تقيم هذه الفترة؟
8: يعني شخصية دونالد ترامب عنها أنها شخصية لا تلتزم بأي تعهدات. يعني إذا عدنا واستمعنا إلى خطاب التنصيب في يناير كانون أول 2025، أول شيء قال أن الحروب لن يدخل في حروب جديدة وأنه سيحاول إقامة نوع من السلام العالمي، ولم تمضي يعني أشهر قليلة إلا وكانت هناك المغامرات العسكرية. هذا رجل يعني مجبول على المغامرة والمقامرة إنجاز التعبير، لكن الآن للأسف يعني مكانته الأممية تضر ببقية أرجاء العالم على كافة الأصعدة، ولهذا الثقة في ترامب تتراجع إن ما كانتش يعني بنسبة 90% فبأكثر من ذلك. وربما سنرى هذا الأسبوع في الأمم المتحدة خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة نتائج هذه السياسات. يكفي بالأمس حين تحدث لم يسمع أحد صوته لأن كل وسائل الإعلام انسحبت ولم يعد هناك أحد يغطيه بعد أن منع CNN وأخرى من التغطية. كل الإعلام الأمريكي قال أن هذه ليست أمريكا، حرية الرد أمر مكفول بالدستور، فكان الرد أنهم حرموه من أي تغطيات، وهذا أمر بالنسبة له كارثي. هو رجل يعشق الظهور والشو والتصريحات كل ساعة.
1: الباحث بالشأن السياسي والأمريكي الأستاذ إيميل أمين، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود، شكرا لك.
2: بهذا الملف وانخفاض شعبية ترامب نصل وإياكم مستمعين إلى ختام هذه الحلقة من برنامج بلا قيود، قدمناها لكم من سبوتنيك في موسكو. أنا نغم كباس
1: وأنا محمد جمعة،
2: إلى اللقاء.
9: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
10: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
9: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
10: نكشف ما يخفيه الآخرون.
11: ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
12: أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من ملفات ساخنة. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار. ضغوط اجتماعية متصاعدة تواجهها حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة مع اتساع دائرة الاحتجاجات والاعتصامات المطالبة بزيادة المرتبات لتطول قطاعات حيوية وشرائح واسعة من المجتمع. وانضم الأطباء والعاملون في قطاع الصحة إلى موجة التصعيد للمطالبة بزيادة المرتبات وصرف الفروقات المالية وتحسين الأوضاع المهنية والمعيشية، تزامنا مع مواصلة المعلمين اعتصامهم للأسبوع الثاني على التوالي للمطالبة بتحسين الأجور. وقد امتدت المطالب إلى التعليم العالي مع إعلان اتحاد جامعات ليبيا تعليق الدراسة في الجامعات والدخول في اعتصام بداية من يوم الخميس المقبل للمطالبة بزيادة المرتبات وتسوية الأوضاع المالية المتأخرة وتحقيق العدالة في الأجور وتحسين أوضاع الجامعات، في حين شمل الاحتقان كذلك شريحة المتقاعدين الذين نظموا وقفات احتجاجية للمطالبة بتسوية مستحقاتهم وزيادة معاشاتهم في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم تنفيذ عدد من القوانين والقرارات المتعلقة بتحسين أوضاعهم المالية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. أرحب بضيوف هذه الحلقة من مصراتة الدكتور خليل الأغا نقيب صيادلة مصراتة، ومن الجبل الغربي الأستاذ وسيم كليش نقيب المعلمين في بلدية العربان والمتحدث باسم حراك المعلمين، ومن القاهرة الدكتور إدريس القائد الخبير السابق في منظمة الصحة العالمية. مرحبا بكم جميعا، وأبدأ معك دكتور خليل الأغا نقيب صيادلة مصراتة وأسألك عن هذه المطالب. هل هذه المطالب تفوق القدرة المالية الحالية للدولة بما يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم بحسب تقارير صحفية أم لا؟
13: طبيعة الحال للأمانة هو احنا نعيش في وضع اقتصادي سيء جدا يعني من كافة النواحي، ولكن التقارير المالية أعتقد أن في ليبيا غير شفافة. احنا نشوفه مثلا في أو نلاحظ يعني كما يلاحظ الجميع الأرقام التي تصرف في ليبيا أرقام كبيرة جدا، غياب الترشيد سواء كان في توظيف أو كان في توزيع الحقائب أو العمل في حد ذاته أو في وجود حكومتين يتم استنزاف الأموال عليها، وجود مجلسين تشريعيات وأيضا تصرف لهم أموال باهظة جدا، وأيضا جهات رقابية متعددة، يعني هذا كله يخلق نوع من الفجوة المالية، ولكن لا أعتقد أنها تؤثر لهذا الشكل الكبير جدا بعكس ما هو موجود اليوم. يعني إحنا في وضعنا الحالي من غياب للنظم الإدارية الحقيقية أو الوضوح أو الشفافية في عملية التوظيف أو الاختيار للأناس أو التجديد، يعني اليوم نتكلم على قطاعات عدد الموظفين فيها كبير جدا، قطاع الصحي نتكلم على 350 ألف موظف حسب الأرقام التي تنشرها وزارة الصحة، عدد المختصين منهم وما يحتاج القطاع فعلا لا أعتقد أنه يجاوز 60 أو 70% من هذا الرقم، والباقي الرقم حيكون كبير جدا على كاهل هذه المؤسسات. ولكن الأرقام الكبيرة والضخمة لا تمنع الناس التي تقدم شغل حقيقي أو تعمل عمل حقيقي يعني بحباسة في مؤسساتها والتي يطلب منها أن تقوم بدور حقيقي أنهم ما يعطوش الأجور حقيقية. يعني اليوم لو تكلموا على دخل العاملين في قطاع الصحي في ليبيا انبدوا من أولها إلى آخرها يعاملون بدرجة واحدة وهي الدرجة الوظيفية، يعني ما فيش فرق بين الطبيب بين الإداري بين الممرض، كلهم يعاملون بدرجة وظيفية واحدة وهي التي على أساسها يتم سداد مستحقاتهم. يعني كمثال بسيط جدا، لو نتكلم اليوم لو طبيب أو صيدلي في عمرنا والشيخ في القطاع العام هيكون درجته في حدود الدرجة 11 ويتم سداد مرتب متاعه على 2040 دينار، يعني اللي هو تقريبا في حقيقة اليوم لو صنفوه على سعر المصرفي المركزي حيطلع في حدود 300 وكسر دولار، وإذا كان هو بنحطوها على سعر الموازي حيطلع 200 دولار، يعني أرقام بخسة جدا. أيضا لا يتم مراعاة أن نشتغل في مستشفى ونشتغل في أيام العطل وأيام المناسبات والعيادة الرسمية، بالإضافة إلى أن إذا كان هو كونه طبيب وتخصص في شيء معين، إذا كان هو جراح أو إذا كان هو في عناية وكذا، ولا يتم فصل بينكم أو تمييز بين اللي يشتغلوا، يعني أي عمل إداري يتم محاسبة، يعني تتم محاسبتنا محاسبة إدارية وليس بجوهر القضية أو الرقم أو بمعنى الإنتاج أو يتم احتساب الأجر بناء على ما يقدم من عمل من العنصر الطبي.
12: دكتور خليل، وأنت تتحدث معنا الآن هناك حالة بالفعل توفيت للأسف في مركز أبو سليم الطبي نتيجة الإضرابات، كيف تعلق على هذا الخبر العاجل؟
13: والله طبعا أبو سليم تتبع بردية طرابلس، ما نقدرش نتأكد من الخبر ومن اللي ما عنديش من نطس للأمان غادي. احنا طبعا تقدر تقول ان الاحتجاجات او اللي مو او اللي مش الاحتجاجات ان الاعتصام ان احنا قسمناه الى برديات، احنا نتكلم على داخل مدينة بصرة، ما سجلناش طبعا اي حالة من هذه الحالات ولم تسجل عندنا اي فروقات يعني من هذا النوع، واذا كان هي صارت يعني احنا نتكلم على مجتمع بشري يصير فيه الخطأ ويصير فيه الظلم أو الغبن، يعني إحنا نتكلم مثلاً على أرقام اليوم متفاوتة جداً في الحياة، اليوم الطبيب مش لاقي ياخذ أبسط مقومات الحياة لا يمكن أن نحصل عليها بهذه المرتبات الزهيدة يعني.
12: لكن إن صح هذا الخبر، يعني أنت تنفي صحة هذا الخبر، لكن إن صح هذا الخبر هل سيتم رفع سقف المطالب أم لا؟
13: والله أنا أول شيء لا أعتقد أن في حالة سجلت بهذه الطريقة، لأن إحنا ما تمش تبليغنا عليها الأمانة بشكل رسمي، ولكن بحكم من غياب المصادر أنا حاليا عندي ما عنديش وما سمعتش بالخبر، يعني لو انتشر الخبر حيكونوا على الأقل ودناها حتى فيه باب للطرق الضيقة حتوصلنا معلومة. للأمانة إحنا ما سمعناش أنه فيه حالة توفيت، لأن إحنا الأطباء العمل الإنساني مقدم على أي جلب أي مصلحة، يعني إذا كان حالة طارئة إلا إذا كان هو حالة وصلت إلى المستشفى وهي في الرمق الأخير وعدم توفر الإمكانيات. يعني إحنا كلنا نعرف أن وضع القطاع الصحي في ليبيا سيء جدا، التجهيزات والمعدات والأدوية أغلبها غير متوفرة، يعني الميزانيات التي ترصد للمستشفيات اليوم ضئيلة جدا، لو نجول للناتج المحلي الذي يصرف على قطاع الصحة في ليبيا اليوم لا يتجاوز 3%، بينما المفروض أن ليبيا الدولة الليبية تصرف 9% من إجمالي الدخل بتاعها على تطوير القطاع الصحي. اليوم لو نجول بحسبة بسيطة جدا يعني برقم بسيط، لو نشوفوا كم تكلفة علاج المواطن على الدولة الليبية أو كم دولة الليبية رصدت له قيمة، حنجد أنه تكلفة علاج المواطن في الدولة الليبية ممكن 500 دولار أو يعني في ممكن في الشهر هذا إذا كنا حسبناها أو أقصر شهر رقم هذا، يعني الميزانية كاملة هم تقريبا يتكلموا على إذا حولنا بند المرتبات ونجوا لبند التنمية والتطوير أو اللي هنا يشربين في الأدوية وفي المستلزمات الطبية، حنا قلنا تقريبا في حدود 7 مليار أعتقد، يعني لو قسمناها على عدد سكاني في ليبيا نجد أن هذه الأرقام لا تتناسب مع واقع تطوير منظومة صحية أو رعاية صحية حقيقية. اليوم لو نتكلم إحنا في ليبيا مثلا بسبب غياب السياسات الرشيدة تم إنهاء حاجة اسمها الرعاية الصحية الأولية بالكامل، يعني ما شبه نعاس موجودة، كل المهم مقدم من خدمات اليوم موجودة في السكندري اللي هو المستشفيات في التصنيف الثاني والثالث، وأغلب الجهد أو الجهود منصبة لتحسين الخدمات في العادة تكون في المراكز الكبيرة، ولكن مع هذه المرتبات السيئة جدا لا يمكن تحسين أو تطوير الوضع. اليوم مستوى الهجرة في هجرة العقول من ليبيا كبيرة جدا، يعني للأسف أن كل مرة أتفاجأ بأحد من أصدقائي أن نسافر لبعض الدول عربية كانت منها أو إذا كانت في دول عربية أو كان في أوروبا أو كان في أمريكا أو كان في الدول الآسيوية، الحقيقة المرة التي يعيشها اليوم العاملون في القطاع الصحي هو غياب التقدير وغياب الاحترام لهذه المهن وهذه الوظيفة وعدم إعطائها التقدير الكافي سواء كان من تدريب وتطوير سواء كان من حصوقها في حقوق مالية أو مستحقات مالية أو كان حتى من شأن اجتماعي من قدر أن يخلق فرق. احنا اليوم نعانوا في إشكالية كبيرة جدا يعني لو ينصحني اليوم أي خريج مرحلة ثانوية ويدخل لتخصص الجامعة أول حاجة نقترح عليه أنه يبتعد عن المجال الصحي بالكامل لأن مجال سيفني فيه عمر ووقت وأيضا أموال وبينما في المقابل الدخل نتاعه يكون سيء جدا إلا إذا كان من الأول يفكر في الخروج خارج ليبيا يعني.
14: كيف يمكن حل هذه الأزمة دكتور خليل خاصة أن إيرادات الدولة مرتبطة بإيرادات النفط غير المنتظمة التي ارتفعت مؤخرا بسبب الأوضاع بالمنطقة؟
13: والله يجب على الدولة إعادة تقييم لكل ما هو سابق تشجيع القطاع الخاص بشكل حقيقي سن قوانين حقيقية لتشجيع المنظومة الاقتصادية للدفع باتجاه القطاع الخاص. التأمين الصحي أيضا يجب أن يكون له دور حقيقي في هذه العملية وفي عملية التنمية ويجب أن لا يقصر تعامله على القطاع الخاص فقط بينما يتجه أيضا القطاع العام. يتم استهداف بعض المستشفيات أو المرافق الصحية اللي هي التي لا قدرة حقيقية لها في تقديم خدمات يتم العمل على تحسينها وتطويرها من قبل منظومة التأمين الصحي واللي تم رفع الأجور وأيضا إعادة النظر في العدد الكبير جدا من الموظفين داخل المرخصة الصحية وإعادة ترتيبهم بما يتماشى مع العمل وإعادة تدوير العاملين أو الأطباء والرأس الطبي بالكامل يعني تكلموا على المنظومة الصحية بالكامل لتدويرها وعدم ترك فرص العمل داخل المدن فقط. اليوم الهجرة من ليبيا للحصول على العلاج من كل المدن يعني لو نتكلم مثلا من الهجرة من الجنوب إلى الشمال أو من الشرق إلى الغرب أو من الغرب إلى الشرق هذه هجرة شبه يومية للحصول على الخدمات الصحية. يجب إعادة تدوير الأطباء بطريقة حقيقية للاستشاريين أيضا إعادة تصنيف المراكز الصحية بشكلها الحقيقي عدم الانجرار وراء الرغبات الشعبية في ترفيع المستشفيات لأغراض غير صحيحة إعادة النظر في موضوع طبيب الأسرة وفي القوانين الخاصة به أيضا ومجلس التخصصات الصحية يجب أن يعيد فتح المنظومة فتح المجال فيما يخص التخصصات والمدة وسنوات الدراسة لأنها بالأمانة سنوات مرهقة وأيضا تكاليفها عالية جدا. إذا كانت طيب. الدولة راغبة في الإصلاح هناك حلول حقيقية للإصلاح ولكن هذا كله يتمثل في رغبتها وفي ظل الانقسام السياسي لا أعتقد أنه سيكون هناك إصلاح حقيقي لأي شيء في ليبيا.
14: لكن هل المعضلة أمام الحكومة مالية فقط برأيك أم أنها اجتماعية أيضا نظرا لعدم قدرة أو رفض الحكومة الاستجابة لمطالب القطاعات الاجتماعية المحتجة؟
13: والله الأمانة هو إلى الآن إحنا ما نقدرش نقول أن الحكومة رافضة مش إحنا على الأقل ودناها نكون صادقين يعني في الطرح ونعطوا كل دي حق يعني لما نحن من أول يوم في الاعتصام أول يوم الاعتصام اللي هو أعلن عليه يوم 30/8 ودخلنا في الاعتصام كان عندنا لقاء مع السيد وزير الدولة وشرح لنا بعض الإشكاليات وبعض الأمور ولكن هذين في حد ذاته هو لأن نتفهم الدور متاع كوزير للدولة وأنه بيقول الكلام هذا ولكن نحن بحد ذاتنا عندنا مطالب حقيقية ومحتاجين أن نكونوا في وجه الحقيقة أو في أن يكون عندنا عمل على مستوى عالي من المطالبة بالحقوق وعدم التمييز يعني إحنا لما جينا اليوم نتناقشنا يعني مع الموضوع إحنا تكلمنا أول شيء عندنا عناصر طبية اللي هم مقسمين على حسب القانون الصحي في ليبيا بين أطباء وبين صيادلة وبين أطباء أسنان وبين الباحثين في مجال الأبحاث يعني بحاث يصنفون يعني اللي هم في العادة خريجين المختبرات والدرجات العليا فوق منها يعني وبعد عندنا المهنة الطبية المساعدة اللي هم بدوا بالتمريض والمعاونين مثلا في الأشعة وفي المعدات الطبية وفي التخصصات ما غيرها يعني العدد هذا في حد ذاته ما هوش عدد يعني صحيح هو رقم كبير ولكن ما هوش رقم يؤثر على ميزانية الدولة بشكل كبير جدا. الإشكالية العظمى اليوم في ليبيا تعانيها هي من العناصر التسييرية اللي موجودين يعني أعدادهم كبيرة جدا العناصر السرية والإدارية هدموا أعدادهم كبيرة وهدمهم جزء كبير من الإشكالية. يجب على الدولة أنها تعيد النظر في أعدادهم، في عدد تنسيبهم لمؤسسات أخرى، في الاستفادة منهم حتى في داخل القطاع الصحي فيه إمكانية للاستفادة منهم، ولكن ما يكونش السبب في أنك أنت ما تعطينيش حق إن والله إن العدد كبير جدا مثلا من الموظفين داخل هذا القطاع يحرمني أن ناخذ يكون عندي عدالة في القضايا الاجتماعية.
14: شكرا للدكتور خليل الأغا نقيب صيادلة مصراتة من مصراتة ومن الجبل الغربي في ليبيا. أرحب مجددا بالأستاذ وسيم كليش نقيب المعلمين في بلدية العربان والمتحدث باسم حراك المعلمين. أستاذ كليش، ما الأسباب إذن التي دفعت القطاعات الحيوية والشرائح العمالية المختلفة إلى الدخول في اعتصامات مفتوحة للأسبوع الثاني على التوالي؟
15: بداية تحية طيبة ولكل متابعينك الكرام. طبعا الأسباب واضحة وجلية، وهي الفارق الشاسع في مدخول المرتبات لدى العاملين في قطاع الدولة. فمن الملاحظ ومن المعلوم أن قطاع الصحة في ليبيا وقطاع التعليم هو يضم أكبر شرائح من العاملين المواطنين الليبيين، وبذلك عندما تغير سعر الصرف في السنوات الأخيرة في الدولة الليبية جراء تغير النظام السياسي واختلاط النظام الاقتصادي، فشعر هؤلاء الموظفين يعني بقلة الرواتب أمام الموظفين الآخرين، وهذا مما دفعهم إلى الاحتجاج. يعني هناك ظلم كبير في قيمة الرواتب المتفارقة بين العاملين في قطاع الدولة الليبية، وهذا السبب الرئيسي الذي جعل قطاع الصحة يخرج في احتجاجات، وأيضا قطاع التربية والتعليم يخرج في احتجاجات لإصلاح الأمور المالية وفقا لمرتباتهم. هذا السبب الرئيسي أستاذ.
14: اتحاد جامعات ليبيا أعلن تعليق الدراسة في الجامعات والدخول في اعتصام بداية من يوم الخميس المقبل، ما مدى التجاوب الشعبي مع هذه الدعوة؟
15: نعم، كانت دعوة قوية الحقيقة، وكان للأطباء والعاملين في القطاع الصحي طبعا لتنظيم اتحاد النقابات في ليبيا كانت هناك وقفة احتجاجية حافدة أمام مبنى رئاسة الوزراء على ما أعتقد يوم أول أمس، وتم أيضا يوم أمس لقاءهم مع السيد رئيس الحكومة في مبنى رئاسة الوزراء، وحسب الأخبار المبدئية أنه تم الاتفاق على عدة بنود منها منح التأمين الصحي للعاملين في القطاع الصحي، يعني تفعيل منظومة التأمين الصحي لكل العاملين في قطاع الصحة، وأيضا إقرار أو سيتم إقرار تنفيذ علاوة الخطر للعاملين، وأيضا هناك علاوة أخرى سوف يتم تنفيذها وهي العاملين في المدن والقرى. هذه آخر المستجدات بما يتعلق بإعلان النقابات بخصوص القطاع الصحي وتعليق العمل. هناك استجابة حقيقية وملموسة من رئاسة الوزراء، ونحن ما زلنا نتابع آخر المستجدات إلى أن تنفذ هذه الموافقات المبدئية تم الاتفاق عليها، والآن بصدد تنفيذها على أرض الواقع. هذا فيما يتعلق بالموظفين في قطاع الصحة واحتياجاتهم.
14: هناك قطاعات حيوية تشهد اعتصامات قد تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن اليومية مثل الأطباء والمعلمين، إلى أي مدى يمكن أن توازن النقابات بين الضغط على الحكومة لتحقيق مطالبها والحفاظ على وصول الخدمات الأساسية للمواطن؟
15: للأسف شديد أستاذنا، هذا السؤال الذي دائما يواجه من هو يطالب بحقه، أو دائما يواجه النقابات ويضعها في زاوية ضيقة عندما يقارنون مطالبها باستتباب الخدمات أو باستمارها. وهنا السؤال الحقيقي أستاذي يجب أن يتوجه إلى المسؤولين في الدولة الليبية سواء كانوا في رئاسة الحكومة أو في مجلس النواب، يجب عليهم أن يقوموا بمسؤولياتهم وواجباتهم من تعديل القوانين وتنفيذ القرارات التي هي معلنة. أما النقابات فلا يمكن أن تقف موقف المتفرج أمام منتسبيها وموظفيها والتي هي تحمل أمانتهم على عاتقها لكي تطالب بحقوقهم، ولها أيضا في قوانينها عدة أمور وعدة إجراءات تقوم بها من ضمنها الاعتصامات والإضرابات والاحتجاجات. فهذا السؤال الحقيقة يضع الحقوق في مرحلة خطيرة ويضعها في زاوية ضيقة. ومع هذا أستاذي يؤكد لك أن الجميع حريص جدا أشد الحرص على تقديم الخدمات لأبناء مجتمعهم، ولكن كما يقول المثل الليبي وأسمح لي أستشهد به هنا، ما جابك للمر كان اللي أمر منه. يعني أنت لا تقوم بشيء شديد القسوة عليك إلا عندما تتعرض إلى شيء أقصى أكثر وأكثر. فالإنسان المحروم من حقه له مطالب مشروعة يجب أن يقوم بها، ولكن بإذن الله نعول على استجابة رئاسة الحكومة ونعول على استجابة مجلس النواب حتى تحلحل كل هذه الإشكاليات ويستمر القطاع الحيوي سواء كان تعليم أو صحة في تقديم خدماته. أما الآن فقطاع الصحة الحقيقة يعمل بآلية لم يقفل المراكز الصحية ولم يقفل المستشفيات، وهذا مما يضمن تقديم الخدمات، بل جعل تعليق العمل والاحتجاج. وكذلك أيضا في المؤسسات التعليمية لم تقفل الجهات الإدارية والإدارات المدارس، ما زال تسجيل الطلبة مفتوح، متابعة توزيع الكتب المدرسية مفتوحة، ولكن الاعتصام فقط اقتصر على عمل المعلمين داخل الفصول الدراسية، وهذه كوسيلة ضغط على الجهات. وأمامهم مازال هذا الأسبوع لعل وعسى بإذن الله نشهد تجاوب صحيح وتنفيذ واقعي على أرض الواقع.
14: لكن هناك يا أستاذ وسيم من يقول إنه حكومة الوحدة الوطنية تواجه ضغوطا مالية كبيرة، وإذا كان الأمر كذلك فلماذا تم زيادة معاشات منتسبي المؤسسة العسكرية في ليبيا يوليو الماضي، بينما لم يتم اتخاذ إجراءات مماثلة لمنتسبي القطاعات الحكومية الأخرى؟
15: نعم أستاذي، هذا سؤال جوهري وحقيقي وسؤال مهم ويحتاج إلى توضيح دقيق ووصف بليغ. الدولة الليبية بكل أمانة أو حكومة الوحدة الوطنية على مستوى خاص لا تتعرض إلى ضغوطات مالية، إنما المشكلة في دولتنا هي توزيع الموارد المالية وكيفية التصرف الصحيح في الإيرادات التي تدخل على الدولة الليبية. يعلم الجميع أن الدولة الليبية هي مصدر أو بلد مصدر أساسي للنفط، والنفط دائما في ارتفاع الأسعار، وهناك دخل جيد جدا بل ممتاز يدره هذا الثروة على المجتمع الليبي. ولكن للأسف مع تغير كما قلت لك المراحل السياسية، مع تغير الحكومات، مع عدم استقرار الوضع الأمني برمته والوضع الاقتصادي، فهذا مما جعل الأزمات تتوالى. ولكن المشكلة الحقيقية هي ليست قلة الموارد وليست الضغوطات المالية، إنما سوء توزيع الثروة في البلاد. هناك كما قلت لك موارد كبيرة، ومع طبعا أيضا نؤكد لك شيء آخر، مع متابعتنا لأخبار مكتب النائب العام والتي يصدرها في كل أسبوع أو في كل شهر، هناك أرقام رهيبة أستاذي، يتم إحالة عديد من المسؤولين في قضايا اختلاس مالي تصل إلى آلاف الملايين وآلاف الدولارات. وأيضا هناك أمر آخر يستنزف الثروة الليبية، وهو تزوير الأرقام الوطنية التي من خلالها يتم الاستفادة بمنحة أرباب الأسر. نحن في ليبيا لدينا نظام يعطي مصرف المركزي قيمة دولارات لكل مواطن ليبي، فعندما يتم تزوير الرقم الوطني من الأجانب يستفيدوا بهذه المنحة. واسمح لي هنا للأسف أقول إذا كانت الحكومة إن ليبيا تعاني من انقسام مؤسسي، ودائما العبء والتساؤل يقع على حكومة الوحدة الوطنية، وهذا الشيء جانبه الصواب، لأن هناك انقسام، هناك صرف موازي، ونبه عنها السيد مصرف ليبيا المركزي في العديد من المرات، يقول أن الدولة منقسمة ماليا، يعني المصرف يصرف المنطقة الشرقية ويصرف المنطقة الغربية، وهذا دون شك أستاذي سوف يؤثر على العملية الاقتصادية ويسبب لها خسارات كبيرة قد نعلمها وقد لا نعلمها أستاذي الكريم.
14: وما هي طبيعة الخطوات التصعيدية التي يمكن للنقابات اتخاذها في حال استمرت الحكومة في تجاهل مطالب المحتجين؟
15: والله أستاذي هذا سؤال ممتاز جدا، وهو الذي يمس واقعنا ويتعلق بالمستقبل. الحقيقة بحسب ما أراه وعن كتب وعن مشاركة خاصة في قطاع التعليم والنقابات التعليمية وحراك المعلمين، ما أراه الحقيقة وللأمانة أن القطاعين سواء كان القطاع الصحي أو القطاع التعليمي، دعنا نقول قد وصل السيل الزبع. الموظف عانى ويعاني وشعر بقلة المرتب وشعر بالظلم وشعر بالتهميش، فالأمور الحقيقة وللأسف هي على تصعيد، ولدينا باقي هذا الأسبوع هي المهلة التي منحها النقابات لرئاسة الوزراء ولمجلس النواب لتحديد إجراءات فعلية لتنفيذ المطالب المشروعة، وإذا لم يتم التحرك بشكل فعلي فللأسف سوف نشاهد احتجاجات أكثر وسوف نشاهد تصعيد أكثر، ولربما يدخل القطاع التعليمي في إضراب عام. وللأمانة هذه كلها الطرق يعني فرضت على، لم يكن اختيارهم لعرقلة القطاع العام أو لتسبيب أي مشاكل.
14: شكرا لك أستاذ وسيم كليش، نقيب المعلمين في بلدية العربان والمتحدث باسم حراك المعلمين، متحدثا من الجبل الغربي في ليبيا. وأرحب مجددا من القاهرة بالدكتور إدريس القائد، الخبير السابق في منظمة الصحة العالمية. دكتور إدريس، لماذا زادت الاحتجاجات إذن في ليبيا داخل النقابات المختلفة على هذا النحو؟
16: حقيقة الإضرابات هي مستمرة لفترة طويلة، يعني هي تكاد تكون موسمية الآن، لكن بالنسبة للأطباء تحديدا يعني هم تراجعوا على بعض الإضرابات وقت الشدة، يعني مثلا أيام كورونا كان فيه تخطيط لإضراب كبير، لكن تراجع الأطباء بحكم الوضع الصحي كان خطير شوية. يعني الآن هم إضراب هوش موجه بشكل معين لمطالب معينة.

0: من 1200 دينار إلى 1500 دينار حقيقة هذا ضعيف جدا طبعا، يعني لا يصلح للحياة كريمة يعني بالنسبة لليبيا الآن، غلاء رهيب.
1: ما القيمة التي يستحقها الطبيب مع بداية عمله في القطاع الصحي وتنسجم مع مطالب المعيشة؟
0: هو القرار هذا 885 الذي صدر في 2019 ويطالب الأطباء بتطبيقه سيجعل المرتب الضعف تقريبا، يعني يبتدي من 2500 البداية ويصل إلى 4500. بس ليس هذا هو موضوع الإضراب فقط حقيقة، يعني الألاف الذين خرجوا من الأيام السابقة هم أيضا يطالبون بتحسين الأوضاع الصحية في المستشفيات، يعني مواد التشغيل ككل والأدوية والمعدات للمرضى، وهم أيضا يطالبون بتأمين صحي لهم. يعني في قطاعات عندها تأمين صحي ممتاز في ليبيا، يعني مصرف على الغاية، قطاع النفط مثلا، المصارف، البنوك يعني، وبعض الشركات العاملة في ليبيا سواء كان شركات ليبية وطنية أو شركات أجنبية، فهذا طبعا يعتبر خارج بطاق الإنصاف الذي ينادي به الأطباء. الإنصاف يعني أن يكون النظام الصحي واحد يعني للجميع، جميع فئات الناس. هذا طبعا يعتبر وضع حرج بالنسبة للطبيب إذا هو احتاج أن يدفع من جيبه عشان يعالج بمهنته. يعني من الأشياء النفسية المؤثرة جدا في الطبيب أنه هو يدفع مقابل علاجه هو شخصيا، يعني فهي معقدة القصة. يعني وضع الأطباء في ليبيا وضع تاريخي، ما هوش وضع جديد، وضع تاريخي منذ 1969 يعني ثورة سبتمبر. أصبح الطبيب يعني حد كبير يعني لا تهتم به الدولة، والبديل زمان طبعا في وجود النفط والتروة، البديل أنك تأتي بأطباء من الخارج.
1: وما طبيعة التأثير المباشر لتأخر المستحقات وأيضا أجور العاملين في القطاعات المختلفة على الحياة العامة؟
0: هو طبعا الشيء أول شيء الاكستشينج ريت، يعني هو أول شيء غلاء الدولار، ارتفاع الدولار تضاعف أكثر من 3 مرات الآن في ليبيا، يعني أكثر يمكن 7 مرات تضاعف، وهذا كله في وقت قصير، يعني وقت قصير جدا، تتكلم على 6-7 سنوات. يعني فالإنسان اللي كان مرتبه مثلا حوالي 400 دولار الآن يأخذ في 100 دولار، وطبعا والحياة زادت طبعا، فتضاعفت تكاليف الحياة، وبالتالي الذين يتأثرون بهذا الذين يعملون، يعني معظم الناس اللي يشتغلوا في الدولة الليبية هم لا يعملون حقيقة، يعني هم مرتب ضماني هو يعتبر، وتعيينات بالهبل. يعني احنا عندنا 2.4 مليون موظف في الدولة، من حقهم طبعا ان ينالوا شيء من الدعم من الدولة بتاعهم.
1: هل تحسين أجور العاملين كاف لمعالجة الأزمات المختلفة للمواطن الليبي؟
0: والله هذا سؤال صعب حقيقة، لأن حتى الاقتصاديين زمان نصحوا بعدم زيادة المرتبات، لكن هو في توازن، يعني هي بداية صراحة، يعني موضوع سياسي أكثر من تخطيطي أو مالي أو اقتصادي، الموضوع سياسي أن فيه فروقات كبيرة في المجتمع الليبي الآن لم يعهدها السابق. لا تنسى أن ليبيا كانت دولة شبه اشتراكية والمرتبات قريبة من بعضها، واعتاد الناس على ذلك. يعني الآن هم يرون فروقات طبقية كبيرة جدا جدا، وتسهيلات لبعض التجار وبعض الصناعات في ليبيا، وهذا يجعل طبعا إحساس المواطن بأنه حتى لو تحسنت بعض الأجور لن يحقق شيء. فكما سألت، يعني سؤالك صحيح، يعني هل ذلك سيغير حقيقة المعطيات الحالية؟ ما أعتقدش حيغير.
1: شكرا للدكتور إدريس القائد، الخبير السابق في منظمة الصحة العالمية من القاهرة. وشكرا لكم مستمعي الكرام، للمزيد زوروا arabic.ae. إلى اللقاء.
2: مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم.

0: لكم وإلى اللقاء. تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
1: في حياتنا تتشكل المساحات،
2: نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
1: ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
2: لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
1: فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
2: فأهلا بك في
1: مساحة حرة.
3: مستمعينا الكرام في كل مكان، أهلا بكم، هذا أنا صبري سراج وهذه حلقة جديدة من مساحة حرة. أربعة أيام تضع تونس في قلب المشهد الإعلامي العربي، إذ تقام الدورة 26 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بين مدينتي تونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل، وينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية التونسية. المهرجان يعد تظاهرة مهنية في جوهرها تجمع الهيئات الإذاعية والتلفزيونية وشركات الإنتاج وصناع المحتوى. شعار هذه الدورة نبض الصورة وصدى المستقبل يختزل مساري المهرجان، صورة تلتقط تفاصيل الحاضر وإعلام يواكب تسارع التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتغير أدوات صناعة المحتوى وتلقيه. من المقرر أن تكون الدورة الحالية فرصة لعرض إنتاجات الشركات الإعلامية وأهم الصناعات الإعلامية في الوطن العربي. بداية مراسلتنا في تونس مريم جمال لديها ما تخبرنا به.
4: وسط حضور جماهيري واسع على ركح مسرح قرطاج الدولي، افتتحت البارحة فعاليات دورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية التونسية وبالتعاون مع مؤسستي التلفزة والإذاعة التونسيتين ومؤسسة عربسات، لتتواصل فعاليات المهرجان إلى يوم 24 من أيلول الجاري. هذه الدورة التي تنتظم تحت الشعار نبض الصورة وصدى المستقبل تشهد مشاركة واسعة عدد من القنوات والمؤسسات الإعلامية العربية والأجنبية، إضافة إلى ثلة من الإعلاميين والفنانين والمثقفين العرب، كما تشهد منافسة 320 عملا إعلاميا من بينها 161 عملا إذاعيا و 1499 عملا تلفزيونيا، إضافة إلى 10 أعمال ضمن مسابقة الإعلام الجديد المرتبطة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. حفل الافتتاح البارحة الذي كان بحضور وزيرة الشؤون الثقافية التونسية أمينة أسرار في شهد تكريم عدد من نجوم التلفزة والإذاعة والسينما والإعلاميين من عدد من الدول العربية على غرار مصر وسوريا ولبنان وسلطنة عمان والكويت والعراق ولبنان وموريتانيا وتونس، تقديرا لإسهامهم في تطوير المشهد الفني والإعلامي. اليوم في فعاليات اليوم الثاني سيتم أيضا افتتاح معرض الإسبو للتكنولوجيا والتجهيزات وسوق الإنتاج البرامجي. هذا المعرض يضم أحدث ما توصلت إليه كبرى الشركات العالمية في المعدات الإذاعية والتلفزيونية الحديثة والمدمجة وشركات الإنتاج وتوزيع المحتوى السمعي والبصري. المعرض يمثل نافذة على التحولات التي تطرأ على المشهد الإعلامي ويتيح لضيوف المهرجان الاطلاع على التطورات المسجلة في المشهد الإعلامي في ميدان التجهيزات المرئية والمسموعة والرقمية. هذا المعرض يضم 85 عارضا يتوزعون على 110 أجنحة، وكالة سبوتنيك عربي سجلت حضورها بقوة في فعاليات المهرجان عبر وفد رسمي يضم كل من الأستاذة أولغا ليسكوز نائبة رئيس التحرير ومديرة وكالة سبوتنيك، كما يضم الوفد أيضا الأستاذة إيرينا كرشمير نائبة رئيس التحرير ومديرة إدارة ومراقبة الأنشطة وتحسينها، ودكتور نواف إبراهيم مدير المشاريع الدولية وترويج المحتوى. تضم الدورة أيضا 3 ندوات حوارية متخصصة، ويرتكز البرنامج الفكري للمهرجان على عدد من التحولات التي يشهدها قطاع الأعلام، من بينها البودكاست، اتجاهات المحتوى وقوة التأثير والجمهور وصناعة المحتوى من التلقي إلى الشراكة، وندوة أخرى بعنوان الإعلام السياحي من ناقل للحدث إلى صانع للوجهة، كما يناقش المشاركون قضايا مرتبطة بتوظيف الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى والمصداقية وحقوق الملكية الفكرية والتحقق من المواد المنتجة آليا والمسؤولية التحريرية ومستقبل المهن المرتبطة بإنتاج الصورة والصوت. ويشهد المهرجان كذلك أنشطة للتعاون في مجال الصناعة السمعية البصرية بين الصين والدول العربية.
3: وللمزيد تنضم إلينا مديرة إدارة الإذاعة في اتحاد إذاعات الدول العربية السيدة هايدي جلاد من تونس. سيدة هايدي، وبعد التحية، ما الذي يميز الدورة 26 للمهرجان عن الدورات السابقة على مستوى التنظيم والأعمال المشاركة؟
5: في الحقيقة إنه التميز في هذه الدورة يأتي على عدة مستويات. أولا، اختيار أسماء المكرمين في هذه الدورة هو اختيار متنوع، يدل كثيرا على اهتمام اتحاد إذاعات الدول العربية بأنه يمنح فرص للمبدعين في كل مكان في أنحاء الوطن العربي. هناك أيضا القضايا المثارة والمواضيع المثارة من خلال الندوات التي يقدمها الاتحاد على هامش المهرجان، إثارة القضايا الهامة على المستوى الإعلامي. لدينا ندوة حوارية حول البودكاست، اتجاهات المحتوى وقوة التأثير. هناك أيضا ندوة حول الجمهور وصناعة المحتوى من التلقي إلى الشراكة، وندوة حول الإعلام السياحي من نقل الحدث إلى صانع للوجهة. من خلال هذه العناوين نستطيع أن نستطلع بعض الموضوعات التي تحتل الساحة الإعلامية وتضع مستقبل الإعلام في دائرة النقاش.
3: وما هو حجم المشاركة العربية والدولية في هذه الدورة مقارنة بالمهرجانات السابقة؟
5: الحجم هذا العام أكبر من كل الأعوام السابقة على مستوى الإذاعة، وهي تخصصي. لدينا هذا العام 161 عمل، هو أكبر عدد حتى الآن في دورات المهرجان. المشاركة كبيرة، 35 هيئة عربية عضو وخاصة. هناك زيادة أيضا ملحوظة في عدد الهيئات الخاصة المشاركة، ومنهم سبوتنيك، عندنا 19 هيئة إذاعية دولية وخاصة. هي أرقام، يعني الأهم من الأرقام والأعداد هو عدد الأفكار التي تتنافس لتقول هكذا يجب أن يكون الإعلام غدا.
3: سيتم خلال المهرجان تنظيم ندوات حوارية حول عديد المواضيع الإعلامية، منها البودكاست، اتجاهات المحتوى وقوة التأثير. ما هي أسباب التركيز على البودكاست في هذه الدورة؟
5: في الحقيقة هو البودكاست شكل إعلامي فرض نفسه على الساحة. هو يعني بدأ من 2004 زي ما كلنا عارفين، لكن الحقيقة أنه خلال السنوات القليلة الماضية هو أصبح شكل يفرض نفسه على الساحة الإعلامية، أصبح محتوى يبحث عنه الجمهور، الجمهور اللي بينشد التحرر. يعني إحنا لو حاولنا نعرف ليه الجمهور بيفضل البودكاست، لأنه يفضل أن يتحرر من التوقيت، يحب أن يستمع أو يشاهد في التوقيت الذي يناسبه، يحب أن يستمع أو يشاهد لمدة برنامج متحررة من قيد معين. هو برنامج متحرر من كثير من القيود التي يفرضها الأشكال الإذاعية التقليدية والكلاسيكية، يعني يجب أن نحترم اختيارات الجمهور ونسعى لتلبيتها بشكل يتناسب مع القيم الإعلامية الراسخة.
3: وإلى أي مدى برأيك يعكس اختيار شعار المهرجان نبض الصورة وصدى المستقبل التطورات الحالية في قطاع الإعلام الرقمي والسمعي والمرئي كذلك بالوطن العربي؟
5: نبض الصورة هو ما يحدث الآن، وصدى المستقبل هو ما سيبقى منه. الشعار بالنسبة لاتحاد إذاعات الدول العربية ليس عنوانا جماليا ولكن فكرة عمل، أن نقرأ حاضر الإعلام بعين ترى ما بعد الحاضر.
3: وإلى أي مدى يمكن أن يكون محتوى الفيديو أو البودكاست بديلا عن الإعلام التقليدي؟
5: والله أنا أحد يعني العاملين والذين تربوا في الإعلام التقليدي. البودكاست بيكسر عندي استخدام الفيديو في البودكاست بالنسبة للبرامج الإذاعية بيكسر عندي الكثير من التابوهات، ومنها إطلاق العنان للخيال. كان أحد المميزات الكبيرة للإذاعات هي أنها تترك لك مساحة عريضة جدا من الخيال حتى تخيل شكل المذيع. أنا وأنا بكلم حضرتك دلوقتي كل مستمع بيستمع ليك هو بيخلق لك صورة ذهنية مختلفة ومتفردة عن المستمع الآخر، بيخلقها هو بنفسه. هذا النوع من الخلق والخيال يعني قد يختفي بشكل ما مع تعاظم استخدام الفيديو، مع حتى الفيديو حاليا بقى بيخزو استوديو الإذاعة من الداخل، الاستوديو اللي هو المباشر، الاستوديو الهواء المباشر أصبحت تغزوه الكاميرات. لازلنا حتى الآن يعني في وضع إن إحنا بنقيم التجارب، هل هذا في صالح الإذاعة أم ضد الإذاعة؟ لازلنا في طور التجريب والتقييم.
3: سيدة هايدي، معرض أسبو للتكنولوجيا والتجهيزات يقام على هامش المهرجان، كيف تسهم مواكبة التطور التقني في دعم البنية التحتية للمؤسسات الإعلامية العربية؟
5: في الحقيقة إن المعرض هو بيقدم أحدث ما وصل على الساحة، بيعطي الهيئات الإعلامية فرصة للتواصل مع المصنعين ومع الشركات، تستطيع أن تطلع على أهم وأحدث ما هو متوافر في السوق الإعلامي، وعلى الجميع أن يختار ما يتناسب مع الإمكانيات المادية ومع التطلعات لاستخدام التكنولوجيا داخل المؤسسات المختلفة، لأن كل مؤسسة لها خطة اقتصادية وخطة إعلامية مختلفة عن الأخرى.
3: لكن في ظل الانتشار السريع لأدوات الذكاء الاصطناعي في صناعة الأخبار والمحتوى، كيف يناقش المهرجان فرص الاستفادة من هذه التقنيات وفي الوقت نفسه التحديات المرتبطة بالمصداقية وحقوق الملكية الفكرية؟
5: هو في الحقيقة إنه اتحاد الإذاعات العربية مهموم بهذا الأمر للغاية، فكرة المصداقية وحقوق حماية الملكية، وإحنا عندنا ورشة عمل ستتم في يوم 5 أكتوبر عن أمن المحتوى الإذاعي وحماية حقوق الملكية الفكرية. هذه يعني من المواضيع اللي بتشغل اتحاد إذاعات الدول العربية، وبنستضيف خبراء كبار يتحدثوا مع رؤساء الهيئات الإذاعية في الوطن العربي لمساعدتهم في معرفة كيفية حماية حقوق الملكية الفكرية. احنا بندرب ايضا جميع العاملين في الهيئات على الثقة والموثوقية والمصداقية والحدود الأخلاقية وميثاق شرف استخدام الذكاء الاصطناعي، وايضا الاتحاد هو احد المؤسسين لوضع ميثاق لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الهيئات الإذاعية والتلفزيونية. فالحقيقة هو أحد الموضوعات اللي بتشغل الاتحاد وبيعنى بها عناية كبيرة جدا، وبيناقشها مناقشات مطولة، وبيحاول أن يجد لها حلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
3: مع تزايد المنافسة على الجمهور بين المنصات التقليدية والمنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي، كيف يمكن للمؤسسات الإعلامية العربية تطوير محتواها للحفاظ على جمهورها وجذب الأجيال الجديدة؟
5: الابتكار. الجيل الجديد هو جيل سريع التنقل، صاحب قرار، يعلم ماذا يريد، يعلم تحديدا كيف يستخدم وسائل الإعلام، لديه خيارات واسعة جدا جدا جدا، غير مرتبط بالإعلام التقليدي كما كنا في الماضي. لدينا إذاعات نرتبط بها، ولدينا تلفزيونات نرتبط بها، لدينا نجوم على الشاشة ونجوم للميكروفون نرتبط بهم. هو الجيل الجديد متحرر من كل هذه الارتباطات، متحرر من كل هذه القيود، لا يربط نفسه بنجم لفترة طويلة، لا يربط نفسه بأشخاص، يربط نفسه بأفكار. فإذا أردنا أن نصل للجيل الجديد يجب أن نقترب من أفكاره، ويجب أن نقترب من هذا التحرر في التفكير، ونصبح على نفس المستوى من التحرر في التفكير بما يتوافق مع كل المعايير الإعلامية التقليدية، ولكن على مستوى الخيال وعلى مستوى تقديم ما يحتاج إليه الجيل الجديد. احتياجات الجيل الجديد تختلف تماما عن الأجيال السابقة، هو لديه احتياجات محددة يعلمها ويدركها ويسعى إليها، ويعرف كيف يصل إليها. إن لم يصل من خلالك سيصل من خلال الآخرين.
3: وإلى أي مدى برأيك يمثل المهرجان مساحة لاكتشاف المواهب الإعلامية الجديدة؟ وما الذي يمكن أن يقدمه اتحاد إذاعات الدول العربية لدعم جيل جديد من الإعلاميين وصناع المحتوى؟
5: إحنا أكبر جزء من المهرجان هو المسابقات. المسابقات يعني أحد الشروط اللي بيضعها اتحاد إذاعات الدول العربية أن تذهب الجوائز للمبدعين، لصناع العمل وليس للهيئات. نحن نكون على حرص شديد أن من يقوم بإعداد العمل الذي يدخل في المسابقة ويفوز ويثبت جدارة ويثبت موهبة أن يحصل هو بنفسه على الجائزة وليس الهيئة التابع إليها. فهذا حرص شديد جدا من الاتحاد على دعم المواهب، على تشجيع المواهب، على مساندة الابتكار. المبدعون يتنافسون منافسة عادلة، وهم يعرفون أن الاتحاد يوفر الحيادية الكاملة في التحكيم، ففرص الفوز بتكون عادلة جدا. المؤسسات ليس أمامها إلا أن تختار الأفضل ليمثل مؤسساتها، لأنها تعلم أن هذه المسابقة ليس فيها أي مجال إلا للحيادية.
3: أخيرا، ما الذي يمكن أن يخرج به المهرجان هذا العام على مستوى التعاون بين المؤسسات الإعلامية العربية؟ وهل هناك مبادرات أو شراكات جديدة يمكن أن تستمر بعد انتهاء الدورة؟
5: بالتأكيد، هو طول الوقت اتحاد الإذاعات العربية، ليس فقط أيام المهرجان ولكن طول العام، نحن في شراكات جديدة. اتحاد الإذاعات العربية أحد الكيانات الناجحة جدا التابعة لجامعة الدول العربية. مؤسسات كثيرة إقليمية ودولية تسعى للشراكة مع الاتحاد. بالنسبة للمؤسسات العربية، هو الاتحاد قائم بالأساس على التعاون بين المؤسسات العربية، يعني هذا هو كيان الاتحاد، أن تتعاون الإذاعات العربية لعمل منتج مشترك، وأيضا لتبادل منتجات منفردة. يعني إحنا عندنا الأسبو كلاود، هو كلاود كبير جدا جدا جدا، يعني لو كل مستمع بيسمعنا الآن عنده آي كلاود أو عنده مساحة كلاود على التليفون بتاعه، إحنا عندنا في الأسبو مساحة كبيرة جدا جدا تضع عليها الإذاعات برامجها، وكل إذاعة تدخل على هذا الكلاود وتأخذ من البرامج ما تحتاج إليه وما ينقصها على خرائطها الإذاعية. وأحد الشركاء الحاليين لنا هو سبوتنيك، فهذا أحد الأدلة على توسع شركات الاتحاد طوال الوقت في كل الاتجاهات.
3: هايدي جلاد، مديرة إدارة الإذاعة في اتحاد إذاعات الدول العربية، كنت ضيفة كريمة علينا في مساحة حرة، شكرا جزيلا لك. لازلنا مستمرين في الحديث حول المهرجان، وتنضم إلينا من تونس الكاتبة الصحفية والإذاعية كريمة الوسلاتي. سيدة كريمة، وبعد التحية، ما هو انطباعك عن انطلاق الدورة 26 لمهرجان الإذاعة والتلفزيون في تونس؟
6: أهلا وسهلا بكم، تحياتي لكم من تونس. أكيد البارحة الموعد كان على مسرح قرطاج مع افتتاح دورة جديدة من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون اللي جمع أهل الإذاعة والتلفزيون والمؤثرين ونجوم المشهد الإعلامي العربي. بالنسبة لي كصحفية تونسية أكيد انطباعي أولا أنه أنا سعيدة بأن بلدي تونس تحتضن هذه الفعالية اللي يشرف عليها اتحاد إذاعة الدول العربية. الحفل مبارح كان مميز من ناحية الإخراج، من ناحية الصورة النهائية، لأنه مسرح عريق مثل عريقة قرطاج يحتضن هذا الحفل أكيد حاجة مهمة. الحفلة الفنية كانت بإمضاء رحمة رياض ونصيف زيتون، كما كل سنة يحاول أنه المهرجان في سهرة الافتتاح يعطي فرصة لنجوم الفن في العالم العربي باش يكونوا حاضرين في الافتتاح. إجمالا افتتاح ناجح في انتظار أنه يكون نفس النجاح حليف الاختتام، وبين الافتتاح والاختتام تبدأ الفعاليات أكيد.
3: وما الذي يميز هذه الدورة عن الدورات السابقة؟
6: تم حضور كبير لفاعلين في المشهد، كذلك أصبحنا من دورة إلى أخرى. الحقيقة ما عادش نحكيه على الإذاعة والتلفزيون بصورة تقليدية، ولينا نحكيه على البودكاست، صناعة المحتوى، الإعلام الجديد، التكنولوجيا، وأكيد هذا ما نجم كان يعكس الواقع متاعنا واللي يتفاعل معاه الاتحاد، لأنه الاتحاد ما نجمش يكون بمعزل عما يحدث على الساحة الإعلامية والتحولات السريعة اللي يشهدها المشهد الآن. نعرف أنه فما تغييرات كبيرة، دونك مهم جدا أنه يمشي معها الاتحاد، وهذا اللي حسيته مميز في هذه الدورة على الأقل مبدئيا من ناحية ما أرسل إلينا في البرنامج. واليوم تنطلق الفعاليات في مدينة الحمامات.
3: أستاذة كريمة، شعار هذه الدورة هو نبض الصورة وصدى المستقبل، إلى أي مدى يعكس توجهات الإعلام العربي لمواكبة التحولات التكنولوجية والرقمية في مجال الإعلام؟
6: شعاري نجم يكون يختزل إلى حد كبير اللحظة اللي احنا نعيشوها اليوم. احنا مبدئيا أمام جمهور تغيرت عاداته في التلقي، منصات جديدة، ذكاء اصطناعي أصبح جزء ليتجزأ من عملية إنتاج المحتوى، التكنولوجيا دخلت فعليا إلى العمل متاعنا إلى الإعلام. المهم الآن أن نطرح السؤال كيف نوظف هذه التكنولوجيا بطريقة تخدم جودة المحتوى وما تخليناش نبعدوا على جوهر المهنة متاعنا. يعني إذا يقول لي هو نبض الصورة وصدى المستقبل، بالنسبة لي أنا مهم جدا أنه نستفيد من هذه التكنولوجيا ونحافظ في نفس الوقت على دقتنا، على مصداقيتنا، وعلى مسؤوليتنا تجاه الجمهور. هذا هو، لأنه الصدى المستقبل، نبض الصورة وصدى المستقبل، الصدى قاعد يوصل والمستقبل يبدو أنه يلاحقنا يعني بطريقة كبيرة برشا. مهم جدا أنه ما نكونوش أحنا على جنب، يعني لازم أن نواكب، وهذا يلزم يتجلى الحقيقة في كل الفعاليات وحتى في الصورة النهائية اللي تخرج عليها الفعالية المنظمة من قبل اتحاد إذاعة الدول العربية. وهوني أنا أدعوهم لمزيد المراجعة الحقيقة لهذه الصورة، لأنه ساعات يكون الشعار في جانب والصورة في جانب آخر.
3: إذن كيف يمكن تقييم دور الندوات الحوارية المتخصصة التي ستعقد في المهرجان مثل ندوات البودكاست وصناعة المحتوى في تطوير مهارات الإعلاميين؟
6: هو تطوير المهارات يا إما تشرف عليه مؤسسات أو الإعلامي والصحفي بنفسه يسعى إلى تطوير المهارات من خلال الغوص في موقع الاتحاد والأكاديمية. نلقاه برشا دروس ونلقاه برشا فيديوهات اللي تنجم تطور الأداء متاعي، لكن الندوات لما نحضرها كذلك مهمة لأنه فيها عنصر التلاقي والحوار المباشر مع المختصين، وهذا المهم في الندوات الحوارية التي مثلا على قلتها تكون مكثفة ويكون فيها الحقيقة قدر كبير من المعارف. فمهم جدا أن نواكبها مباشرة، لأنه هذيك اللقاء المباشر راهو يلزم يبقى موجود. معناتها بالنسبة لي أنا مثلا أنه نحكيه على صناعة المحتوى الآن، مهم جدا أنه في الندوات نحكيه على الموضوع هذا، يتحكي على البودكاست، يتحكي على طرق الحديثة لتطوير المهارات. أنا الحقيقة مع أنه الندوات تكون موجودة وتكون مش مشكل قليلة العدد، لكن تكون مهمة وتأثر علي أنا كمتلقية كصحفية. أنا على امتداد سنوات واكب ندوات الاتحاد، وأقر وأعترف أن ندوات الاتحاد ساهمت بصفة فعلية وواضحة في تطوير مهاراتي كإعلامية تونسية وكصحفية تونسية.
3: في ظل التطور السريع للذكاء الاصطناعي والإعلام الرقمي، ما هي التحديات المهنية والأخلاقية التي تواجهها الصحافة العربية اليوم والتي يسلط المهرجان الضوء عليها؟
6: نعم، هو فما برشا تحديات كبيرة راهو أمامنا كصحفيين وكصناع محتوى، لأنه أنا من الصحافة التقليدية مشيت لصناعة المحتوى حتى أبقى موجودة في المشهد، لكن فما عنصر مهم جدا هو الثقة. نحن يوميا أمام تدفق كبير برشا من المعلومات وأمام صور وأصوات وفيديوهات اللي نجم ننجوها في لمح البصر ونتلاعب بها باستخدام الذكاء الاصطناعي، لكن أنا كصحفية جاية من المدرسة التقليدية أنا متسلحة بأخلاقيات المهنة، هي سلاحي الآن حتى يبقى عنصر الثقة بيني وبين المتلقي. اليوم احنا مانيش في نقل المعلومة، احنا في نتحقق من المعلومة، نعرف مصدرها ونحطوها في سياقها ونفسروها، لانه الصحافة التفسيرية مهمة جدا. الذكاء الاصطناعي بالنسبة لي انا اداة قوية جدا تساعدني كصحفية حتى اؤدي مهمتي، وخاصة يجعلني أكتسب الوقت. يعني الحاجة اللي كنت التقرير اللي كنت نعده في 3 أيام بالذكاء الاصطناعي ممكن يصبح في يوم، لكن أنا ديما شعاري نقوله في العمل الذكي سيزداد ذكاء بالذكاء الاصطناعي والغبي سيزداد غباء. يعني مهم جدا أنه أحنا نعرف كيف نستغل هذه الأدوات وهذا الذكاء الاصطناعي لصالحنا ولصالح المتلقي الذي يجب أن يكون دائما يثق فينا. عنصر الثقة مهم جدا.
3: الأستاذة كريمة الوسلاتي وحضرتك من الصحفيين البارزين في الشأن الثقافي، في ظل تراجع المساحات المخصصة للمحتوى الثقافي في بعض وسائل الإعلام، إلى أي مدى يمنح المهرجان الثقافة والفنون حضورا يتناسب مع أهميتها في الإعلام العربي؟
6: أوكي، بالنسبة للثقافة الحضور موجود، لكن الشكل هو الذي يجب أن يتغير، لأنه نحن الآن أمام كذلك تحدي أنه أحنا نقدم محتوى دسم بأسلوب غير ممل. هذا هو التحدي الأكبر أو المعادلة التي لابد أن نسعى إلى تحقيقها إذا لم تكن موجودة، لأن طرق التلقي تغيرت كذلك. أنه أحنا في محتوى ثقافي وندوة تدوم لساعة أو لساعتين أو حوار مع شخصية وازنة، يجب أن يكون شكله متغير مقارنة بالأشكال السابقة التقليدية. الإيقاع سريع بعد البث، ما الذي يبقى من هذا اللقاء المهم بعد البث، وكيف ألفت إليه الانتباه، ألفت إليه انتباه أكثر عدد ممكن من المتلقين. التحدي هنا في الشكل اللي يخرج فيه المحتوى الثقافي، لابد أن يسير التطور ويتماشى مع المطلوب الآن حتى يصل بالقدر وبالشكل المرضي وتحصل المعلومة. يعني وكأنه يكون هو محتوى يكون مغري في الأول يشد الانتباه، ثم الباحث يغوص أكثر على راحتهم، بعد يأخذ وقته باش يغوص في الفكرة اللي هي جذبته من الأول. يعني أحوصل سريعا، المحتوى الثقافي المهم لابد أن يتغير شكله حتى يصل إلى أكبر شريحة من المتلقين ومن المتابعين.
3: وكيف يمكن برأيك للمؤسسات الإعلامية العربية تحقيق التوازن بين سرعة المحتوى الرقمي وجاذبيته من جهة، والحفاظ على المهنية والعمق وجودة المضمون من جهة أخرى؟
6: هذا هو المطالبة، كل المؤسسات الإعلامية مطالبة بأن تفعل هذا الشيء، أنه فما جاذبية وفما محتوى. كيف؟ قلت لك أنا أنه احنا نتلقاو تدريبات متواصلة، نشوفوا العالم في الضفة الأخرى شنو يعمل من تدريبات، نكثف من التدريبات الموجهة كذلك للمختصين، ما نخليوش الأمور تفلت من إيدينا، ما نكونوش أحنا المسؤولين عن المؤسسات الإعلامية يلزم يمشيوا مع التغيير ولا وما يكونوش رافضين التغيير، لكن دون أن نفقد عنصر الثقة. نرجع ونقول لكم عنصر الثقة مهم جدا.
3: الإذاعية والكاتبة الصحفية المختصة في أشأن الثقافي كريمة الوسلاتي، كنت ضيفة كريمة علينا في مساحة حرة، شكرا جزيلا لك. إلى هنا تنتهي حلقتنا من مساحة حرة، للمزيد زوروا موقعنا isarabic.ae.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
7: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
8: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد.
7: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
8: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
7: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
8: arabic.sputniknews.com.
7: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
8: إلى اللقاء.
9: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.
10: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.
11: خبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح اطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم
9: عبر صوت كل لبنان، مننقل إلكن هلأ نشرة أخبار MTV.

0: طابت أوقاتكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى هذه النشرة من MTV وMFM. دونالد ترامب نجم اليوم الأول بلا منازع في الجمعية العامة للأمم المتحدة، فالرئيس الأمريكي ألقى كلمة مطولة مفصلة استعاد فيها ما حققه كرئيس للولايات المتحدة داخليا وخارجيا في السنة الفائتة، كما رسم ملامح المرحلة المقبلة. اللافت أن ترامب لم يتحدث كرئيس لأمريكا فحسب، بل كرئيس للعالم بأسره، وهو لم يكتفي بالحديث عن دول محددة وعن صراعات دول وحروب ومحاور، بل وجه سهامه حتى باتجاه مؤسسات دولية كالمحكمة الجنائية الدولية. لكن الأهمية الكبرى لما قاله ترامب يكمن في حديثه عن إيران. صحيح أنه هاجم النظام الإيراني الراعي الأول للإرهاب كما وصفه، معتبرا أنه المسؤول عن جرائم كثيرة في العالم، وصحيح أنه تحدث بزهو وافتخار عما حققه الجيش الأمريكي في حربه في إيران، لكن الصحيح أيضا أن ترامب ترك الباب مفتوحا أمام إمكان التوصل إلى تفاهم مع طهران، فهو دعا المسؤولين الإيرانيين أكثر من مرة إلى إبرام صفقة، معربا عن اعتقاده أن أمريكا ستتوصل إلى تحقيق هذه الصفقة بعد الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية. فهل ترامب يعبر عن الحقيقة والواقع، أم أن كلمته هي لطمأنة النظام الإيراني، وذلك بقصد القيام بعمليات عسكرية ضد أهداف محددة في إيران؟ واللافت أيضا في كلمة ترامب أنها لم تتضمن أي ذكر للبنان، إذ إنه لم يتطرق بتاتا إلى الملفات اللبنانية المطروحة في هذه المرحلة. توازيا، يواصل لبنان الرسمي محاولة شرح موقفه إلى المسؤولين في العالم، وفي الإطار باشر رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجي سلسلة لقاءات مع قادة عرب وأجانب. وقد دعا سلام أثناء لقائه الأمين العام للأمم المتحدة إلى ضرورة الإبقاء على قوة دولية في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. البداية مع مراسلنا أنطوني مرشاك، فما أبرز مفارقات اليوم الأول للجمعية العامة، وأين لبنان من الحركة الدبلوماسية في نيويورك؟ أنطوني، الإجابة على هذه الأسئلة معك مباشرة، تفضل.
1: من نيويورك يجتمع ماجد قادة العالم تحت سقف واحد، فيما يعني هنالك تباعد بينهم بين الحروب والمواقف. وفي اليوم الأول من المناقشة العامة تتجه الأنظار إلى المواقف الأمريكية والإيرانية وإلى اللقاءات خلف الأبواب المغلقة. ويبرز في برنامج اليوم طبعا ترامب، ماكرون، أردوغان والعاهل الأردني وأمير قطر، وسط أولويات تشمل وقف الحروب، التنمية والمناخ والذكاء الاصطناعي وإصلاح الأمم المتحدة. أما مشاركة نتنياهو المرتقبة أيضا ماجد، فتسبقها طبعا مواجهة مع عمدة نيويورك زهران ممداني اللي وصفه بمجرم حرب، مع إقراره بعدم امتلاك المدينة صلاحية تنفيذ مذكرة المحكمة الجنائية الدولية. نتنياهو رح يكون هون لساعات قليلة ويتوعد بالرد من المنبر الأممي. أما في ملف سوريا يشارك الرئيس أحمد الشرع للمرة الثانية، وكان قد التقى أعضاء من الكونغرس الأمريكي والجالية السورية، وأكد أهمية تعزيز العلاقات مع واشنطن ومساهمة المغتربين في إعادة الأعمار. ومن مفارقات الحضور أيضا ماجد، سمحت واشنطن بمشاركة الوفد الإيراني مع قيود على التنقل استنادا إلى التزاماتها كدولة مضيفة. وقد شهدنا أيضا عباس عرقج أثناء خروجه خلفنا هون منذ قليل من قاعة مجلس الأمن، في المقابل أيضا أبقت منع دخول محمود عباس ومسؤولين فلسطينيين ضمن هذا الإطار اللي أخذته الإدارة الأمريكية بسبب مشاكلهم مع إسرائيل أمام المحكمة الدولية. سياسيا، أعلن روبيو الانفتاح على لقاء الإيرانيين إذا كان منتجا، مؤكدا أنه لا اجتماع مجدول حتى الآن. ولبنانيا ماجد، بحسب مصادر الـMTV تحدث غوتيريش مع نواف سلام عن تأمين توافق سياسي مبكر على وجود دولة تحت مظلة الأمم المتحدة بعد اليونيفيل لمراقبة الخط الأزرق وتأمين التواصل بين الأطراف ودعم بسط سلطة الدولة في الجنوب. وفي قلب هذا المشهد جاءت كلمة ترامب اليوم لتطرح رؤيته للدور الأمريكي ورسائله إلى الحلفاء والخصوم، خصوصا إيران. فلنستمع إلى أبرز ما قاله ترامب.
2: America is back and our country is stronger today than ever before. So while others have talked, I have acted. While others have spoken of peace, I have made peace. There is no better example of a danger that was allowed to gather strength at the world's peril than the number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran. They were the bully of the Middle East, but they are the bully no more. Upon taking office last year, I immediately opened negotiations with Iran and offered them full economic cooperation in exchange for ending their nuclear program and support for terror, but they refused. That was a big mistake. And again, I urged Iran to make a deal, and again, they refused. But I have a big decision to make. Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Maybe one of the greatest in the Middle East or even the world? Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again? Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope? But I believe we'll make a deal right after the election, because it doesn't make sense for them not to. Iran will never have a nuclear weapon. The cowards and traitors, thank you. Thank you.
0: نيويورك تجمع الخصمين وطهران تختبر ثمن فك الحصار وبيان سعودي مصري باكستاني تركي بضرورة الالتزام بمذكرة تفاهم إسلام أباد. آخر المستجدات مع رنا نمر.
3: الملف الإيراني حاضر بقوة في الأمم المتحدة مع افتتاح أعمال الجمعية العمومية، من الحرب والعقوبات إلى مضيق هرمز والنووي، وصولا إلى سؤال بدأ يفرض نفسه في نيويورك: هل يعود التفاوض بين واشنطن وطهران؟ فعلى هامش الزيارة توالت المواقف الإيرانية. الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أعلن أنه سيحمل موقف بلاده إلى المحافل الدولية، والمفارقة أن طهران جاءت إلى نيويورك لتستخدم منبر المنظمة الدولية، فيما وزير خارجيتها عباس عراقجي يهاجم الأمم المتحدة ويتهمها بالعجز عن حفظ السلام والأمن. لكن طهران لا تحمل معها الانتقادات فقط بل عرضا أيضا. مسؤول إيراني كبير قال أن الوفد الموجود في نيويورك يملك صلاحيات لإحياء المسار الدبلوماسي مع واشنطن، وأن إيران قادرة على إعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام شرط تخفيف الضغط العسكري الأمريكي ورفع الحصار عن موانئها. في المقابل جاء الرد الأمريكي على لسان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، حيث أعلن أن الولايات المتحدة منفتحة على الحوار مع الإيرانيين لكن لا اجتماع مقررا حتى الآن، مشددا على أن الهدف الأمريكي يبقى منع إيران من امتلاك سلاح نووي. فيما يمتد الضغط الاقتصادي الأمريكي إلى الطيران الإيراني مع تهديد جديد للجهات التي توفر الوقود أو خدمات الهبوط أو بيع التذاكر بعقوبات ثانوية قد تصل إلى الاستبعاد من النظام الدولاري، والنتائج بدأت تظهر قبل اكتمال مفاعيل العقوبات، إذ أشارت تقارير إسرائيلية إلى إلغاء الخطوط الجوية التركية ومنها بيجاسوس رحلاتها من إيران وإليها. الصين بدورها اعترضت وأعلنت بيجينغ رفضها العقوبات الأمريكية الأحادية، واصفة إياها بغير القانونية ولا تستند إلى موافقة مجلس الأمن. هكذا تدخل طهران أسبوع الأمم المتحدة بمفارقة واضحة، تهاجم المنظمة، ترفع شروطها أمام واشنطن، وفي الوقت نفسه تبحث من نيويورك عن طريق يعيدها إلى طاولة الدبلوماسية.
4: في شأن دولي آخر، بن سلمان يتلقى اتصالا من بوتين تناول أمن الملاحة وواشنطن على حافة التدخل في اليمن. ترامب أمر بضرب الحوثيين ثم تراجع، فما الذي حصل؟ تقرير أرور كرم.
5: قبل نحو 10 أيام طلب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التدخل عسكريا ضد العدوان الحوثي. ترامب رفض يومها فتح جبهة جديدة في اليمن، لكن التصعيد والتعنت الحوثي غير الحسابات.
6: تمكنت القوات المسلحة اليمنية بعون الله وفضله من إسقاط طائرة حربية سعودية نوع F-15.
5: فمع استمرار الهجمات على البنى التحتية السعودية والتقدم الميداني للحوثيين وصولا إلى إعلان إسقاط مقاتلة سعودية من طراز F-15، عاد بن سلمان وأبلغ ترامب أن المملكة لا تستطيع مواجهة التصعيد بمفردها، وهذه المرة تحركت واشنطن. ترامب طلب إلى البنتاغون خيارات جديدة لضرب الحوثيين، ورئيس هيئة الأركان دعا إلى اجتماع طارئ لمناقشتها. وأبعد من ذلك، ترامب أعطى بالفعل أمرا ببدء الضربات عند 5 PM قبل أن يبلغ الجيش قبل نحو 3 ساعات من موعد التنفيذ بإلغاء الأمر. لكن كبح الضربة كشف انقساما داخل القيادة العسكرية الأمريكية. فريق يرى أن على واشنطن مساندة السعودية والرد على الهجمات الحوثية، محذرا من أن عدم التحرك قد يفهم على أنه تخل عن حليف إقليمي أساسي. وفريق آخر يحذر من فتح جبهة إضافية في وقت تخوض واشنطن مواجهة مع إيران وسط ضغوط على مخزونها من الأسلحة الدفاعية وبعيدة المدى، خصوصا أن الحوثيين لا يستهدفون السفن الأمريكية حاليا. لكن البنتاغون يؤكد أن قواته في المنطقة جاهزة للتحرك إذا صدر الأمر، حيث يمتلك ما يكفي من القوات والقدرات العسكرية المنتشرة في المنطقة.
0: اتفاق أمني جديد يوسع الوجود العسكري الأمريكي في غرينلاند إلى مستوى غير مسبوق منذ الحرب الباردة. تقرير نامي الخاسن.
7: وقعت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند اتفاقا أمنيا جديدا يوسع الوجود العسكري الأمريكي في الجزيرة، في أكبر توسع للبنية التحتية العسكرية الأمريكية هناك منذ الحرب الباردة. وقبل التوقيع بساعات، ومن على منبر الجمعية العمومية للأمم المتحدة، لخص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما تعتبره واشنطن جوهر الاتفاق.
8: This agreement made with the Kingdom of Denmark gives the United States permanent control over security and all other needs on that territory.
7: وبموجب الاتفاق يتوقع أن توسع الولايات المتحدة وجودها خارج قاعدة بيتوفيك الفضائية الحالية إلى موقعين إضافيين، وستعود واشنطن إلى نارسار سوارك في جنوب غرينلاند، حيث كانت الولايات المتحدة تدير قاعدة جوية رئيسية خلال الحرب الباردة، كما ستقيم وجودا في ميسترزفيك شرق غرينلاند التي تستخدمها حاليا قوات دنماركية. لكن وصف ترامب للاتفاق بأنه يمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة يتجاوز اللغة التي استخدمتها الدنمارك وغرينلاند. فقد شدد الطرفان على أن الاتفاق يحافظ على سيادة مملكة الدنمارك ووحدة أراضيها وعلى حق شعب غرينلاند في تقرير المصير. كما قدمت كوبنهاغن الاتفاق في إطار جهد أوسع لحلف شمال الأطلسي لتعزيز أمن القطب الشمالي مع تقاسم المسؤولية بصورة أكبر بين الحلفاء. ورحب الناتو بالاتفاق باعتباره يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
0: جددت القوات الإسرائيلية استهدافها بلدة عبدين بريف درعا الغربي في جنوب سوري، وسقطت قذيفتا مدفعية في أطراف البلدة، فيما توغلت دورية إسرائيلية في ريف القنيطرة وفتشت عددا من المنازل قرب نقطة تابعة للأمم المتحدة. في الأثناء أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعمه للشعب السوري الذي يواصل المضي بخطوات واثقة.
4: وقبل البدء بالأخبار المحلية، نود الإشارة إلى خبر تناقلته بعض وسائل الإعلام عن تدافع بالأيدي وتضارب حصل بين رئيس مجلس إدارة الام تي في الأستاذ ميشيل المر وشخص آخر. الحقيقة أن هذا الأمر عار من الصحة تماما، وهو من نسج خيال ثلاثي يتكون من ميشيل أمبور كرمخياط وبولا يعقوبيا. إذ لو كان هذا الأمر صحيحا، لما لم يعمد الثلاثي المذكور إلى توزيع صور عن التضارب بالمزعوم؟ لذلك اقتضى الإيضاح عن الثلاثي المخترع المشاكل ليتوقف عن فبركة الأخبار وتوزيعها على وسائل إعلامه التي تفتقر إلى أدنى مقومات الصدقية والموضوعية.
0: الوضع مقلق ولا حلول في الأفق، وأجواء الرئيس عون غير مريحة. تفاصيل مع جويس عيئي.
9: رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون غير مرتاح لمسار الأمور، فالمفاوضات مجمدة وانتهاء مهام اليونيفيل على الأبواب من دون بديل حتى الساعة، والشارع يغلي على وقع حريق الأسعار والضرائب. هذا ما ينقله زوار بعبدة من أجواء الرئيس القلق من تطورات وتفاقم الأزمات في المنطقة، إذ يبدو أن لا حلول قريبة ولا تغيير في الواقع بانتظار الانتخابات التشريعية في إسرائيل والنصفية في أمريكا، ما يعني أن لبنان في دوامة الانتظار، لكنه أيضا على حافة الانفجارين الاقتصادي والمعيشي مع الإضرابات المنتظرة في الساعات القليلة المقبلة. من هنا نسأل مصادر معنية بالاتصالات عن الجهة التي تحرك الشارع، فلا تخفي أن من مصلحة حزب الله تحريك الشارع للتشويش على مسار وخيارات الدولة اللبنانية وتحديدا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. وعن موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أعطى الثقة للحكومة من جهة، لكنه من جهة أخرى لا يساعد في لجم تحركات النقابات في الشارع، وخصوصا أنه بيمون عليها. تقول المصادر: ألا تعرفون بري دائما يمارس سياسة العصا والجزرة؟ وتضيف: هذا كله ضغط، ضغط تشو يعمل رئيس الجمهورية. نسأل فتجيب المصادر: يمكن ضغط تما يعمل رئيس الجمهورية شيء. هذا وتؤكد المصادر أن رئيس الجمهورية لا يألو جهدا في تكثيف اتصالاته مع الدول المعنية في محاولة لإخراج لبنان من دوامتي الأزمة والمراوحة القاتلتين، في وقت تؤكد معلومات الام تي في ألا تواصل لا مباشر ولا غير مباشر بين رئيس الجمهورية وحزب الله، وأن القطيعة لا تزال سائدة بينهما طالما أن حزب الله لا يزال على تعنته الرافض تسليم سلاحه والاعتراف بالدولة وبالشرعية فقط.
0: من 15 إلى أكثر من 30 دولارا البنزين يرهق الموظف، وكلفة التنقل باتت تلامس الحد الأدنى للأجور. تقرير ميرالا أبو خليل.
10: على 6 سنت قاموا الأيام وكسروا الدنيا، هلا وين صرنا نحن؟ مين فيه؟ وين إنا؟ كل الأحزاب جتيهم برا. يلا،
11: لم تعد كلفة التنقل إلى العمل تفصيلا في ميزانية الموظف بعدما تجاوز سعر صفيحة البنزين 2,800,000 ليرة، أي أكثر من 30 دولارا، فيما ارتفع سعرها من نحو 15 دولارا في بداية العام إلى أكثر من 30 دولارا في أيلول. في المقابل يبلغ بدل النقل اليومي لموظفي القطاع العام 450,000 ليرة، بعدما كان يعادل أكثر من 5 لترات من البنزين فيما لا يغطي اليوم سوى نحو 3 لترات. ومع 22 يوم عمل شهريا تتراوح كلفة التنقل ما بين 250 دولار إلى 350 دولار حسب المسافة وقوة السيارة، مقابل حد أدنى للأجور يبلغ 350 دولارا، أي أن كلفة التنقل تلامس قيمة الحد الأدنى للأجور.
12: منشتغل معاشنا نص إذا مش أكتر بيروح ترانسبار.
13: نحن كل شغلنا بالسيارة، ما في عنا نقل مشترك. مزبوط، بهدلة.
14: الدولة عم يطلع لها 610,000 بين جمرك وبين تفقة، وأربعة دولار لمساعدة الجيش. هلا يعني 10 دولار يشيلوا نصهم بيساعدونا بريحونا ب5 دولار بصير تانك بنزينة.
11: طرحت سابقا حلول مؤقتة لاحتواء الواقع بالتزامن مع زيادة الرسوم، إلا أنها لم تطبق حتى الآن.
15: نحن صار في اجتماع بشباط عند دولة رئيس الحكومة، اقترحت أنا أنه نساعد السائقين العموميين بمبلغ من المال شهريا. من يوم لليوم ما صار شيء. يعني بكرة اجتماعنا 10:30 بالاتحاد، المناخ تبعه مناخ تصعيدي. أتوجه لدولة رئيس الحكومة يشيل الفتيل اللي زتته الحكومة بموضوع الرسوم أولا، ويبلش بالتنفيذ الفوري.
11: الأربعاء سيكون حاسما لناحية تحديد توقيت التحركات التصعيدية، والنقل البري جاهز بكامل عتاده للنزول إلى الشارع، أعلى من يسمع ويطبق.
4: أسعار المحروقات تواصل الطيران والشتاء على الأبواب، فهل يعود الزمن بالحكومة إلى عام 2011 وسياسة دعم المزود؟ تقرير نخلع ضيمة.
16: المحروقات تحرق جيوب اللبنانيين والآتي أعظم، كل يوم جدول جديد، وكل جدول يحمل رقما أعلى، حتى اقتربت صفيحة البنزين من 3 ملايين ليرة وكذلك المازوت. بالأرقام ارتفع أكثر من الضعف سعر صفيحة البنزين بين مطلع العام و22 أيلول، ففي الأول من كانون الثاني بلغ سعر الصفيحة 15 دولارا، ثم ارتفع في 17 شباط إلى 19.9 دولارا بعد زيادة الحكومة 3.33 دولارا كرسم إضافي، ليصل إلى 20.23 دولارا مع اندلاع حرب إيران وأمريكا في 27 شباط، وصولا حاليا إلى أعلى سعر للصفيحة والبالغ 31.66 دولارا. أما المازوت فقد ارتفع منذ بداية العام من 13.95 دولارا إلى 31.6 دولارا بنسبة 121.5%، والأسعار مفتوحة على كل الاحتمالات.
17: بكل أسف الوضع صعب، لأول مرة بلبنان منشوف تنكي بنزين أو الديزل بعتبة 32 دولار والمواطن عم يدفع الثمن. الحرب الموجود بالعالم حسب ما مبين بعد ما في اتفاق، كنا مشكلتنا بالمضيق مضيق هرمز، اليوم صرنا بالمضيق وبالباب.
16: مقابل كل صفيحة بنزين يدفع المواطن مباشرة لخزينة الدولة 611 ألف ليرة بين TVA ورسوم وآخرها الرسم البيئي المفروض حديثا، بما معناه تشكل الضرائب حوالي 21.5% من سعر الصفيحة النهائي. أما المازوت فيحن إلى الماضي وشتان ما بين الأمس واليوم.
17: كان بالسابق الحكومات تاخد قرار الدعم على مادة الديزل عبواب فصل الشتاء، بعده لحديت اليوم الحكومة ما أخدت أي قرار. نحن بلبنان لحديت اليوم البواخر عم توصل وما عنا أي مشكلة، نتمنى يضل تقدر توصل بواخر عبر البحر، ما في مشكلة بالكميات، المشكلة بالأسعار تتعلق بالدول، تتعلق بالدول والرئيس ترامب.
16: وهكذا بين نهم الحكومة للرسوم وحركة الملاحة في مضيق هرمز، اللبنانيون معلقون على حبال المحروقات، وكل زيادة تشد الخناق أكثر فأكثر حول الأعناق وحتى الرمق الأخير.
0: أدوية إيرانية ثم هندية ثم صينية، التفاف وزارة الصحة على القانون واحد، الفحوصات بعد الترخيص. تقرير مجدولين الأحمد.

0: من جيوب الناس رئيسة قسم التفتيش الصيدلي المركز كوليت العايدة، وبطريقة الالتفاف على القانون ذاتا لمارستها مع وزراء الصحة المتعاقبين جميل جبق، حمد حسن وفراس الأبيض، التفت على القانون مجددا لتسهيل إدخال أدوية البيوسيميلر الهندية كما أدخلت أدوية البيوسيميلر الإيرانية سابقا. وبكتاب رسمي موجه إلى وزير الصحة الحالي ركان نصر الدين بتاريخ 23 حزيران 2025، ادعت أنه 4 شركات منها ريلاينس لايف ساينسز حائزة على ترخيص EMA USFDA، وبذلك تخطت كل المعايير المتبعة قانونا لمنح تراخيص استيراد أدوية البيوسيميلر. طلبت خلالها تسريع تسجيل هالأدوية، وطالبت بالاكتفاء مؤقتا بشهادة تحليل صادرة عن المصنع وبشكل مشروط انه بعد 6 شهور بتوصل التحاليل المطلوبة. طبعا قطعوا 6 شهور وصار الاستثناء هو القاعدة، وهالحركة سبق وانعملت هي نفسها مع الوزير السابق فراس الأبيض. وبما أنه حبل الفساد قصير، وجهت FDA نفسها رسالة انذار إلى المورد ريلاينس ب 18 آب 2026 بعد تسجيل خلل بنزاهة البيانات وممارسات تعقيم عرضت الأدوية المعقمة لخطر التلوث. هالأدوية بين إيدين الناس، وصار السوق اللبناني حرفيا مختبر للأدوية غير المعتمدة، ومريض السرطان هو وحظه. وبمعلومات خاصة للام تي في، وبعد تقدم النائبين غسان حصباني وفادي كرم باقتراح قانون حول الأدوية غير المطابقة للمواصفات، طلب مدعي عام التمييز القاضي رامي الحج لوائح بكل الأدوية اللي دخلت باستثناءات وتراخيص مشروطة بمهل زمنية ما التزموا فيها وزراء الصحة من أيلول 2019، تمهيدا للتحقيق بكل ما هو مخالف لمعايير منظمة الصحة العالمية وضوابط استيراد البيوسيميلرز. فهل سينجح وللملف تتمة؟
1: بعد الإعلان احذروا طريق المطر.
2: وفرص واعدة بين لبنان وسوريا.
3: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أحلام الممثلين في لبنان لهم وللبنان كبيرة، وأحلام نقيبهم للمهنة والوطن عديدة. فهل تصبح الأحلام يوماً حقيقة؟ نقيب ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون نعم بدوي، ضيف لبنان الحلم، الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند عبر صوت كل لبنان.
1: بهالصيفي صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف مواضيع أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.
3: يوميا باليومية 7:15 صباحا بعد

0: نشر الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، أنطوان سلامي، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.
1: عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلوني ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. Little Choices الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة، تغيير صغير ممكن يريح كتير.

0: الحجارة ترمى على رؤوس الناس وتتسبب بمقتلهم، ووزير الداخلية يؤكد ملاحقة المتسببين. التفاصيل مع زينب أسيل شمعون.
1: بيستقبلونا بلبنان يعني من طريق المطار، هذا منظر هيك، بوقفوكم بدهم يشلحوكم طرقونا حجر، هذا استقبال؟ وين الدولة؟ وين بيقولوا الأمن ممسوخ؟ خي عنا بلبنان
2: هيدا يلي كان بعد ناقص المواطنين، الرعب من الموت على الطرقات، مش من حادث سيارة أو برصاصة طايشة، إنما من وراء حجر. طريق المطار، محيط الكولا، طريق سليم السلام، المدينة الرياضية، نقاط ساخنة حيث تحصل فيها عمليات رمي الحجارة على السيارات المارة، وبحسب المراقبين الهدف هو إلهاء السائق عن سقوط الحجر بهدف السرقة. ولكن مش كل مرة بتسلم الجرة ولا تقع إصابات، فالأسبوع الماضي وخلال عودته من عمله ألقي حجر كبير من جسر المدينة الرياضية على سيارة المواطن محمد حمزة أدى إلى إنهاء حياته. هذه الحادثة منا الأولى، فسبق وأن تعرض الفنان برهان شعار عام 2025 إلى حادثة مماثلة عبر رمي كيس من الحجارة على سيارته خلال مروره على أوتوستراد زياد الرحباني. النائب فؤاد مخزومة توقف عند هذه الحوادث ووجه نداء إلى القوى الأمنية قائلا: أطالب وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بفتح تحقيق جدي مع تكثيف الدوريات الأمنية وتعزيز المراقبة. بدوره مصدر أمني قال للإم تي في أن القوى الأمنية تعمل على إلقاء القبض على المتورطين، كما أنه سيتم تسيير عدة دوريات بهذه النقاط. وأشار المصدر أنه تم توقيف أشخاص قبل عام تبين أنهم يعانون من مشاكل ذهنية. كما طالب وزير الداخلية أحمد الحجار القوى الأمنية بتكثيف جهودها لكشف هوية الأشخاص وتأمين سلامة المواطنين.
3: هذه حجرة قبل السفارة عند السفارة الكويتية
2: يلي عم بيصير بشكل متكرر غير مقبول، فإلى متى رح يبقى المواطن ضحية الإهمال؟ وما يردد المواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي هو التالي: إذا دولتنا مش قادرة تحمي جسر، فكيف فيها تحمي بلد؟
4: المزيد من سياسة الحرق والتفجير جنوب لبنان، والقصف مستمر على بلدات مختلفة. رنين إدريس والتفاصيل.
5: ضربات إسرائيل لبلدات الجنوب مستمرة، ومعها سياسة الحرق والتفجير، آخرها حرق الممتلكات في زوطر الشرقية. وفي زوطر الغربية حلقت مسيرة إسرائيلية على علو منخفض فوق رؤوس المواطنين والفرق الصحية. أما التفجيرات فسجلت في منطقة الدبش على أطراف ميس الجبل، كما طالت التفجيرات المنصوري وصربين وكونين. أما في الخيام فسجل تحرك وتوغل للآليات العسكرية الإسرائيلية رافقه تمشيط وقصف مدفعي، كما أحرق الجيش الإسرائيلي عددا كبيرا من المنازل غرب المدينة استكمالا لسياسة الأرض المحروقة. القصف الإسرائيلي طال بلدات أخرى كبلدة الهبارية وبلدة كفرشوبة، كفر تبنيت وتلال علي الطاهر، إضافة إلى وادي زبئين وبيت يحون. وقام الجيش الإسرائيلي بتمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة أرنون. وفي إطار آخر وفي اليوم العالمي للسلام، جددت اليونيفيل التأكيد على التطلع المشترك لتحقيق السلام رغم النزاع. وفي هذه المناسبة قال رئيس بعثة اليونيفيل في كلمة مختصرة أن قوات حفظ السلام تقوم بدوريات وتبقي قنوات الاتصال مفتوحة مع الأطراف للحد من مخاطر سوء الفهم والتصعيد. وأضاف أن اليونيفيل تعمل مع القوات المسلحة اللبنانية في الوقت الذي تتسلم فيه مهام أكبر جنوب لبنان، وأن مسؤولية التوصل إلى حل سياسي تقع على عاتق الأطراف، وستواصل اليونيفيل القيام بدورها.
4: الوزير نصر تفقد الرباطية، حيث سلطة الدولة هي أيضا بالخدمات والتعليم والقانون. تقرير حسان الرفاعي.
6: النبطية، المدينة التي شهدت أعنف جولات الحرب، كانت الثلاثاء محط زيارة وزير العدل عادل نصار، الذي تفقد قصر عدلها، حيث لا يقتصر دوره على المدينة بل يشمل القضاء بأسره، وهو الذي شهد أضرارا من جراء الغارات التي طاولت المدينة ومحيطها.
7: اليوم الدولة دورت تساند الشعب اللبناني أينما كان ومهما كانت الظروف الصعبة، لأنه نحن دورنا أنه نأمن عمل القضاء بالنبطية بالجنوب مثل بكل لبنان. صار في كتير أشغال انعملت قبل الحرب، للأسف تضرر جزء من الحرب بس مش بشكل جوهري، وبالتالي هيدا بيترمم ولازم يترمم. وبعدين كيف بيتأمنوا الخدمات؟ بدنا نقعد مع سادة القضاة ونشوف شو هو الأفضل تنقدر نأمن هذه الخدمات لجميع المواطنين.
6: اجتماع مطول مع الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والمدعية العامة في النبطي ورئيس البلدية وممثلي الأجهزة الأمنية، والهدف رصد واقع القصر وإمكان إعادة العمل إليه.
8: نحن منطالب معاليك أنه قضاء هون لازم يبقى هون، ولازم يجوا يداوموا، ولازم يجوا يشتغلوا، في مشاكل للناس، في قضايا للناس يجب أن تعالج هون.
9: نحن من الناس ولخدمة الناس خصوصا بهالظروف الصعبة.
6: إلا أن نهاية الاجتماع لم ينهي الجولة، إذ أصر الوزير نصار على زيارة مركز الأمن العام الذي يتم ترميمه، وجال في الشوارع قبل أن يستقر في أحد مقاهي المدينة.
10: شغلة حلوة تعطي هيك حركة بالبلد، تعطي ثقة، تعطي أمان، العالم تتشجع ترجع.
7: بدنا نرجع نستعيد كل شبر من الأراضي اللبنانية، وبدنا أنه يتوقفوا الاعتداءات الإسرائيلية، بس بدنا كمان أنه ناخد قرار جريء بلبنان أنه نحن بدنا نحيد حالنا من كل النزاعات.
6: زيارة بعدة رسائل ومضامين، لعل أبرزها أن الدولة حاضرة، وأن بسط سلطتها لا يقتصر على الأمن بل عبر الخدمات والتعليم والقانون، في انتظار الانسحاب وإعادة الأعمار.
0: في العلاقات اللبنانية السورية، فرص استثمارية منتظرة وملفات تجمع لبنان وسوريا على طاولة واحدة في بيروت. تقرير لمريان زوين.
11: منذ تلك اللحظة بدأت مرحلة جديدة في سوريا، دمشق تحررت ومعها بيروت. العلاقة مع لبنان تأثرت وبدأت تصبح كما يفترض أن تكون عليه بين دولتين سيدتين. واليوم قبل نحو شهرين ونصف الشهر على الذكرى الثانية لقيام سوريا الجديدة، خطوة إضافية تجاه العلاقة اللبنانية السورية. أكبر وفد حكومي وصل إلى بيروت مساء الثلاثاء في زيارة تتوزع بين لقاءات رسمية ومحطة اقتصادية أساسية الأربعاء، وهي المنتدى اللبناني السوري للاستثمار.
12: الفكرة كانت أنه نحن نقدر نجمع أصحاب القرار مع المستثمرين مع أصحاب الخبرات بمكان واحد. كان في دعم مباشر من فخامة الرئيس، وكان في دعم من رئيس الحكومة اللي شجعنا كمان هذا الموضوع، بالإضافة للسفارة السورية بلبنان عطتنا كل الدعم وكانت عم بتواكبنا أول بأول. أكيد بتعرف المستثمر بعده عنده خوف من الطلع على سوريا. أول شيء لنطمنهم ونشوف شو في عواقب أو شو في، يعني فينا نشوف شو عندهم مخاوف من الموضوع حتى نتابعها ونحلها سوا.
13: موضوع الإذن المسبق بالنسبة للفيزا لازم تنشال بين لبنان وبين سوريا، وبحب أقول إنه نحن اللي حطيناها قبل مش سوريا اللي حطتها. الشغل الثاني موضوع الجمارك، نحن بنشحن على سوريا عم ندفع جمارك، هني بيشحنوا على لبنان ما بندفع به الجمارك. وثالث نقطة موضوع اليوم الشحنات اللبنانية والسورية لازم تتضبط.
14: رئيس الجمهورية العربية السورية.
11: أبعد من الاستثمار، يحمل المنتدى دلالة على مرحلة مختلفة تعيشها سوريا وعن علاقة جديدة تربطها بلبنان.
12: تجيء المستثمرين ما حيكون بس ليطلع يستثمر بدمشق، في فرص استثمار بدير الزور، باللاذقية، بحمص، بحلب. اليوم سوريا جديدة هي اللي عم تفتح لنا الباب،
13: والعلاقة اليوم هي عن طريق المجلس اللبناني السوري والسوري اللبناني. في 42 اتفاق قديم يلي رجعنا دولة الرئيس وعطاهم للوزراء مفروض آخر أيلول يخلصوا. اتفاقيات اليوم كلياتها لمصلحة البلدين، قبل ما كانت اسمها اتفاقيات، ما بعرف شو بدي سميها، كانت مصايب على لبنان. سوريا تغيرت، وهنيئا لسوريا بهالقيادة هاي بصراحة.
11: إذن الأربعاء محطة منتظرة مع نحو 500 مشارك وأكثر من 40 شخصية رسمية سورية، والمنظمون يتعهدون بمتابعة لا تنتهي بمغادرة قاعة النقاش وصولا إلى التنفيذ.
4: في السياق، وصل الوفد السوري إلى مطار رفيق الحريري الدولي للمشاركة في المنتدى اللبناني السوري للاستثمار، حيث ألقى وزير الاقتصاد اللبناني والسوري كلمتين من المطار.
15: أرض الواقع عم تكون على ثلاث محلات بثلاث مسارات. أول شيء المسار المؤسساتي، في مجالس أعمال، في لجنة وزارية شكلت، هناك اتفاقيات عم تدرس، عندك العمل ما بين القطاع الخاص. بس في شيء سبب ثالث ومهم جداً وأنا معالي دائما بنحكي فيه، اللي هو تسهيل اللوجستي.
16: كل بعده عم يسأل عن موضوع التأشيرة،
15: في كتير شغل على الموضوع، واليوم في تعميم طلع من مديري العام الأمن العام للتسهيل، والفي اي بي لاونج بالمصنع صار موجود لتسهيل الأمور.
17: أول وفد سوري إلى لبنان، بس بدأنا نعد إن شاء الله المية قادمة. وجودنا هون وجود هو نوع حتمي أن نكون موجودين وأن نبدأ علاقة جديدة. عانينا كتير نحن اثنين، عانينا للأسف، لكن اليوم بدأنا شيء جديد، ولادة جديدة لشعبين صنعوا التاريخ. تعبير ند لند ما هو التعبير الصحيح، إنما تعبير المجلس المشترك السوري اللبناني. الشراكة هي الأساس، نحن جئنا كشريك ولم نأتي كند أو ننافس بلبنان.
0: في الشأن القضائي، أقر مجلس القضاء الأعلى التشكيلات القضائية الجزئية التي شملت 60 اسما. هذا وكشفت معلومات للإم تي في أن وزير العدل عادل نصار سيوقع التشكيلات القضائية اليوم وسيرفعها للجهات المعنية.
4: في قصر العبد استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سمير صادر، وهنأه على شهادة التميز لأعضاء النيابات العامة والادعاء العام التي حصل عليها الصادر. كما شدد عون على أن التكريم هو تقدير للجسم القضائي اللبناني الذي يخطو خطوات متقدمة في سبيل إحقاق الحق وتحقيق العدالة في لبنان.
0: إنسانيا، مارك ابن السابعة بحاجة إلى فرصة أخيرة لمواجهة السرطان. التفاصيل مباشرة مع الزميلة نادين كفوري رزق. نادين، مجددا مساحة أمل وبلسمي رح تتولي مباشرة بعد النشرة، هل برأيك هالفرصة الأخيرة فعلا رح يتحقق من خلالها فرصة شفاء حقيقية لمارك؟ تفضلي.
18: مساء الخير ماجد. أكيد يعني بنتمنى أنه تكون اليوم هي الفرصة ليرجع مارك يقدر يكفي حياته إلى جانب أهله. أكيد وضعه لمارك كتير صعب، هو بيعاني من مرض اسمه نيوروبلاستوما. مارك طفل عمره 7 سنين وهو بحاجة لدواء ليقدر يعيش من بعد ما خضع لعلاجات كتيرة وعمليات استئصال وعمليات زرع نقي العظم. الأمل الأخير لمارك أنه يبقى بعائلته وحد أهله هو الدواء اللي رح نحاول الليلة أنه نجمع حقه. المبلغ هو 250,000 دولار، هو كلفة الدواء والعلاج بالمستشفى لتلقي هيدا الدواء، اللي هو الأمل الأخير إذا فيني أقول للأسف لمارك أنه يبقى معنا. أكيد بيقدروا يتصلوا كل اللي بحبوا يساعدوا على أرقام التليفون، أوريدي كل زملائنا بالكول سنتر صاروا جاهزين لتلقي اتصالاتهم. الرقم كلكم صرتوا بتعرفوا 04-444-4444. من خلال مشاركتكم بحلقة اليوم والاتصال على هذا الرقم، مهما كان المبلغ صغير أو كبير واللي بتقدروا عليه، أنتوا رح تكونوا عم بتساعدوا أهل أنه يخلوا طفلهم معهم وبعائلتهم، ونعطيه أمل بحياة جديدة لمارك ويخلص من كل المعاناة والوجع اللي عم بيعانيها بالمستشفى. نحن دايما كلنا أمل بمشاهدي الام تي في اللي ولا مرة تركونا ولا مرة تخلوا عنا، ودايما وقفوا معنا ساعدونا لنساعد كل الأشخاص اللي منعمل كرمالهم تلتهم. اليوم كل التركيز على مارك طفل عمره 7 سنين قاعد على تخت المستشفى عم بيواجه الموت وجها لوجه بأيامه الأخيرة. إن شاء الله بختم هالحلقة نكون قادرين إنه نقوله لمارك الحياة حلوة رح تكون معنا بالأيام اللي جاية، ونقدر نأمن ال 250 ألف دولار حق الدواء.
0: مع الام تي جي دايما بتتحقق الأحلام. شكرا لك نادين. بعد الإعلان محمد صلاح الصقرة
4: وبهو ستلميا قريبا.
19: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
20: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: كنا متأمل.
21: أنا لبنان تلقف.
22: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
23: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
22: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
20: تجريم الإفطار العلني ما الحل؟ الجزء الأول في الحلقة المقبلة من جعفر توك. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم. بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 10:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
22: الكل مسؤول، والمسؤولية بتتطلب موقف. موقف مسؤول حول موضوع أو قضية، كل خميس 10:30 صباحا مع ريبيكا أبو نادر على صوت كل لبنان.

0: إلى الفقرة الاقتصادية.
1: عقدت الهيئات الاقتصادية اجتماع طارئ على وقع التضخم العالمي وارتفاع فاتورة المحروقات وكلفية الكهرباء والضرائب، وطالبت الهيئات الاقتصادية بإعطاء الوضعين الاقتصادي والاجتماعي الأولوية وتعليق رسم 300 ألف ليرة على كل صفيحة بنزين حتى آخر 2026 وإعادة تشغيل معملي الزوق وجية لزيادة التغذية والتخفيف من فاتورة الموتورات، وأيضا تخفيف الضرائب عن المؤسسات الخاصة. أعلن وزير العمل محمد حيدر عبر موقع الام تي في عن عقد اجتماع ب 12 تشرين الأول للبحث برابط بدل النقل بسعر صفيحة البنزين بدل من اعتماد رقم ثابت، بوقت تعمل الوزارة على دراسة بشأن الحد الأدنى للأجور. أيضا لبنانياً اقترب سعر صفيحة البنزين وصفيحة المازوت من 32 دولار، يعني طن المازوت يقترب من 1600 دولار. أمامنا على شاشة الأسعار الصادرة صباح اليوم عن وزارة الطاقة والمياه. دعم للنبيذ اللبناني، عقد مؤتمر بالمعهد الوطني للكرم والنبيذ بمشاركة عدد من الوزراء وشهد على توقيع مذكرة تفاهم بين المعهد ونقابة المطاعم والمقاهي والملاهي لدعم منتجات النبيذ اللبناني بقطاع الضيافة.
2: كيف يمكن لمنتج لبناني أن ينافس منتجا أوروبيا أو عالميا تأتي خلفه منظومات دعم وسياسات زراعية وإنتاجية ضخمة، بينما المنتج اللبناني يحتمل وحده ارتفاع كلفة الأرض والمياه والطاقة والعمالة والنقل؟
3: أهم شيء لقلنا أنه يكون النبيذ اللبناني موجود على لائحة المطاعم والفنادق وكل المؤسسات السياحية.
4: يشكل قطاع الكرمة والنبيذ سلسلة اقتصادية متكاملة تبدأ من الأرض ومن جهود مئات مزارعي عنب النبيذ وتمتد إلى العمال والخبراء و64 معمل نبيذ.
5: يسعدنا ويشرفنا اليوم توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تحفيز وترويج النبيذ اللبناني كأولوية. نتوجه إلى أصحاب المطاعم بالدعوة إلى التعامل مع هذه المبادرة بكل جدية ووضع النبيذ اللبناني في صدارة قوائم الطعام.
1: إلى الأسواق، البداية محلية من بورصة بيروت، في هذه الجلسة أسهم صيدرة عن تراجعات تقارب 3%، عدنا لمستويات 70 دولار. الأسواق الخليجية تنهي هذه الجلسة على حال من المراوحة، من الترقب لما يحكى عن اجتماعات قد تفضي إلى حل بالصراع الأمريكي الإيراني. أنتقل إلى المؤشرات الأوروبية، هذه الجلسة المؤشرات تميل للتباين مع تقييم المحادثات المحتملة بين واشنطن وطهران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. تراجعت سعر المستهلكين بمنطقة اليورو بشهر أيلول مما يعكس استمرار حالة الحذر بشأن الأوضاع الاقتصادية. المؤشرات الأمريكية، مؤشرات وول ستريت بالفعل تزايدت أو شهدت ضغوط بفعل مع تزايد توقعات رفع أسعار الفيد، بوقت يستفيد السوق من استمرار انخفاض أسعار النفط وعوائد السندات ومن تسارع وتيرة التوظيف بالقطاع الخاص بشهر أيلول. إلى المعدن، النفط ومن ثم العملات. الذهب تراجع مجددا وسط أمل بشأن تهدئة الصراع بالشرق الأوسط، تقارير بأنه إيران قد تعيد فتح مضيق هرمز إذا اتخذت الولايات المتحدة خطوات أولية لتخفيف الضغط العسكري. هذه التطورات ضغطت أسعار النفط أعادته إلى دون مستويات 100 دولار لبرميل برنت. يقيم فرص نجاح التحركات الدبلوماسية لتهدئة الصراع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. أيضا مما ضغط على الأسعار، إعلان السعودية إعادة تشغيل خط أنابيب شرق غربي نقل الخام، فيما يتوقع استئناف صادرات النفط عبر ميناء ينبع على البحر الأحمر. العملات الرئيسية، اليورو مقابل الدولار مستويات تقارب 1.1435، والعملات المشفرة أيضا بدورة تنتظر أي انفراج على صعيد المفاوضات المحتملة الأمريكية الإيرانية. لهون وصل لنهاية جولتنا، تصبحوا على خير، منتابع النشرة معكم.
0: شكرا مويس.
6: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
7: من صورة عفوية لمحمد صلاح لصخرة صارت مزار سياحي. ب
0: بترابزون بتركيا نشر نجم الفوتبول محمد صلاح صورة له وهو قاعد على صخرة، وبعد انتشاره صار الزوار يتوافدوا عليها ويوقفوا بالطوابير اللي يقلدوا وضعية النجم المصري ويلتقطوا الصور، وحتى سموها صلاح تشي يعني صخرة صلاح.

حركة ليفتة قاموا فيها مجموعة من الأطفال بتونس وقت ساعدوا سيدة على عبور طريق غمرته السيول، واللقطة أثارت تفاعل واسع.

بالصين استاذ علوم صنع مع تلاميذه صاروخ من المي طوله 4 امتار واطلقوه بالجو ليحولوا درس الفيزيكس لتجربه حقيقيه. صنعوا الصاروخ من انين البلاستيك ومي وضغطوا فيه الهواء لينطلق بالجو. ابتكار بسيط حول درس الفيزيكس لتجربه هندسيه حقيقيه.

0: هيدي كانت أخبارنا لليوم، أخبار جديدة بنشرة بكرة، من هلا لوقتها stay connected.
1: إلى الصفحة الرياضية.
2: البداية رح تكون مع الفوتبول وتحديدا مع منتخب فرنسا يلي رح يخوض مباراته الأولى بدوري الأمم الأوروبية تحت قيادة مدربه الجديد زين الدين زيدان يلي خلف ديشان. استعدادا لانطلاق منافسات دوري الأمم الأوروبية بدأ المنتخب الفرنسي معسكره بمركزه بكلير فونتين تحت قيادة زيدان يلي عم بيخوض أول تدريب لإله مع المنتخب الفرنسي من وقت تعيين وخليفة لديديه ديشان. المنتخب الفرنسي رح يواجه نهار الجمعة بمباراته الأولى منتخب تركيا بتركيا، ولهالأمر استدعى زيدان لاعب خط الوسط الهجومي ماغنس أكليوش بديل لزميله بباريس سان جيرمان وارن زاير أمري يلي تعرض للإصابة. زيدان أقام حصة تدريبية خفيفة بحضور نحو 12 لاعب من تشكيلته وبغياب العديد من النجوم بسبب مشاركاتهم مع أنديتهم بمباريات قبل عطلة الأسبوع. المنتخب الفرنسي عم يتواجد بمجموعة صعبة بتضم أيضا إيطاليا وبلجيكا يلي رح يلعبوا نهار الجمعة ضد بعض بإيطاليا، ورح نشهد نهار الخميس بدء البطولة وبأبرز المواجهات تستضيف هولندا ألمانيا. محليا مباراة ميني فوتبول جمعت العديد من النواب ختمت الأسبوع الرياضي بلبنان من تنظيم وزارة الشباب والرياضة. اختتمت وزارة الشباب والرياضة فعاليات الأسبوع الرياضي بلبنان يلي نظمته من 15 ل 22 أيلول على مدى 7 أيام بمباراة ميني فوتبول جمعت عدد من النواب يلي توزعوا على فريقين أحمر وأبيض بأجواء رياضية عكست روح التلاقي والمنافسة. وأقيمت المباراة بمدينة كميل شمعون الرياضية بحضور وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورة بيركتاريان ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي وممثلي القيادات العسكرية ورؤساء الاتحادات الرياضية إلى جانب عدد من الفعاليات الرسمية والرياضية. وشهدت المباراة منافسة قوية أنهيها الفريق الأبيض بالشوط الأول لصالحه 2-1 قبل ما يقلب الفريق الأحمر النتيجة بالشوط الثاني ويحسم المباراة لمصلحته بنتيجة 5-3. وشكل اللقاء النيابي محطة ختامية حملت رسالة بتتجاوز حدود النتيجة والمنافسة لتأكد أن الرياضة قادرة على جمع اللبنانيين وتعزيز ثقافة التواصل والتعاون والانتماء الوطني. مشاهدينا ده كان كل شيء بسبور لهلا، شكرا للمتابعة، عودة لكم.
1: شكرا عماد. في الفقرة الفنية نادر الأتات في بهو الست لميا.
3: بهو الست لميا قريبا على شاشة ام تي في، مسلسل كوميديا جديد بيجمع مجموعة من نجوم الدراما والكوميديا اللبنانية. وشارت المسلسل بعنوان السويعتية بقدمها الفنان نادر الأتات بأجواء لبنانية خفيفة وإيقاعية، وهي من كلمات وألحان فارس اسكندر. وقبل طرحها رسميا نسمع حصريا مقطع منها لأول مرة.

0: لحظة مؤثرة عاشها برنس هاري بلندن خلال مشاركته بحفل ويل تشايلد اووردز اللي بيكرم الأطفال والشباب اللي بيعانوا من حالات صحية خطيرة والأشخاص اللي بيهتموا فيهم. وخلال الحفل ظهر هاري سعيد بوجوده بين الأطفال وعائلاتهم وتفاعل معهم بعفوية قبل ما يقدم جائزة Inspirational Child للطفلة مارغوت جونز بيلينغتون اللي تحدت ظروف صحية صعبة جدا وهي بعمر 20 شهر.
1: It is an honor to be here again this evening to present this award.
2: Give me a wave.
0: وبالنهاية تابع صفحات وان تي في لمواكبة آخر الأخبار الفنية.
3: والآن إلى الأحوال الجوية.
4: الطقس على الجبال وبالبقاع غائم هاليومين مع خطيطة قوية على الجبال والحرارة تحت معدلاتها، بس على الساحل الحرارة مستقرة وما بتتغير. الهواء بكرة جنوبي غربي خفيف والرطوبة 55%. خلونا نشوف بهالخريطة الحرارة بالنهار: 30 ببيروت، 19 بكفر دبيان و29 درجة بالبترول. الحرارة بتطمن عشية خصوصا على المرتفعات: 23 ببيروت، 13 بريفون، 17 بالفرزل و12 درجة ببشري. بالعاصمة سما مغيمة جزئيا وموج البحر بحدود النص متر. أما على الجبال الرطوبة عالية والخطيطة قوية ومنشوف شوية شتي خفيف المساء. شو ناطرنا بالأيام اللي جاية؟ الأربعاء والخميس الطقس ما بيتغير، الأجواء غائمة جزئيا والحرارة مستقرة على 30 درجة على الساحل، وكمان منشوف شوية شتي خفيف على المرتفعات الشمالية. الجمعة والسبت الطقس مستقر ما في تقلبات والحرارة بين 23 و 30 درجة على الساحل. ختام نشرتنا، انطرونا بكرة مثل هالوقت لتعرفوا أكثر عن الطقس. تصبحوا على خير. شكرا دانيلا. نشرة انتهت، شكرا للمتابعة. المزيد عبر صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر MFM
3: وعبر موقعنا الإلكتروني mtv.com.tv. شكرا للمتابعة مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.
5: كنا عبر صوت كل لبنان مع نائل مباشر لنشرة أخبار MTV.
6: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرة غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
7: لا بلشي بنور حجار.
6: ليه؟
7: ببيع
6: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
7: حط القدير تما يزعر،
6: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح مونو.
8: ما تأجلها، ادفع رسوم الميكانيك بسرعة وسهولة بأي فرع بوب فاينانس، خدمة سريعة وراحة أكبر.
9: تأمين أول ريسك بيغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comment.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان. LBCI.
2: شخصت أنظار العالم اليوم إلى نيويورك، حيث بدأت أعمال الدورة 81 للجمعية العمومية للأمم المتحدة. نجم اليوم الأول كان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، الذي خصص معظم خطابه للهجوم على إيران، كاشفاً أنه يدرس الخيار بين التوصل إلى اتفاق معها أو دفعها إلى الجحيم. وسأل: هل أدفعهم إلى الجحيم من دون أي فرصة للنجاة ومن دون أمل في عظمة مستقبلية أو أجيال مقبلة؟ مضيفاً أنه يعتقد أن التوصل إلى اتفاق مع طهران ممكن بعد انتخابات منتصف الولاية في الولايات المتحدة في تشرين الثاني. لم يفت ترامب أن يذكر بالسابع من تشرين الأول ودعم إيران لحركة حماس. في المقابل كان وزير خارجيته أقل حدة، وكأن في الأمر توزيع أدوار. الوزير ماركو روبيو قال في حديث تلفزيوني إن الولايات المتحدة منفتحة على لقاء مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة، لكنه أوضح أن أي موعد لاجتماع كهذا لم يحدد بعد. وتابع روبيو: نحن منفتحون على هذه الفكرة، لا أعتقد أن ثمة لقاء مقررا في الوقت الراهن، لكننا منفتحون تماما على مبادرة كهذا، وخصوصا إذا كان يمكن أن تفضي إلى شيء إيجابي وأن تتيح في نهاية المطاف إلى تحقيق الهدف الأسمى من كل هذه المسألة، وهو أن لا تتمكن إيران مطلقا من امتلاك السلاح النووي. بالعودة إلى المنطقة، وفي قرار مفاجئ مددت إسرائيل حالة طوارئ الحربية على أراضيها حتى 6 من تشرين الأول المقبل، بعدما كشف عن تقارير استخباراتية أشارت إلى احتمال تصعيد التوتر على جبهتي إيران ولبنان. الجدير ذكره أن مدة انتهاء القرار تتزامن مع الذكرى 3 لحرب طوفان الأقصى في 7 من تشرين الأول 2023، حين اخترقت حماس غلاف غزة.
1: الجديد.
3: مساء الخير. تم إصلاح السلم المتحرك، فوصل دونالد ترامب إلى المنصة بسلام، وفي أكبر تظاهرة دبلوماسية يشهدها العالم انتظر العالم خطابا من رئيس أكبر دولة يضع الإصبع مباشرة على جروح الحروب والأزمات والحلول. إلا أن ترامب اختار أن يجعل الجمعية العامة للأمم المتحدة منصة لإطلاق حملة الانتخابات النصفية، ووضع الناخب الأمريكي نصب خطابه معددا إنجازاته على أطلال الإدارات السابقة. وبعد النعيم الذي صوره ترامب وتعيشه الولايات المتحدة في ولايته التي فاز بها فوزا عظيما، فتح مجددا أبواب الجحيم على إيران، فاتهمها بالراعي الأول للإرهاب وبمفعول رجعي عن كلام معجل مكرر في القضاء على قدرات طهران العسكرية، كرر اللازمة بمنعها من الحيازة على السلاح النووي، وبين دفعها إلى جهنم والقضاء عليها أو التوصل إلى صفقة معها، رجح ترامب الكفة الثانية وجدولها لما بعد الانتخابات من دون أن يمر ولو بالإشارة على ما نقلته شبكة CNN عن مسؤول أمريكي بأن ترامب أبلغ مستشاريه برغبته في ترتيب لقاء مع مسؤولين إيرانيين موجودين في نيويورك. طغى الغزل بالسيدة الأولى ميلانيا على ما عداه من ملفات ساخنة استنسخ فيها ترامب خطاب العام الماضي وإنجازاته في إنهاء كل الحروب، لكنه وللحظة اعتلائه منبر الأمم المتحدة لم يفلح في وضع حد للحرب الروسية الأوكرانية ولا للحرب الإسرائيلية على لبنان، ولم يلحظ اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين فيما تبقى من أرض في الضفة الغربية لم يقدمها الاستيطان. وهو إذا حرم الرئيس الفلسطيني محمود عباس من تأشيرة العبور إلى نيويورك منحها عن سابق رضا لمجرم الحرب بنيامين نتنياهو بموجب مذكرة توقيف صادرة بحقه، الأمر الذي جعله يحجز تذكرة السفر ليوم واحد ويقرر العودة مباشرة إلى تل أبيب بعد إلقاء كلمته من دون المرور بالمعابر الجوية لمدينة نيويورك خوفا من أن يعتقله عمدة المدينة زهران ممداني. حضرت إسرائيل كخارج عن القانون، كما حضرت غزة كأكبر شاهد على أكبر معسكرات الاعتقال في كلمتي العاهل الأردني والرئيس التركي، ليتقدم ملف حل الدولتين في الخطاب الودعي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريز. وبما يشبه الوصية دعا القادة والزعماء المجتمعين إلى عدم السماح بأن يتلاشى حل الدولتين أمام أعين الجميع، ووضع إصلاح مجلس الأمن أمانة بين أيديهم ليعكس عالم اليوم ويتمتع بالشرعية والفاعلية لمواجهة تحديات الحاضر. أيام سيواكبها العالم وكل دولة ستدوي بدلوها قبل أن يتفرق الجمع كل إلى غايته وأزمته، لكن المقتضى سيبنى على اللقاءات في كواليس الجمعية العامة وعلى هامشها، ومنها لقاء ترامب مع قادة في مجلس التعاون الخليجي وربما مع أحد المسؤولين الإيرانيين. وقد تكون التأشيرة الممنوحة للرئيس الإيراني مسعود بازشكيان ووزير خارجيته عباس عراقجي جزءا مكملا لوساطة الأفرقاء في التوصل إلى حل دبلوماسي ينعكس حكما على المنطقة وضمنا لبنان، لبنان الحاضر في نيويورك على مستوى رئيس حكومته. وفي انتظار الكلمة اللبنانية على ملاعب الكبار، فإن كرة مستديرة جمعت سياسيي البلد في ملاعب الصغار بغياب اللاعبين الأساسيين من فريقي حزب الله والدولة وعدم تسجيل أهداف التقارب واللقاء والحوار في مرمى العدو الإسرائيلي المستفيد الأول من هذا الشرخ القائم، ليبقى الجنوب هو الخاسر الأول.
1: MTV.
4: دونالد ترامب نجم اليوم الأول بلا منازع في الجمعية العامة للأمم المتحدة، فالرئيس الأمريكي ألقى كلمة مطولة مفصلة استعاد فيها ما حققه كرئيس للولايات المتحدة داخليا وخارجيا في السنة الفائتة، كما رسم ملامح المرحلة المقبلة. اللافت أن ترامب لم يتحدث كرئيس لأمريكا فحسب، بل كرئيس للعالم بأسره، وهو لم يكتفي بالحديث عن دول محددة وعن صراعات دول وحروب ومحاور، بل وجه سهامه حتى باتجاه مؤسسات دولية كالمحكمة الجنائية الدولية. لكن الأهمية الكبرى لما قاله ترامب يكمن في حديثه عن إيران. صحيح أنه هاجم النظام الإيراني الراعي الأول للإرهاب كما وصفه، معتبرا أنه المسؤول عن جرائم كثيرة في العالم، وصحيح أنه تحدث بزهو وافتخار عما حققه الجيش الأمريكي في حربه في إيران، لكن الصحيح أيضا أن ترامب ترك الباب مفتوحا أمام إمكان التوصل إلى تفاهم مع طهران، فهو دعا المسؤولين الإيرانيين أكثر من مرة إلى إبرام صفقة، معربا عن اعتقاده أن أمريكا ستتوصل إلى تحقيق هذه الصفقة بعد الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية. فهل ترامب يعبر عن الحقيقة والواقع، أم أن كلمته هي لطمأنة النظام الإيراني، وذلك بقصد القيام بعمليات عسكرية ضد أهداف محددة في إيران؟ واللافت أيضا في كلمة ترامب أنها لم تتضمن أي ذكر للبنان، إذ إنه لم يتطرق بتاتا إلى الملفات اللبنانية المطروحة في هذه المرحلة. توازيا، يواصل لبنان الرسمي محاولة شرح موقفه إلى المسؤولين في العالم، وفي الإطار باشر رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجي سلسلة لقاءات مع قادة عرب وأجانب. وقد دعا سلام أثناء لقائه الأمين العام للأمم المتحدة إلى ضرورة الإبقاء على قوة دولية في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل.
1: NBN.
5: مساء الخير. العالم كله بصراعاته ونزاعاته وانقساماته وحروبه ومشكلاته في أحضان الأمم المتحدة التي فتحت اليوم أبواب جمعيتها العامة 81. ممثلو دول العالم يدلون بدلوهم من على منبر الجمعية العامة، وستعقد لقاءات وتجري مشاورات على الهامش. وانطلاقا من تركيز الخطباء على شؤون الحرب والسلام، جاء إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن احتمالية التوصل إلى اتفاق مع إيران مباشرة بعد الانتخابات الأمريكية، لكنه قال: أمامي قرار كبير بشأن إيران، فهل نبرم اتفاقا معها يتيح لها التحول لدولة أعظم بكثير أم أقضي تماما عليها؟ متباهيا بإعلانه إنهاء 8 حروب دام بعضها لعقود. وبعيدا من خطابات المنبر، ستكون أروقة الأمم المتحدة شاهدة على قمم واجتماعات ومشاورات، لعل من بين أبرزها اللقاء الذي يعقده ترامب مع ممثلي الدول الخليجية للبحث في الاحتمالات والخيارات المتعلقة خصوصا بإيران واليمن، وتحديدا مضيق هرمز وباب المندب. وتحت سقف استاتيكو لا حرب ولا سلم يلتئم الاجتماع الأمريكي الخليجي، فهل يخرج بسيناريو معين يرجح الكفة في هذا الاتجاه أو ذاك؟ وهو الذي لابد أنه عندما يحسم قراره سيأخذ بعين الاعتبار استطلاعات الرأي التي أظهر أحدثها تراجع نسبة تأييده إلى 32%، وهي أدنى نسبة في مسيرته السياسية، كما أنه وللمرة الأولى تجاوزت نسبة الجمهوريين غير الراضين عن تعامله مع تكاليف المعيشة نسبة المؤيدين في ظل ارتفاع أسعار الوقود المرتبط بتداعيات الحرب على إيران. في غضون ذلك، رحبت إيران بإعادة أحياء الدبلوماسية إذا اتخذت واشنطن خطوات ملموسة لجهة تخفيف الضغط العسكري ورفع الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، على ما أعلن مسؤول إيراني كبير لإحدى وكالات الأنباء العالمية. وبحسب المصدر نفسه، فإن طهران بوسعها إعادة فتح مضيق هرمز في غضون 7 أيام إذا اتخذت الولايات المتحدة مثل تلك الخطوات، موضحا أن صلاحيات كاملة أعطيت للوفد الإيراني في نيويورك لإعادة أحياء الدبلوماسية. وفي نيويورك أسند تمثيل لبنان في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى رئيس الحكومة نواف سلام، الذي عقد سلسلة اجتماعات مع قادة عرب ودوليين، وأثار معهم مواضيع الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية وبسط سلطة الدولة اللبنانية على أراضيها. هذه الاعتداءات لا تتوقف قصفا للمنازل والمنشآت المدنية، وتدميرا وأحراقا للبساتين وللحقول، ومن الأسلحة الإسرائيلية المستخدمة فيها القذائف الفوسفورية ضمن مسار إبادة بيئية في الجنوب. وإلى المسار المعيشي في لبنان، حيث يحرق لهيب الأسعار جيوب المواطنين من المحروقات إلى المواد الغذائية وإلى الأقساط المدرسية، الأمر الذي دفع قوى نقابية وعملية إلى المطالبة بتشكيل خلية وزارية لمتابعة الضغوط المعيشية.
1: المنار.
6: أهلا بكم. بعد أن قضى على ما تبقى من حضور لمنظمة الأمم المتحدة وأطاح بكل القوانين والأعراف الدولية عبر حروب الإبادة وإشعال العالم بأزمات كارثية، اعتلى دونالد ترامب منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة لخوض حملته الانتخابية، مقدما عرضاته وعنترياته وتضليلاته علها ترفع من نبض حزبه المأزوم الذي وصل إلى أدنى مستوياته على أبواب الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي. وخلف المنبر وتصريحاته يبحث ترامب عن وسطاء لإبرام الصفقات وإنقاذ إدارته التي وصلت إلى أصعب الخيارات في ظل حروبها العبثية من مضيق هرمز إلى باب المندب وما بينهما. وأصعب الأبواب العالق عندها ترامب باب النفط الذي يشعل خلفه الأسعار ويهدد الاقتصاد العالمي بالانفجار، ما يجعل الإدارة الأمريكية أمام قرارين أحلاهما مر: إما الذهاب إلى تسوية وفق الشروط الإيرانية، أو الهروب إلى الأمام بتسعير الحروب الكارثية. وعند هذا المفترق يتحصن الإيرانيون، يعضون على الجرح الاقتصادي ويستعدون لكل الاحتمالات، والرسائل ليست بالأقوال وإنما بالأفعال، من الإطباق على هرمز وتقنين السفن العابرة منه بأمر إيراني رغم كل ادعاءات ترامب، إلى التجارب الحية لصواريخ جديدة بحرية وبرية، ووعيد القوات المسلحة للمعتدين بالمزيد من المفاجآت. ولم يفاجئ العالم بل لم يفاجأ العالم بغياب صوت فلسطين عن قاعة الأمم المتحدة بقرار من إدارة ترامب التي منعت عنهم التأشيرات، فيما تمنع عنهم حكومة نتنياهو الحياة في الضفة والقطاع، وتقتل مجلس السلام الذي ابتكره ترامب نفسه وفق المعايير الإسرائيلية ولم يستطع فرضه على أرض الواقع. أما كلمات القادة العرب وبعض المسلمين فكانت معبرة عن حال النكسة والتفتت والضياع والعجز أمام المشروع الصهيوني وشعور الخيبة من الحليف الأمريكي الذي ترك حلفائه في ميدان الخيبة محاصرين بالنفط والنار. في لبنان لا تزال النار الصهيونية تأتي على ما تبقى من عمران في القرى المحتلة، وآخر خيوط الأمل باتفاق الإطار الذي بات عبئا على موقعيه من السلطة المتخبطة أمام التعنت الصهيوني والتجاهل الأمريكي، ولن يغير من سوء الحال رسالة تودد شخصية من الرئيس الأمريكي للرئيس اللبناني لا تسمنه ولا تغنيه في زمن الجوع السياسي. أما الجوع الذي يضرب البلاد فتضرب به السلطة عرض حائطها السياسي، مستظلة بأوتادها الخارجية، فيما لهيب الأسعار يحرق يابسها مع انعدام أخضرها، حتى وصل لهيب النفط إلى رغيف الخبز، ما يشي باستفحال الأزمة رغم محاولة السلطة الإنكار.
7: OTV. سواء استقال وزير الطاقة أم لم يستقل، لا كهرباء. ومهما حاول حزبه التنصل من المسؤولية وتبرير الإخلال بوعود البد نوفينا، النتيجة واحدة: عتمة شاملة بعدما انقلب سحر التعطيل على الساحر، وتأكد للرأي العام أن الحملة التي شنتها القوات اللبنانية على مدى سنوات ضد التيار الوطني الحر تحت عنوان وزارة الطاقة لم تكن إلا ترويجا سياسيا وشعبوية بلا طائل دفع ثمنها جميع اللبنانيين من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. وفي الجنوب الفشل الحكومي يترجم تمديدا للاحتلال وتوسيعا له من جهة، وإصرارا على التمسك بالسلاح من جهة أخرى، بعد تأكد لقاسي والداني أن اتفاق الإطار وصل إلى حائط مسدود، وأن المناطق التجريبية لم تنتج أبناء المنطقة من تجارب العيش بلا سيادة ولا منازل في ضوء التجريف والتفجير وتبديل المعالم لأسباب لم تعد خافية على أحد، وأولها منع الأهالي من العودة والتلاعب بالديموغرافيا ثم دفع الوطن اللبناني إلى أتون فتنة داخلية. ومن الداخل إلى الخارج وتحديدا إلى نيويورك، حيث افتتحت أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بكلام عالي السقف للرئيس دونالد ترامب في ملف إيران، كلام لم يحسم اتجاه المسار في المرحلة المقبلة، لكنه أكد المؤكد: الأزمة طويلة والمعاناة مستمرة، وأسعار الطاقة والمحروقات حول العالم من سيء إلى أسوأ.
8: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.
9: أحلام الممثلين في لبنان لهم وللبنان كبيرة، وأحلام نقيبهم للمهنة والوطن عديدة، فهل تصبح الأحلام يوماً حقيقة؟ نقيب ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون نعم بدوي، ضيف لبنان الحلم، الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند عبر صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: كنا متأمل.
1: أنا لبنان تلقى فضيحة.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
3: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: أتمور.
1: عم زمر لك جديد توني كيوين.
2: ناطر حوالي من برا، استلم حوالات ويسترن يونيون بصفر عمولي عبر البوب أب.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: موجز الأخبار عبر صوت كل لبنان. أهلا بكم. في نيويورك بحث رئيس الحكومة نواف سلام مع رئيس الحكومة الإسبانية مستقبل الوجود الدولي في جنوب لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفيل ودعم الجيش اللبناني، كما بحث سلام مع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني تطورات لبنان واليمن وأهمية بسط سلطة الدولة على كامل أراضي البلدين. وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجل تقى أبناء الجالية اللبنانية في نيويورك خلال حفل الاستقبال في القنصلية العامة بحضور رئيس الحكومة نواف سلام، وأشار رجي إلى أنه رغم البعد يبقى لبنان حاضرا في وجدان المغتربين، كما يبقى إيمانهم بدولة قوية وعادلة تحمي أبنائها في الداخل والخارج. نبقى في نيويورك، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمته في الجمعية العمومية للأمم المتحدة أن عليه اتخاذ قرار كبير بشأن فيما إذا كان يود إبادة إيران أو السماح لها بالاستمرار والازدهار، قائلا: أمريكا قضت على الاقتصاد الإيراني وعلى القوات الجوية والبحرية الإيرانية، وأتوقع أننا سنتوصل لصفقة مع إيران وإلا سيواجهون الجحيم. واعتبر ترامب على أنه على إيران أنها الراعي الأول للإرهاب في العالم، مشيرا إلى أنه باشر المفاوضات مع طهران لإنهاء دعمها للإرهاب ووقف برنامجها النووي، لكنها رفضت، ومؤكدا أن هدف إيران كان استكمال السعي للحصول على قنبلة نووية، ولو نجحوا لبثوا الذعر والموت إلى ما لا نهاية. توازيا، كشف الرئيس الأمريكي عن أن مسؤولا أمريكيا التقى وفدا إيرانيا لمدة 3 ساعات، مؤكدا أن اللقاء كان مثمرا للغاية، واعتبر أنه من مصلحة إيران التوصل لاتفاق، مشيرا إلى أن هناك خيارين أمام إيران أحدهما سيء للغاية. يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب، حيث استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي بلدة المنصوري. إلى مطار رفيق الحريري الدولي وصل الوفد السوري، ومن المرتقب أن تشمل الزيارة جولة على المسؤولين في لبنان يتقدمهم الرئيسان عون وبري لبحث ملفات اقتصادية وخدمية واستثمارية مشتركة على أن يشارك في المنتدى اللبناني السوري للاستثمار. وفي هذا السياق قال وزير الاقتصاد السوري: بين سوريا ولبنان علاقة تاريخية قديمة، ونريد البدء بعلاقة صحية، ونحن مرنون ونحضر اليوم كشريك للبنان ولا منافسة معه.
3: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نواصل تقديم الموجز. أفادت وزارة الدفاع السورية بتوقيف زورق كوبالة سواحل اللاذقية يقل 21 شخصا أثناء محاولتهم مغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة، وتوقيف 3 مهربين وطاقم الزورق. صعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجومه على عمدة نيويورك زهران ممداني، متعهدا بالرد عليه خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعدما وصفه الأخير بأنه مجرم حرب وأيد اعتقاله. شدد مجلس خبراء القيادة في إيران على أن دعم المقاومة وحزب الله اللبناني وأنصار الله في اليمن سياسة استراتيجية يجب عدم إغفالها. ختام الموجز قدمناه من صوت كل لبنان.

كيف ستدرس مادة التاريخ وما نسبتها في المنهاج الجديد وجديد حقل اللغة العربية من تنمية المهارات والفهم والتحليل والتعبير الإبداعي إلى ضرورة التركيز على دور المطالعة والأنشطة التربوية؟ الخبير في مادة التاريخ البروفيسور حسام محي الدين ومنسق حقل اللغة العربية البروفيسور أنطوان صياح ضيفا شرح ندرس الجمعة 11:30 صباحاً مع سلام اللحام عبر صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي، إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة ضمن هالفترة.
2: في هذه الحلقة، اشتداد القتال على جبهات عدة في تعز جنوب غربي اليمن، والآلاف يلوذون بجيبوتي فرارا من القتال.
3: خفنا عندما طلعنا فوق السنبك تضربنا الطائرة، قلنا خلاص.
2: كيف يبدو العام الدراسي الجديد في غزة بعد 3 سنوات من الحرب؟
4: كثير من الطلاب على الأرض على فرشات.
2: أوامر عسكرية إسرائيلية بإزالة نبتة برية وأشجار زيتون في جنين ورام الله.
5: أي الأراضي بعتين أنه معانا 12 ساعة نخلع أشجار الزيتون منها، أو بيجوا هم بعد 12 ساعة بيشيلوها.
2: التفاصيل والمزيد في انتظاركم. أهلا بكم متابعينا الكرام أينما تستمعون إلينا، لقاء جديد من يومية الشرق الأوسط ومعكم فيه نرمين الذهبي. يوم آخر من القتال المستعر في اليمن، حيث اشتدت المعارك في محافظات تعز جنوب غربي البلاد عبر أكثر من جبهة، ما بين غارات جوية تشنها القوات التابعة للحكومة المعترف بها وهجمات مضادة من قبل الحوثيين. وأعلنت القوات الحكومية أنها تصدت لهجوم شنه الحوثيون في مديرية جبل حبشي غربي المحافظة، كما شهدت سلسلة جبل نعمان غربي المحافظة أيضا اشتباكات بين الجانبين. وأعلنت كذلك القوات الحكومية أنها شنت غارات جوية على مواقع الحوثيين في مديرية الوازعية جنوب غربي تعز. المزيد مع الصحفية اليمنية أفاق الحاج.
6: المصادر العسكرية التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أعلنت عن شن الطيران الحرب غارات جوية مكثفة على مواقع وتعزيزات الحوثيين في مدينة المخا والوازعية غرب محافظة تعز، وكذلك في محافظة الجوف شرق اليمن، فيما تحدثت وسائل إعلام حوثية عن قصف صاروخي طال مواقع في مديرية الظاهرة في محافظة صعدة شمال اليمن معقل جماعة الحوثي. وزارة الصحة التابعة للحوثيين كانت تحدثت في بيانها عن مقتل ما لا يقل عن 9 أشخاص وإصابة آخرين جراء هذه الغارات التي اتهموا فيها السعودية بتنفيذها حسب البيان. قوات العمالقة التابعة للحكومة اليمنية كانت قد أعلنت خلال الساعات الماضية عن أسر قيادي الحوثي وأحد مرافقيه في جبهة كهبوب بالقرب من باب المندب، فيما تتحدث المصادر العسكرية عن سقوط أكثر من 150 قتيلا في المعارك الدائرة بين الطرفين خلال يومين فقط. على المستوى السياسي، رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أكد في تصريحات إعلامية أن المعركة مع الحوثيين لم تنتهي، وأنه يجري العمل على تقييم التطورات الميدانية وإعادة تنظيم الانتشار ورفع مستوى الجاهزية والتنسيق. في غضون ذلك، كانت وزارة حقوق الإنسان التابعة للحكومة اليمنية قد أدانت قصف الحوثيين لسوق شعبي بالقرب من باب المندب بمحافظة لحج بصاروخين باليستيين، ما أسفر عن إصابة مدنيين وأضرار مادية، واعتبرت هذا الاستهداف انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
2: الصحفية اليمنية أفاق الحاج من تعز. هذا وقد توقع ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باليمن نزوح ما يقرب من 250,000 يمني إذا ما استمر الصراع. ومنذ تجدد القتال في البلاد قبل نحو أسبوعين، استقبلت شواطئ مدينة أبوخ والمناطق المحيطة في جيبوتي الواقعة قرب مضيق باب المندب أكثر من 3,000 لاجئ يمني. تشكل النساء والأطفال وكبار السن أكثر من 60% منهم، والذين فروا برحلات بحرية قاسية. المزيد في تقرير ياسمين شاهين.
3: خفنا عندما طلعنا فوق السنبك تضربنا الطائرة، قلنا خلاص.
7: يتذكر أحمد حسن البالغ من العمر 70 عاما هذه اللحظات حينما فر الأسبوع الماضي هاربا بعائلته من أهوال الحرب في اليمن. استقل أحمد وعائلته ونحو 50 آخرين قاربا مهترئا، نقلهم من المخا جنوب غربي اليمن إلى مخيم للاجئين في مدينة أبخ في جيبوتي التي تقع بالقرب من باب المندب، مع تجدد القتال بين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من السعودية في المنطقة. على مدار 10 ساعات، هي مدة الرحلة، صارع خلالها أحمد ومن معه الأمواج. غادر أحمد بصحبة أبنائه الأطفال 6 وزوجته وابنة أخيها الذي لقي حتفه، تاركا وراءه 3 أبناء لم يتمكنوا من اللحاق به بسبب شدة الضربات الجوية.
3: لما يجوا أصحاب الاتصالات لهنا ب3 أيام 4 أيام، يعني أنا اتصلت معهم مرتين.
7: يعيش أحمد وعائلته في غرفة شبه مسقوفة في مخيم مركزي الذي أنشأته الأمم المتحدة عام 2015 بالتعاون مع الحكومة لاستيعاب آلاف اللاجئين اليمنيين بسبب الحرب. حينها كانت هيفاء وهي في الأربعينيات من عمرها حاملاً، وكانت من أوائل النازحين، وبعد هدوء الأوضاع عادت مرة أخرى إلى اليمن، لكن مع تصاعد الحرب اضطرت الآن إلى العودة إلى جيبوتي برفقة زوجها وأبنائها 4.
8: أنا أول ما خرجت من داخل اليمن، من داخل المخا إلى منطقة جيبوتي، كان حامل لي 6 شهور. أول ما جيت في ما يعني في جيبوتي، يعني مرضت وسعفوني ثاني بالإسعاف إلى داخل جيبوتي، يعني وقسيت يعني 1.5 شهر في مستشفى جيبوتي.
7: منذ تجدد القتال قبل نحو 2 أسبوع، استقبلت شواطئ أبوخ والمناطق المحيطة بها أكثر من 3000 نازح يمني، تشكل النساء والأطفال وكبار السن أكثر من 60% منهم، حيث فروا برحلات بحرية قاسية. تقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن المخيم لا يتسع حاليا إلا لنحو 5000 لاجئ إضافي، في حين تتأهب المنظمات لاستقبال أكثر من 10,000. مايلال نيجا مسؤولة الإعلام والاتصال في المنظمة الدولية للهجرة.
9: كنا نستقبل في 2015 200 لاجئ يوميا، أما الآن فقد وصل العدد إلى 1400 يوميا، وهو ما يفوق قدرتنا الفعلية على الاستجابة، إذ يفتقر المخيم إلى الخيام وبعض المستلزمات الأساسية. ومع ذلك فإننا نبذل قصارى جهدنا لضمان توفير الأمان والرعاية لهؤلاء الأشخاص وحفظ كرامتهم، وهو ما يحتاجونه حقا بعد رحلتهم الشاقة.
7: ورغم صعوبة حياة اللجوء، يأمل أحمد وهيفاء أن يجمع الله شملهما بباقي أفراد عائلتهما حتى إن تم ذلك في هذا المخيم.
10: حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس الجديد، اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيهات للأخبار الموثوقة والتحقيقات الاستقصائية الجريئة، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس.
2: إلى قطاع غزة، حيث شن الجيش الإسرائيلي مساء أمس سلسلة من الغارات الجوية على أهداف متفرقة، ردا على ما قال إنه استهداف لإحدى دباباته شمال القطاع بعبوة ناسفة من قبل عناصر تتبع حركة حماس. أفاد شهود عيان أن طائرات حربية قصفت منزلا في شارع المنسي شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة بعدد من الصواريخ، ما أدى لتدميره بشكل كامل ووقوع عدد من الإصابات. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف عدنان البرش، مراسل بي بي سي لشؤون غزة. أهلا بك عدنان، وبداية هل من رد من قبل حركة حماس على ما قال عنه الجيش الإسرائيلي إنه انتهاك لاتفاق في وقف إطلاق النار باستهداف إحدى دباباته في شمال القطاع؟
11: أهلا وسهلا بكم. في الواقع يعني نفت حركة حماس خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار وجددت التزامها بهذا الاتفاق، وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة في تصريح له أن ما وصفه بالادعاءات الإسرائيلية بقيام عناصر من حماس بخرق هذا الاتفاق بأنها باطلة ولا أساس لها، وتهدف لإيجاد تبريرات لانتهاكات الاحتلال كما وصف وتصعيد عدوانها على قطاع غزة. وقال أن الحركة لا تزال ملتزمة بهذا الاتفاق وطلبت جميع الأطراف بالضغط على إسرائيل من أجل إلزامها به. وتواصلت الغارات أيضا خلال هذا اليوم على القطاع، حيث أنه قبل حوالي ساعة من الآن نفذت طائرة إسرائيلية غارة استهدفت مجموعة بالقرب من حي التفاح شرقي مدينة غزة بجوار إحدى المدارس التي تؤوي نازحين، أدى ذلك إلى مقتل 2 على الأقل من النازحين وإصابة 3، أحدهم طفل بجراح وصفت بأنها بين المتوسطة والخطيرة. وأيضا تم استهداف إحدى السيارات المتوقفة في منطقة العقاد في منطقة المواصي في خان يونس، ووقع عدد من الإصابات. وإجمالا منذ يوم أمس قتل على الأقل 6 أشخاص وفقا لوزارة الصحة، وأصيب قرابة 30 آخرين. ومنذ توقيع اتفاق وقف اطلاق النار قتل زهاء 1400 شخص وأصيب قرابة 5000 بنيران الجيش الإسرائيلي في مختلف مناطق
2: منذ أكتوبر تشرين أول الماضي. أشكرك شكرا جزيلا عدنان البرش، مراسل بي بي سي لشؤون غزة. ونبقى في القطاع، فبعد 3 أعوام من الحرب شهدت مقتل أكثر من 17,000 طالب وطالبة وفقا لبيانات حكومية، يستعرض الدكتور محمد عامر مدير التربية والتعليم في خان يونس جنوبي القطاع أبرز التحديات التي تواجه انطلاق العام الدراسي الجديد.
4: الواقع التعليمي حاليا في مديرية التربية والتعليم، تم افتتاح العام الدراسي 2026/2027 ب 41 مدرسة حكومية و 16 مدرسة خاصة و 20 مركز تعليمي مؤقت. التحق عدد طلاب حوالي أكثر من 80,000 طالب. رغم ظروف الكارثة ودمار المدارس، حيث تعرضت مديرية خان يونس إلى تدمير أكثر من 20 مبنى دراسي، العملية التعليمية تحاول أن تتعافى بحيث أننا لا نحرم طلابنا من حق التعلم. مدارسنا عبارة عن خيام، عدد كبيرة من الطلاب تلتحق بهذه المدارس، المساحات الفيزيائية والبيئة الفيزيائية داخل المدارس تحتاج إلى إعادة نظر حقيقة حتى نصل إلى مدارس ذات جودة. المدارس فقيرة بالأثاث، كثير من الطلاب على الأرض على فرشات، نحتاج إلى القرطاسية ونحتاج إلى المستلزمات الأساسية للعملية التعليمية. أهم المشاكل الموجودة تواجه مديرية التربية والتعليم هو وجود أعداد كبيرة من النازحين داخل المدارس. نحتاج إلى مساحات، إلى مخيمات لإيواء النازحين في أماكن أخرى وإعادة ترميم هذه المدارس وافتتاحها.
2: محمد عامر مدير التربية والتعليم بخان يونس جنوبي قطاع غزة عن واقع العام الدراسي الجديد. كما نستمع لعدد من الطلاب في القطاع عن العودة لمدارسهم التي دمرتها الحرب.
12: بروح على مدرسة المبحوح، المدرسة كويسة وبتعرف ويقروا، بس بنقعد على الأرض وفش بنوك وفش كراسي ولا في حاجة ودوشة، وبنقعد في خيام بنقعدش صفوف، والشمس 24 ساعة بتدق فينا وحرارة نار. الصف جنب النازح نفسه، يعني هاي النازح بتكلم مع مرته بنسمع شو بتكلم، بتعرفش تركز في الدرس نفسه. نفسي ارجع عدار وكمان على مدرستي واقعد على البنوك زي ما كنت واركز وهدوء، الاستاذ يشرح صح واقرا صح.
13: صف ثالث، روحت على المدرسة ولقيت المدرسة زي جماعة الزبالة زيها بالضبط، خيم وعلى الأرض بطاطين ورمل وكل شيء، ناخد عرب وحساب وانجليزي.
14: الحين بنروح على المدرسة ولا طابور ولا بنوك ولا أساتذة زي الخلق ولا شنات زي ما كانوا قبل ولا كتب، الحين فرشة وقعد والأستاذ بكتب لك كلمتين وبقول لك يلا. المدرسة شوب وعلى الأرض، وكل واحد لازم يجيب معاه حصير عشان يقعد على الأرض.
15: بروح على المدرسة بخيام وشوب زي ساونا نار، وبنسمع شي شمالية وجايينا شتا، يعني نفسنا زي قبل نقف طابور ونعمل تمرينات الصبح. كنا حاليا فش، كنا بمدرسة والحين بخيام.
2: جانب من شهادات طلاب غزيين عن واقع عامهم الدراسي الجديد. ما زلتم تستمعون ليوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:14 بتوقيت غرينتش. إلى جولة الأخبار والتي أعدتها لمي عبد الستار وقرأتها مروى جمال.
16: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
9: افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وكلمات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من قادة الشرق الأوسط والعالم. القوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً تعلن التصدي لهجوم شنه الحوثيون بمديرية جبل حبشي غربي تعز، وشن غارات جوية مكثفة على مواقع للحوثيين في مدينتي المخا والوازعية غربي تعز ومحافظة الجوف شرقي اليمن، والحوثيون يقولون إن الغارات نفذها طيران سعودي. الصحفية اليمنية آفاق الحاج.
6: وزارة الصحة التابعة للحوثيين كانت تحدثت في بيانها عن مقتل ما لا يقل عن 9 أشخاص وإصابة آخرين جراء هذه الغارات التي اتهموا فيها السعودية بتنفيذها حسب البيان.
9: برنامج الأغذية العالمي يعلن تكثيف جهوده في اليمن مع تزايد مخاوف الجوع ونزوح عشرات الآلاف. الدفاع المدني السعودي يعلن زوال خطر كان محتملاً في نجران بعد تحذير في وقت سابق وسط التصعيد مع الحوثيين في اليمن.
16: BBC. أخبار الشرق الأوسط.
9: منطقة أم بادر بولاية شمال كردفان بالسودان تتعرض لعمليات سلب ونهب نفذتها قوات تابعة للدعم السريع بعد أن هاجمت سوق المنطقة بحسب سكان محليين. مواطن من أم بادر:
17: المتمردين الجنجويد بعد دخولهم سوق أم بادر استباحوا كل الصحانات والدكاكين وشردوا الناس منها واستباحوا كل شيء وشالوا.
9: السلطات الإسرائيلية تصدر أوامر عسكرية جديدة بإزالة النباتات البرية وأشجار الزيتون في جنين ورام الله والبيرة بالضفة الغربية المحتلة، واعتداءات مستوطنين على سلوات شمال شرق رام الله. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
16: BBC. أخبار الشرق الأوسط.
2: والآن إلى جولتنا في مواقع التواصل الاجتماعي.
16: يوميات الشرق الأوسط.
2: معنا في جولة اليوم من فريق البرنامج الزميلة هند سليم. أهلا بك هند.
18: أهلا بك نرمين، وأهلا بجميع مستمعي بي بي سي.
2: من أين ستبدأين اليوم هند؟
18: من الحدود العراقية السورية، حيث انتشر فيديو لسائقي الصهاريج العراقيين العالقين عند الحدود، حيث يطالبون سلطات محافظة الأنبار بفتح الحدود أمامهم للسماح لهم بالعودة إلى بلادهم وديارهم. دعينا نستمع إليهم.
19: إلى محافظ الأنبار المحترم، إلى مستشار المحافظ شيخ خالد الجابري، احنا صار لنا 3 أيام واقفين بالحد السوري، احنا فارغين والحد العراقي مسدود.
2: كيف علق المتابعون هند؟
18: استنكر عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي منع السائقين العراقيين من العودة إلى بلدهم، متسائلين عن السبب وراء إغلاق الحدود العراقية.
2: المحطة التالية على ما يبدو هي السودان، فماذا لدينا هناك؟
18: صحيح، انتشر فيديو للشاعر السوداني بابكر المسلمي يمازح مزارعا بعد جفاف محصوله من السمسم بولاية الجدارف. تشهد هذه الولاية شحا في مياه الأمطار ما أثر على زراعة محصول السمسم الاستراتيجي فيها. دعينا نستمع إليه.
20: احنا اليوم جينا في عزاء سمسم حيموز ولا حيدريس، وهي متلفات يعني احنا لفينا في بلدان كثيرة ولفينا الديران الفواتح الفاتح يا جماعة كذا المعبات
21: الفاتح
20: ونعوض غير شهر ونرزق ويديو عافية ويعوض والخسارات دي.
2: كيف تفاعل المتابعون مع هذا المقطع من السودان؟
18: قال عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إن الروح الإيجابية والمشاركات بين المزارعين تخفف الكثير من المعاناة بسبب الأضرار والخسائر، ودعا آخرون إلى الدعاء وإقامة صلاة الاستسقاء حتى تعود الأمطار إلى ولاية الجدارف، وسألوا الله أن يعوضهم خيرا عن هذه الخسائر.
2: إلى أين أخيرا وليس آخرة يا هند؟
18: من الضفة الغربية المحتلة، حيث انتشر فيديو لعودة سباق الخيول العربية الأصيلة إلى قرية المجد في مدينة الخليل بعد توقف لمدة 2 بسبب الحرب في غزة. شارك في السباق فرسان فلسطينيون يسعون إلى المشاركة في منافسات خارجية. دعينا نستمع إليهم.
2: كيف علق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على هذا السباق وهذا المقطع؟
18: ربط عدد من مستخدمي وسائل التواصل هذه السباق بمشكلة الإغلاقات التي يعاني منها سكان مدن الضفة الغربية، باعتبار أن سباقات الخيول ترمز إلى العدو والانطلاق بحرية.
2: شكرا جزيلا لك هند سليم.
18: شكرا جزيلا.
2: انطلقت اليوم في نيويورك أعمال الدورة 81 من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تستمر حتى 28 من الشهر الجاري، ويشارك فيها نحو 130 من رؤساء الدول والحكومات. وقبل قليل أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمته أمام الأعضاء، وعنها ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل بي بي سي من نيويورك رافد جبوري. أهلا بك رافد، ما أبرز ما جاء في كلمة الرئيس الأمريكي عن المنطقة؟
0: أهلا بك. رغم أنني في واشنطن لكن لست بعيدا جدا عن الكلمة بالتأكيد. فتحدث ترامب عن يعني قضايا كثيرة، لكن إيران أخذت حيزا كبيرا كما هو متوقع في خطاب ترامب. تحدث عن أنه إيران تشكل خطرا على كل العالم بحسب ما يرى الرئيس الأمريكي، وألقى حجته في قضية أنه ضرب إيران العام الماضي ثم عاد إلى الحرب معها هذا العام، وعدد شواهده في هذا الصدد. والآن يقول هو أمام قرار كبير، هذا القرار هو إما أن يكون هناك اتفاق مع إيران أو أن يضرب ضربة كبيرة يمحو فيها إيران بحسب تعبيره. هذا ليس تهديدا جديدا، ذكره ترامب قبل أيام، لكن أن يعيده أمام الأمم المتحدة فيعني بالتأكيد هو يريد لكل العالم أن يسمع هذا الخيار الذي يعتبر نفسه أمامه. أيضا دعا العالم إلى أن تتعاون مع سياسة العزل الاقتصادي والنبذ الاقتصادي التي أعلنتها أمريكا منذ أسابيع ضد إيران، لكن لم تتحول يعني فعليا إلى إجراءات واقعية ضد الشركاء التجاريين لإيران. إذن كما قلنا خصص ترامب جزءا كبيرا من حديثه عن إيران تهديدات كبيرة، لكنه يبقي باب التفاوض مفتوحا، إلى درجة أنه توقع أن يتم التوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران بعد الانتخابات الكونغرس الأمريكي التي ستجرى في 3 نوفمبر تشرين الثاني.
2: رافد، كما قلت أنت في واشنطن ولست في نيويورك، لكن طبعا تتابع عن كثب ما يجري داخل أروقة الأمم المتحدة. سبقت كلمة الرئيس الأمريكي كلمة الأمين العام للأمم المتحدة، وكان من اللافت أنه ركز في جزء منها على الضفة الغربية المحتلة، فإلى ما أشار خلال هذه الكلمة؟
0: هذا صحيح، يعني الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش، وهذا آخر خطاب له في منصبه، إذن من أهم الأحداث في هذه الدورة أنه سيكون هناك انتخاب لأمين عام جديد، بالتالي يعني جدد المواقف المعروفة للأمم المتحدة في الحديث عن رفضها للتجاوزات، رفضها لانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. لكن الانتباه بعد ذلك تحول بسرعة إلى ترامب وإلى كلمة ترامب.
2: شكرا جزيلا لك رافد جبوري مراسل بي بي سي في واشنطن.
21: ما الذي يجري في السودان؟
22: المشروع الفني بتاعنا Undammed تعتبر لوحة لمشاركتنا لمنحة بتقدم مبادرة State of the Artist.
21: انطلاقا من برنامج للسودان سلام، بي بي سي تفتح نافذة جديدة عبر قناة للسودان سلام على تطبيق واتساب.
23: نفذت قوى تتبع للدعم السريع هجوماً مسلحاً على قرى منطقة المرة غربي مدينة بارة،
24: بياناً يدين فيه تحركات الحركة الإسلامية وفلول النظام البائد.
21: تعرفوا على تفاصيل المشهد السوداني وشهادات حية للسودانيين في الداخل ولمن اضطروا لمغادرة البلاد على هواتفكم المحمولة.
2: إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أن السلطات الإسرائيلية أصدرت 3 أوامر عسكرية جديدة تقضي بإزالة النباتات البرية واقتلاع أشجار الزيتون وأشجار أخرى في محافظتي جنين ورام الله والبيرة. من ناحية أخرى، هاجم مستوطنون إسرائيليون بلدة سلواد شمال شرقي رام الله فجر اليوم، واستولوا على عشرات من رؤوس الماشية من حظائر يملكها فلسطينيون بحسب منظمة البيدر الحقوقية الفلسطينية. المزيد مع إيمان عريقات مراسلة بي بي سي في رام الله.
25: كشفت الهيئة الفلسطينية لمقاومة الجدار والاستيطان يوم الثلاثاء عن إصدار السلطات الإسرائيلية 3 أوامر عسكرية جديدة تستهدف إزالة النباتات البرية واقتلاع أشجار الزيتون وأشجار أخرى من نحو 339 دنما من أراضي عدة مدن في الضفة الغربية المحتلة، من بينها مدن جنين ورام الله والبيرة. وأوضحت الهيئة الفلسطينية في بيانها إن الأمر العسكري الأول يستهدف نحو 108 75 دنما من أراضي مدينة جنين وبلدة قباطية القريبة منها، ويقضي بإزالة النباتات البرية وأشجار الزيتون والبدء بتنفيذ الإجراء بشكل فوري، فيما يمنح أصحاب الأراضي 7 أيام لتقديم اعتراضاتهم، إلا أن المهلة تبدأ بعد تنفيذ الإجراء. كما أشارت كذلك الهيئة إلى أن الأمر العسكري الثاني يستهدف نحو 128 دنما إضافية من أراضي مدينة جنين وبلدة قباطية، ويقضي بإزالة النباتات البرية واقتلاع أشجار الزيتون، وينح أصحابها مهلة 12 ساعة قبل تنفيذ الإجراء. وكذلك في تفاصيل ما أوردته الهيئة الفلسطينية لمقاومة الجدار والاستيطان، فإن الأمر العسكري الثالث يستهدف منطقتي أراضي بلدة بيت ريما في محافظة رام الله والبيرة، تتقاطع 10 دنومات منها مع الأراضي المصنفة با، والتي تخضع وفق اتفاقية أوسلو للسيطرة المشتركة الإسرائيلية والفلسطينية، بينما تجددت اعتداءات مجموعات من المستوطنين في عدة مناطق، تحديدا بلدة سلواد شمال شرق رام الله التي تجددت فيها اعتداءات المستوطنين فجر الثلاثاء، وتخللت استيلاء المستوطنين على 10 رؤوس المواشي من حظائر يملكها فلسطينيون، وفق ما أفادت منظمة البيدر الحقوقية الفلسطينية، بالإضافة كذلك إلى إلحاق الأضرار بممتلكات عدد من المنازل الفلسطينية، بينما أغلق الجيش الإسرائيلي مساء الاثنين عددا من الحواجز العسكرية المحيطة بمدن رام الله ونابلس وسلفيت في الضفة الغربية.
2: إيمان عريقات مراسلة بي بي سي في رام الله. إذن أوامر عسكرية إسرائيلية جديدة تقضي بإزالة النباتات البرية واقتلاع أشجار الزيتون وأشجار أخرى في محافظتي جنين ورام الله والبيرة بالضفة الغربية، وقد استمعنا لعدد من أصحاب هذه الأراضي التي تضم الأشجار المطلوب اقتلاعها.
1: إحنا اليوم الصبح تفاجأنا بيجي قرار لبلدية بني زيد عن طريق الارتباط الفلسطيني بزي مخطط موجود في مساحة 31 دنم أرض. هاي الأراضي بعتينا أنه معانا 12 ساعة نخلع أشجار الزيتون منها، أو بيجوا هم بعد 12 ساعة بيشيلوها. هاي المنطقة فيها أشجار زيتون يعني عمرها ما يقارب آلاف السنين، هاي أرضنا ومش راح نشيل الشجر منها أكيد.
3: أجام الخبر قبل شهرين في مصادرة 22 دلم منها من نفس القطعة، عملوا فيها تقنية عسكرية، ورد اليوم خبر أجانا على تكملة القطعة، جرفوا الزيتون كله ماشي وأتلفوا كل القطعة بالكامل، 196 دلم وأمطار، كل مزروعة زيتون. لما تحسب مثلا إنه بدي يروح عليك موسم كامل 300 جلن زيت، يعني 300 جلن كل جلن 20 كيلو 3×2 6 طن مظبوط. إحنا قبل لما صدروا 22 دلم منها ماشي، رحنا نحاول إن نفوت على اللي تبقى منها، ولكن أحرمونا منها ما خلوناش ندخل جوا. بعد 3 أو 4 أيام دكوا النار الكلفة كل الزيتون.
5: من خلال بلدية قباطية اتصلوا علينا وحكونا إنه في اليوم قرار بمصادرة الأرض واقتلاع أشجار الزيتون منها. إحنا القطع اللي نمسكها هناك أنا وإخواني تقريبا 26 دنم، وإحنا دار عمي إلنا 146، معيشتنا كلها متوقفة عليها بصراحة. يعني
2: فلسطينيون من محافظتي جنين ورام الله والبيرة عن الأوامر العسكرية الإسرائيلية الجديدة بإزالة نباتات وأشجار زيتون وأشجار أخرى. متابعينا الكرام، على موقعنا bbc.com/arabic يمكنكم متابعة فعاليات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة وأبرز الكلمات التي سيلقيها القادة والزعماء خلال هذه الاجتماعات، حيث تحدث قبل قليل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. وصلنا لختام هذه الحلقة من يوميات الشرق الأوسط، تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم في الإشراف العام إبراهيم خليل، في الإعداد خليل فهمي، في الإخراج وليد حسن، وفي هندسة الهواء إيهاب أمين، وإليكم تحياتي نرمين الذهبي. إلى اللقاء.

كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي. إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم، إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
1: هذا البرنامج برعاية آرتي.

0: وسعدتم أوقاتا. ضربة ماحقة قاضية نتركها تتعفن أو نعقد معها صفقة، هذه هي احتمالات ترامب المتزحلقة. ترى هل يأخذ الرئيس الأمريكي بنظر الاعتبار مصالح بلدان الخليج العربي حين يتحدث عن هذه الاحتمالات، وهي ربما في جميعها لا تروق لهذه الدول، بل أنها تشعر بأن الخطر الداهم والقائم حاليا يهدد مصالحها على المديات المتوسطة والبعيدة، عدا عن الآثار التي تتركها الضربات الإيرانية وما تقوم به قوات الحوثي الآن في اليمن؟ معنا من واشنطن الأستاذ الدكتور عقيل عباس الخبير بالشؤون الأمريكية، ومن دولة الإمارات العربية الأستاذ فؤاد الهاشم الكاتب الصحفي. ربما نبدأ بكم أستاذ فؤاد، يعني هذه التهديدات الترامبوية أصبحت خبرا عاديا كنشرة الأنواء الجوية، برأيكم ماذا يريد أن يقول الرئيس؟ أنتم يعني كيف تقرؤون في الخليج هذه الفعاليات الإعلامية؟
1: يعني زي ما قلت حضرتك أنه هذه سمعنا هذه المواعيد بالقصف، و يعني زي ما قال أكثر من مرة جعلنا سلاح البحرية الإيراني في قاع الخليج، دمرنا الجيش وقتلنا القيادات وإلى آخره، ومسحنا القوة النووية ومفاعلاتهم وكلها. هذه تذكرني بمقولة لرئيس وزراء الصين أيام الزعيم ماو تشون، اللي هو اسمه تشون لاي.
0: نعم.
1: وصف الزعيم الليبي الراحل محمد القذافي، قال انه مثل الزمبرك، اذا ضغطته وتركته ما تدري الى اين يتجه، يضرب بالسقف يضرب يمين شمال. فالرئيس ترامب قاعد يواجه نفس التصرفات بهذه المواعيد، واعلانه يكفي اعلان ضربه من هذا النوع وقبل اسابيع قليله من الانتخابات النصفيه للكونغرس، هي أمر يدعو للدهشة. يفترض أنه يجنح إلى السلم حتى تمر هذه الانتخابات ولا يخسر يعني قاعدته الانتخابية داخل البرلمان داخل الكونغرس. فإذا هو يمكن أمام يريد أمر من اثنين، إما يريد بالفعل ضربة ماحقة ساحقة كما قال، وتجعل الديمقراطيين ينحرجون وتذهب ريحهم، وبالتالي يدفع بالحزب الجمهوري إلى مكاسب، أو أنه قرر أن ينتحر سياسيا. يعني مل هو نفسه قال مرة أنه أنا قبل ما أكون رئيس كانت أحوالي أفضل، وأنا رديت عليه بتغريدة قلت يا سيادة الرئيس العالم كله قبل لا أصير رئيس كان أفضل بكثير. فالآن هو يريد أن يهمنا أنه يريد أن ينهي هذا الموضوع. هذا الموضوع لن ينتهي، ولعبة توم وجري بينه وبين الإيرانيين سوف تستمر برأيي إلى حين انتهاء ولايته بعد سنتين ونصف.
0: نعم دكتور عقيل، هذا يعني رأي الأستاذ فؤاد، وأعتقد يعني ربما أنتم إلى حد بعيد تشاركون فيه، لكن هل فعلا هذه التكتيكات الإيرانية فلنقل والرهان على أن ينهزم حزب ترامب في الانتخابات النصفية هي رهانات واردة؟ وهل أن ترامب يريد عشية الانتخابات أن يقوم بعمل ما لتصعيد أوراق الحزب الجمهوري، أم أنه بالعكس قد يؤدي ذلك كما قال الأستاذ فؤاد إلى دحر الجمهوريين؟
2: شكرا على هذه الاستضافة، تحية لك وللأستاذ فؤاد الهاشم المحترم. يعني ترامب أولا كلنا نعرف هو يعوزه الانضباط الخطابي، فيعني ينبغي أن لا نعول كثيرا على ما يقوله، الكثير من الأشياء التي يقولها ليست دقيقة، لكن أيضا هو يقول أشياء صحيحة بخصوص إيران. ربما معظم الذي يقوله دمرنا كذا ودمرنا كذا هو صحيح، دمرت البحرية الإيرانية وما إليه، لكنه هو النتيجة التي يريد أن يصل إليها لم تتحقق. ما زال الإيرانيون يستطيعون اعتراض السفن، استخدام مسيرات وما إليه. أعتقد جزء من الخطاب أغراضه إعلامية وأيضا قومية لقاعدته ما يسمى ماغا أو أمريكا أولا. هؤلاء يعني يحبون الفخر بقدرات الجيش الأمريكي والسلاح الأمريكي، هذه التفوق بإزاء الآخرين أساسية في فهمهم لأنفسهم وما يعني قوميتهم الأمريكية. بيت هيكس يستخدمها، هو يستخدمها، وأعتقد هذه نابعة من إيمان حقيقي لديهم. هل هي تتصل مع الوقائع السياسية؟ هذا شيء آخر، نقاش آخر مختلف. أما بخصوص أنه احتمال أنه الحزب الجمهوري يخسر الانتخابات، يعني معظم استطلاعات الرأي تذهب إلى هذا. لسنا متأكدين، حتى قبل الحرب، حتى قبل ارتفاع أسعار الوقود، وهذه الأسبوعين الأخيرات ترتفع أسعار الوقود بشكل ملحوظ لما تذهب إلى محطات تعبئة البنزين، يعني يشعرها الأمريكي العادي. حتى قبل هذه هو الاستطلاعات والتصورات أنهم أن الجمهوريين سيخسرون الانتخابات. فلا نعرف كم سيضيف يعني هذا الثقل الجديد، ثقل ارتفاع أسعار الوقود، إلى الخسارة. التصورات السائدة هو أنهم قد يعني قد يستعيدوا مجلس النواب، وربما مجلس الشيوخ يعني تعادل لنقل ثلاثة، يعني هم الآن يتفوقون بثلاثة مقاعد، لكن أيا تكن النتيجة هذا لن يؤثر على قدرته في استمرار الحرب. يحتاج الديمقراطيون أغلبية الثلثين في المجلسين من أجل أن يستطيعوا منع ترامب من مواصلة هذه الحرب. يستطيعون أن يمرروا قانون

0: جزئيا إلى هذه الزاوية الحرجة.
1: نعم أستاذ فؤاد، الآن الحوثيون تمددوا في باب المندب، كم سيؤثر هذا التمدد على خطط ترامب المتزحلقة، سواء التفاوض مع الإيرانيين أو الضربة التي يعد بها، بمعنى أن هذا التمدد هو أيضا ورقة من أوراق إيران في التفاوض، وفي نفس الوقت ورقة من أوراقها فيما إذا ردت على الضربة التي يقول أنها ستكون ماحقة.
2: أولا زميل، يعني هو جوابه لما قال أنه الحوثيين اتصلوا فيني وطلبوا مني عدم التدخل في الحرب، وقلت لهم أوكي. يعني هذا، تخيل لو كان ترامب رئيس الولايات المتحدة في الأربعينات أيام الحرب العالمية الثانية واتصل فيه هتلر وقال له أرجوك لا تتدخل، وقال له أوكي، هل كان ممكن يتغير المستقبل كله وتغير الماضي والحاضر؟ أولا السلاح المستخدم لدى الحوثيين لا يمكن أن يزرع في الرمال اليمنية، السلاح وهذه الصواريخ اللي قاعدة تدخل، والخليج يعج بالبوارج الأمريكية أكثر من الذبان في سوق التمر، ومع ذلك يتم التفاوض والجلوس معا، ولعل جلستهم في السفارة الأمريكية في عمان، وكيف أنهم تعهدوا بعدم الحوثيين تعهدوا بعدم المساس بالأمريكان والإسرائيليين مقابل أن تطلق أيديهم في مسألة السعودية. أعتقد، وأنا أكون متشائم في هذه، لكن أنا أرى أنه كأنه هناك نية لإنشاء جمهورية إسلامية على نمط الإيراني، ولاية فقيه حوثي تكون موجودة في جنوب الجزيرة العربية وتدخل المنطقة أيضا، زي ما حصلت بالفزاعة الخميني حتحدث أيضا فزاعة أخرى للحوثي، وتنشأ جمهورية إسلامية بولاية فقيه وتصبح كماشة وتطبق على عنق دول مجلس التعاون الخليجي، اللي الآن هم أمام فرصة تاريخية، لأنه الدفاع عن النفس حق مشروع، وما يحدث الآن سوف يؤذيهم على المدى البعيد. وأنا اقترحت قبل يومين، تمنيت في تغريدة، أنه لو كنت وزيرا للنفط لاقترحت على الأوابك أن يتم فك الارتباط البترو دولار،
1: نعم،
2: والاستعاضة عنه باليورو أو باليوان أو بالروبل أو حتى بالفرنك السويسري. المهم أن نلوح لهذا الرئيس الأشقر بأن لدينا على الأقل ورقة نستطيع أن نقول أننا نصرخ من الألم، ولا يعجبنا أبدا ما يحدث، وكل هذا الاستنزاف وكل هذا الدمار الذي تعرضت له دولنا، يجب أن يكون هناك حد ليقف كل شيء في مكانه.
1: نعم دكتور عقيل، هل هنالك وحدة مواقف لدى الإدارة الأمريكية؟ هل صحيح بعض التقارير الصحفية تتحدث عن خلافات بين عدد من أعضاء هذه الإدارة؟
0: لجهة وجود الاختلافات موجودة هذه الخلافات، لكن هناك وحدة قرار، بمعنى أنه ترامب مع يعني الرأي الذي يقتنع به ويمضي به. مع ذلك هذه الإدارة أنا أعتقد طورت استراتيجية منذ الشهر السابع، بدأت تظهر استراتيجية طويلة المدى بعكس بداية الحرب الأشهر الأولى، اللي كانت تبدو الأشياء عبارة عن فوضى، يعني لا تعرف ما الذي يريده ترامب، يوم يقول استسلام كامل وغير مشروط، واليوم التالي يقول أنا غيرت نظام الحكم أصلا من داخله وما إليه. يعني أنا أعتقد من يستغرق في خطاب ترامب لن يحصل على شيء. من الانتباه ينبغي أن يكون للخطوات الأمريكية على الأرض وما يعلنه أقطاب الإدارة الآخرون غير ترامب، جي دي فانس وزير يعني ماركو روبيو وما إليه. الاختلاف هو في التقدير. ترامب يتصور، هذا جزء من اعتزازه بالقوة العسكرية الأمريكية وتصور أنها تستطيع أن تفعل الأعاجيب، أنه بعد نهاية الانتخابات إذا إيران لا تستفزان، أعتقد إيران ستقوم بأشياء كثيرة قبل الانتخابات، لأن هذه فرصة ذهبية لها، تعرف أنه بعد الانتخابات يعني سيكون حر اليدين، فإذا لا يحدث هذا هو يرجح وذاهب أكثر نحو استئناف عملية قصف بر

0: العملية قصف جوي مكثفة، وأنه هذه قد تنهي نظام الحكم. كيف يتصور هذا؟ هذا شيء آخر. الآخرون أعتقد يعولون أكثر على الحصار البحري والإبقاء على قدر أدنى من الاشتباك العسكري فقط في الحالات الدفاعية والوقائية، عندما تحاول إيران شيئاً ترد عليها الولايات المتحدة. يعني كما أمنت جزئياً مضيق هرمز في الثلاثة أو أربع أسابيع الماضية، زيادة حالة التأمين هذه بمعنى ضرب الدفاعات الإيرانية وما إليه. القرار الأمريكي بخصوص هذه الحرب موحد، يعني أقصد ليس كما إيران، لديك صقور ولديك البراغماتيين وصراعهم أحياناً يكون علنياً. هذه الإدارة ربما من أكثر الإدارات حذراً في إظهار الاختلافات في الحيز العام، حتى التسريبات قليلة جدا القادمة بخصوص الخلافات، لأن بسبب شخصية ترامب يغضب جدا عندما يظهر شيء ما ويبدو وكأنه يقوض زعامته. مع ذلك أنا أعتقد هناك إجماع في داخل هذه الإدارة أنه لابد من حسم موضوع إيران على نحو نهائي، بحيث لا تورثه هذه الإدارة للإدارة المقبلة. يبدو أن هناك إجماع بهذا الصدد.
1: نعم أستاذ فؤاد، قلتم أنه على البلدان الخليج، اقترحتم عليها هي تفقد ارتباط بالبترو دولار. برأيكم الآن يعني هنالك حديث عن أن ترامب سيجتمع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة مع قادة بلدان الخليج. طبعا نحن لا نعرف من سيذهب من هؤلاء القادة، أو ربما سيكون التمثيل على مستوى وزراء الخارجية. على أي حال، برأيكم هل لدى هذه البلدان خطة بديلة تقدمها لترامب؟ ربما هو سيقول أنه كان يريد أن يهاجم إيران، لكن البلدان توسلت به ومنعته عن القيام بهذه الخطوة، بمعنى أنه يستخدم بلدان الخليج ورقة في هذه اللعبة.
2: يعني هذا ما يزعم به هذا ما يزعم به الرئيس الأمريكي، لكن في واقع الحال يعني ما جرى لدول الخليج من ضرب وقصف وخسائر بشرية ومادية طيلة الأشهر الماضية يعني تجعلهم يعتقدون بأنه لن يخسروا أكثر مما خسروه، وبالتالي فإن بقاء النظام الإيراني بهذه الصورة دون احتواء سيكون أمرا صعبا جدا عليهم. زائد أنه إسرائيل حتى الآن يلاحظ موقفها الصامت والهادئ تماما، يعني لم نسمع من نتنياهو تهديداته القوية بأنه النووي الإيراني سوف يكون لديها قنبلة بعد أسبوعين. هو هذا من سنة 95 وهو يقول أنه إيران سوف يكون لديها قنبلة نووية بعد أسبوعين، وهذين الأسبوعين لم ينتهي إلى يومنا هذا. هل ستشارك إسرائيل فيما يريد ترامب، أو أنه يريد أن يقنعنا بأنها ضربة ساحقة ماحقة؟ ولكن كل الشواهد تؤكد على أن ترامب يسير في خط ودول الخليج بعيدة عنه تماما وليست معه في التساوي ولا في خط موازي. كل ما يفعله ضد رغبات دول الخليج، وبالتالي هو سائر على طريقة الزمبرك الذي لا تعرف إلى أين سيتجه بعد أن يضغط كثيرا من على قبل الحزب الديمقراطي أو من استطلاعات الرأي التي تؤشر دائما على أنه ابتدى يفقد كثيرا من أصوات الناخبين. وبالتالي أنا أعتقد أنه إذا اجتمع مع وزراء الخارجية الخليجيين لن يكون هناك شيء جديد، بل ربما يطلب منهم تمويل الضربة القادمة إن كان هناك ضربة قادمة.
1: نعم دكتور عقيل، الوضع الاقتصادي قلتم يعني هنالك ارتفاع في أسعار النفط. ترامب يحمل روسيا مسؤولية ارتفاع أسعار الديزل، وطبعا هذا ليس صحيحا، لأنه نسبة حجم صادرات روسيا من هذا المواد الطاقة في هذا المجال ليست كبيرة جدا، ولكن في نفس الوقت هو يفرض عقوبات على روسيا وعلى إيران. في الحقيقة هو عقوبات يعني بالكونغرس، وقام هو بتوقيعها أو الموافقة عليها. هذا الجمع بين روسيا وإيران برأيكم يعني ما الهدف منه؟ يعني الآن بالتساوق مع عقوبات على إيران وعلى روسيا.
0: أنا بتصوري هذا الجمع لم يأتي منه، هو أكثر ودا وتعاطفا مع روسيا من الحزب الجمهوري، وسابقا إلى قبل فترة قليلة كان يلوم زيلينسكي أنه لماذا تستهدفون منشآت الطاقة الروسية وهذا يسبب يعني في الشحة في السوق، ولأنه هو رفع العقوبات إلى حد ما يعني عن منع عن بيع النفط الروسي في أثناء هذه المرحلة، لكنه الحزب الجمهوري في هذه اللحظة يعني صعب يبدو وكأنه هو قريبا من روسيا أو متعاطفا معها. حتى هي العقوبات، قائمة العقوبات، هذا قانون العقوبات أعطى الرئيس الحق فرض رسوم جمركية 100%، كان يقصد به الجمهوريون والديمقراطيون روسيا فقط، لكنه هو اقترح عليهم أن تدخل إيران في هذا، وطبعا هو لا قيمة له يعني عندما تدخل إيران فيه، لأنه هو ماكو تعامل تجاري بين الولايات المتحدة وإيران، وحزمة العقوبات الأمريكية على إيران هائلة جدا، يعني إضافة هاي التعريفات الجمركية على البلدان الثالثة التي تتعاطى مع إيران لا قيمة له، لأنه أصلا لا توجد تجارة، هناك حظر بحري. فأنا أتصور هذه يعني فائدتها سياسات داخلية، بعث رسائل للحلفاء وما إليه. واقع الحال هو أنه على ترامب أن يجد طريقة لحسم المشكلة مع إيران وليست إيجاد مخرج مؤقت منها، يعني حتى العودة إلى قضية اتفاق 2015 بشكل من الأشكال بشكل جديد مقنن ما عادت مقبولة وغير قابلة للاستدامة. التحول الأساسي هو استهداف دول الخليج من جانب إيران، يعني هذا سيخلق دينامية جديدة في المنطقة بعد نهاية الحرب إذا لا تحل المشكلة أصلا وعلى نحو جذري، ومنها أيضا استهدافة من جانب العراق، الفصائل العراقية وما إليه. بمعنى عواقب هذه الحرب، بعض عواقبها تحتاج تعاطيا جديدا، وليس فقط قضية الملف النووي، موقع إيران في هذه المنطقة،
1: نعم،
0: سياساتها، هل ستتجه للتنمية أم ما نزال بهذه النظرة الثانوية، الخير والشر وجماعة أمريكا وجماعة المقاومة وما إليه، فكرة الشيطان الأكبر اللي هي يعني جذرية في التفكير السياسي الإيراني، نعم، والخطاب السياسي الإيراني الذي تسمعه الآن يعني يشي بهذا النوع، استمرار هذا النوع من التفكير. هذا التفكير يحتاج يتغير، والسلوك الناتج عن هذا التفكير يحتاج أن يتغير. هذه هي الطريقة الوحيدة تحقق يعني استقرار في الشرق الأوسط، بغض النظر عن الأخطاء الأمريكية وهي أخطاء كثيرة، نعم، لكن نعم، السلوك الإيراني أساسي في خلق هذا الاضطراب، نعم، الحالي.
1: أستاذ فؤاد، في ضوء التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية التركي التي تشي بأنهم يعني بأن تركيا مستعدة للوقوف مع المملكة العربية السعودية في المواجهة المحتملة، طبعا هو لم يتحدث عن شكل هذه المواجهة، لكن هنالك ما يعرف بتحالف مكة، إلى الآن لم تظهر أنياب هذا التحالف فيما يتعلق بالوضع في باب المندب وفي هرمز، وهي طبعا تحالف الطرف الرئيس فيه المملكة العربية السعودية، التي ربما لجأت إلى هذا التحالف لأسباب تتعلق بالتوتر وتصاعد روح العداء بأزائها في المنطقة من قبل إيران.
2: في الواقع أنا كتبت مقال بالخصوص حول اتفاق حلف مكة، والسعوديين زعلوا مني، يعني أنا طرحت سؤال بسيط جدا وقلت أنه في حال لا قدر الله تعرضت المملكة لهجوم من الحوثي، وفي نفس الوقت تعرضت من هجوم هذا من الحشد الشعبي، وتعرضت لهجوم مباشر من إيران، فهل سنشاهد سلاح الجو التركي يقصف العراق أو يقصف اليمن، وهل سنشاهد سلاح الجو الباكستاني يشارك في هذا القصف؟ فبالتالي الآن وبعد كل ما تتعرض له السعودية لم نشاهد جنديا تركيا ولا باكستانيا وصل إلى المملكة للدفاع، كما حدث في غزو الكويت عندما جاءت قوات بالفعل فعلية من هذه الدول ودول العالم كثيرة. عندما يقول وزير الخارجية التركي نعم سنقف، أنا أعتقد أنه يقصد أنه يقف معهم بالدعوات الصالحات، وأنه سيأمرون أئمة المساجد بالدعاء بأن يحفظ الله المملكة. وبالتالي إذا لم تقف معي الآن في وسط كل هذه المعمعة وفي هذا الضرب، إذا معناته الحلف حتى ولو عقد في مكة، وهذه اللفتة الدينية أو اللفتة المقدسة لجعل مكان الاجتماع في مكة ذكرتني باتفاق اللي تم بين فتح وحماس أيام الملك عبد الله، لما اجتمعوا تحت أستار الكعبة واتفقوا على أن يتوقف الخلاف بينهم، وبالتالي لكنهم يعني خلال 25 يوم فقط اصطدموا وكانت المجزرة بينهم وكان الخلاف إلى يومنا هذا. إذن يعني المسألة، وهذه ما دفعت السعودية للجوء إلى القاهرة، أنه رأت أنه مثلا التركي والباكستاني ما زالا مترددان في مسألة الدخول في معركة من هذا النوع.
1: نعم،
2: يعني لا يمكن الباكستاني أن يتخيل بأنه يقصف في اليمن ويقصف صنعاء، وهل سيوافق الأمريكيون على ذلك؟ نعم، مدام الأمريكيون رفضوا أصلا الدخول في مواجهة مع الحوثي.
1: نعم دكتور عقيل، لم يبقى إلا دقيقة على وقت البرنامج. سيكون رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في الجمعية العمومية، وقد أو ربما يعني تأكد أنه سيلتقي مع ترامب، وهو يقول أنه يحمل خطة فيما يتعلق بأسلحة الفصائل أمدها إلى منتصف العام القادم، وهي طبعا هذه هي جزء من أزمة المنطقة الأسلحة هذه. برأيكم هل سيقبل ترامب بهذه الخطة باختصار شديد لو تسمحون؟
0: يعني أولا أنا لست متأكدا أن اللقاء سيجري. إذا الأمريكيين غير مقتنعين بجدوى الخطة وجديتها أعتقد لن يكون هناك اجتماع. هم باحثون عن خطوات عراقية سريعة، وليس يعني أعتقد المقترح المعدل الذي قدمه الإطار التنسيقي أنه الأسلحة تحجز في مكان ما بحيث لا تستخدم الفصائل المسلحة، لكن هناك شروط أنه أمريكا لا تضرب إيران. طبعا أنت لما تعطي مثل هذا الشرط يموت كامل الموضوع، وإيران لا تستطيع أن تنتظر. وإذا هذه الفصائل سلمت أسلحتها فهناك فصائل بديلة إيران تشكلها، مثل هذه الضربة الأخيرة التي حصلت من الطيب، أفراد من داخل يعني الفصائل ما أخذتهم إيران وضباط حرس ثوري وقصفوا، وكان قصفا مؤثرا في داخل السعودية.
1: نعم، نعم.
0: فالولايات المتحدة غير مهتمة بأنه فقط قضية جمع الأسلحة، وإنما لا يتحول العراق سواء بهذه الفصائل أو فصائل بديلة إلى قاعدة للنشاط العسكري الإيراني، خصوصا في ظل هذه الحرب. أعتقد الزيدي يحتاج أن يأتي بشيء آخر أكثر وليس مجرد هذا المقترح، لا تصوره سيمضي.
1: شكرا جزيلا للدكتور عقيل عباس الخبير بالشؤون الأمريكية والأستاذ فؤاد الهاشم على هذه الإضاءات، ولكم أعزائي المشاهدين، وهذا سلام مسافر يحييكم ويتمنى لكم أوقات هانئة.
3: يوميا في العاشرة مساء تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان.
4: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
0: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

بها الصيفي. صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

كيف ستدرس مادة التاريخ وما نسبتها في المنهاج الجديد وجديد حقل اللغة العربية من تنمية المهارات والفهم والتحليل والتعبير الإبداعي إلى ضرورة التركيز على دور المطالعة والأنشطة التربوية؟ الخبير في مادة التاريخ البروفيسور حسام محي الدين ومنسق حقل اللغة العربية البروفيسور أنطوان صياح ضيفا شو رح ندرس الجمعة 11:30 صباحا مع سلام اللحام عبر صوت كل لبنان.

يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار. تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، أنطوان سلامي، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرة غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
3: لا بلشي بنور حجار.
2: ليه؟
3: ببيع
2: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
3: حتى القدير تميزع،
2: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنينيتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.
4: كنا
5: أنا لبنان طلقة فضل.
6: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
6: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70-415-455 01-687-312.

0: بدكن أعلى نسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الأعلان في لبنان.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع مارلي دكاش، إخراج إلي طنوس.

0: البوصلة إلى نيويورك، سلام يقود معركة دبلوماسية. تفاديا للفراغ الأمني، البحث في التمديد لليونيفل يتقدم. التصعيد الإسرائيلي جنوبا بلا مكابح وعودة الأهالي على المحك. الأعباء المعيشية تتفاقم والشارع يتأهب للتصعيد. وفد سوري في بيروت، المصالح الاقتصادية محور اللقاءات. وفي نشرة لبنان اليوم أيضا الأحوال الجوية.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى، كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: مساء الخير. لبنان بين نارين أمنية واجتماعية، فيما تتجه الأنظار إلى نيويورك، حيث يقود رئيس الحكومة نواف سلام تحركا دبلوماسيا مكثفا حول الجنوب ومستقبل اليونيفل وحصرية السلاح ودعم الجيش اللبناني. وفيما يسود ترقب لما قد يحمله لقاء سلام بوزير الخارجية الأمريكي من مواقف وتطورات، يبقى الجنوب في واجهة المشهد وسط التصعيد الإسرائيلي المتواصل والانقسام الداخلي الحاد حيال اتفاق الإطار بين دعوات إلى الحوار والتمسك بخيار السلاح والمقاومة. أما في الداخل فنار أخرى لا تقل خطورة، أعباء معيشية تتفاقم وأسعار تواصل ارتفاعها، ولبنانيون يرزحون تحت وطأة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية وسط تحذيرات نقابية من انفجار اجتماعي وتلويح بإضرابات قد تعيد شل البلاد. من نيويورك إلى الجنوب ومن الأمن إلى لقمة العيش، ملفات ثقيلة ترسم المشهد اللبناني في الساعات المقبلة. إذن البوصلة إلى نيويورك، حيث انطلقت أعمال الدورة السنوية 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور 130 من رؤساء الدول والحكومات والمسؤولين الكبار في أكبر حشد بحثاً لمخرج للحروب والأزمات التي تجتاح الدول. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب افتتح المناقشة العامة متناولا الملف الإيراني وقضايا إقليمية ودولية.
1: هل سوف نبرم صفقة مع إيران تسمح لهم بإعادة بناء بلدهم ليكون أعظم مما كان في الماضي، ولكي يكون ربما أعظم بلد في الشرق الأوسط وفي العالم، أو هل أبيد الجمهورية الإسلامية وأفعل ذلك بسرعة ولا أسمح لهم مجددا بأن يقتلوا ويدمروا البلدان والشعوب؟ هل أدفعهم إلى الجحيم ولا أترك لهم مجالا بالبقاء ولكي يحلموا بالاستمرار وبالعظمة؟ أعتقد أننا سوف نتوصل إلى صفقة مباشرة بعد الانتخابات.
0: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتبر بدوره أن لبنان كامل السيادة وحده قادر على نزع سلاح حزب الله واستعادة الأمن لجميع اللبنانيين، معلنا تأييده لاستبدال قوات اليونيفيل في لبنان. أمير قطر أعرب عن اقتناع بلاده بحل الأزمة في الخليج عبر الطرق الدبلوماسية، معتبرا أن إسرائيل تعلن على الملء عدم الالتزام بالاتفاق في لبنان وتصر على التعامل معه بمنطق الوصاية. أما الرئيس التركي فرأى أنه ينبغي للأطفال الفلسطينيين أن ينعموا بالأمن ولأطفال لبنان ألا يستيقظوا تحت وقع القنابل. وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلن الرئيس نواف سلام أن لقاءاته التي شملت الأمين العام للأمم المتحدة والعاهل الأردني والرئيس التركي والرئيس الفنلندي ورئيس الوزراء القطري إلى جانب مسؤولين آخرين تناولت أولويات لبنان، وفي مقدمها انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها وتعزيز قدرات الجيش واستمرار الوجود الدولي في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. وأشار سلام إلى بحث حشد الدعم لمسار تعافي وإعادة الأعمار ومواصلة الإصلاحات وتوسيع فرص الاستثمار والتعاون، مؤكدا أن لبنان ماض في بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها واستعادة سيادته. كما تناولت اللقاءات حشد الدعم للتعافي وإعادة الأعمار ومواصلة الإصلاحات وتوسيع فرص الاستثمار والتعاون، مؤكدا أن لبنان ماض في استعادة سيادته والنهوض. كما بحث رئيس الحكومة نواف سلام مع رئيس الحكومة الإسبانية مستقبل الوجود الدولي في جنوب لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفيل ودعم الجيش اللبناني. كما بحث سلام مع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني تطورات لبنان واليمن وأهمية بسط سلطة الدولة على كامل أراضي البلدين. كذلك شارك الرئيس سلام في القمة متعددة الأطراف التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية ويترأسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر وسوريا وتركيا والعراق والأردن ولبنان، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي معلومات للمدن فأن لقاء سيعقد بين سلام والرئيس الإيراني مسعود بازشكيان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيكون الأول من نوعه بين مسؤولي البلدين منذ أشهر طويلة، وسيتم البحث في مختلف العلاقات. وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجل التقى أبناء الجالية اللبنانية في نيويورك خلال حفل الاستقبال في القنصلية العامة بحضور رئيس الحكومة نواف سلام، وأشار رجي إلى أنه رغم البعد يبقى لبنان حاضرا في وجدان المغتربين، كما يبقى إيمانهم بدولة قوية وعادلة تحمي أبنائها في الداخل والخارج. إلى بيروت، حيث استعرض نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب في خلال لقائه القائم بأعمال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو على رأس وفد الوضع في جنوب لبنان ومسألة استقراره، وشدد المجتمعون على أن تحقيق الاستقرار الفعلي والمستدام يتطلب حلا جذريا يؤدي إلى إنهاء العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان. وفي السياق نفسه أبلغ بوصعب الوفد الأممي أن لبنان لم يلمس أي التزام إسرائيلي بالاتفاقية التي تم التوقيع عليها سابقا لوقف إطلاق النار، مؤكدا أن هذا التعنت والتملص الإسرائيلي يشكل عائقا أساسيا أمام التقدم في مسار المفاوضات. في غضون ذلك يجري العمل على حل وسطي يقضي بالتمديد لقوات اليونيفيل 6 أشهر تفاديا للفراغ الأمني وإفساحا في المجال للاتفاق على بديل. وفي اليوم الدولي للسلام شدد رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا على أن التنفيذ الكامل للقرار 1701 يظل الهدف والأساس لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في جنوب لبنان.
2: إذا كان السلام عملا يوميا فأن الاستثمار في السلام يعني القيام بهذا العمل كل يوم. بالنسبة إلى اليونيفيل هذا أمر عملي جدا، فكل يوم يعمل أفرادنا العسكريون والمدنيون في مختلف أنحاء جنوب لبنان، نقوم بدوريات ونبقي قنوات التواصل مفتوحة مع الأطراف للحد من خطر سوء الفهم والتصعيد. أنا يعملون كل يوم مع القوات المسلحة اللبنانية والمجتمعات المحلية في جنوب لبنان، ويسترشد هذا العمل بقرار مجلس الأمن الدولي 1701، واليوم لا يزال تنفيذه الكامل هدفا وأساسا للسلام والاستقرار الدائمين في جنوب لبنان. وستواصل اليونيفيل القيام بدورها من خلال إبقاء قنوات التواصل مفتوحة والحد من خطر التصعيد ودعم الجهود الدبلوماسية.
0: في الميدان الجنوبي توالت الخروقات الإسرائيلية في حين استهدف القصف المدفعي بلدة المنصوري بالتزامن مع 3 غارات على المنطقة، كما استهدفت غارة حي الدير في النبطي الفوقة، وكان الجيش الإسرائيلي قد نفذ تفجيرا كبيرا في بيت يحون خلال ساعات النهار. توازيا أفادت صحيفة إسرائيل هيوم بأن سلاح الجو الإسرائيلي يستعد لشن غارات على جنوب لبنان، مشيرة إلى توجيه تحذيرات لسكان الجليل الغربي من احتمال سماع ذوي انفجارات قوية. واليوم أفاد تقرير لمركز ألما الإسرائيلي بأن حادثة دير ميماس بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي تحمل مخاطر تصعيدية، وربطها بهوية الضابط اللبناني الشيعي الذي كان يقود الموقع من دون تقديم دليل على أن طائفته أثرت في مجريات الحادثة. واتهم التقرير حزب الله بمحاولة استغلال الحادثة سياسيا وأعلاميا، مدعيا أن بعض الضباط الشيعة في الجيش اللبناني قد يخدمون مصالحه، كما اعتبر أن الحادثة قد تؤثر في المسار الدبلوماسي الجاري بين لبنان وإسرائيل. كذلك أكد اليوم وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية ستبقى متمركزة في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة، مشددا على عدم الانسحاب من الخط الأصفر في غزة طالما بقيت حماس. وحذر كاتس إيران وتركيا من أي محاولة لاختطاف مدني أو جندي إسرائيلي، مهددا بتهجير 1,000,000 من سكان غزة، ومتوعدا بقصف إيران للمرة الثالثة وصولا إلى إسقاط النظام إذا اقتضت الضرورة. ومن قصر العدل في النبطية أكد وزير العدل عادل نصار أن واجب الدولة هو الوقوف وإسناد أهل النبطية وكل الشعب اللبناني، مشيرا إلى أن العمل جار على ترميم قصر العدل وتأمين الخدمات القضائية بالرغم من كل الصعوبات والتحديات. من جهة ثانية، يحيي حزب الله الأحد المقبل الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد أمينه العام السابق حسن نصر الله والأمين العام السابق هاشم صفي الدين خلال مهرجان يقام عند 4:30 بعد الظهر في مركز السيد نصر الله في الضاحية الجنوبية. حتى الساعة تجد الحكومة نفسها عاجزة عن مواجهة تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاساتها الكارثية على حياة اللبنانيين في ظل موجة تضخم أكبر من قدرة الرواتب المتدنية على مواجهتها أو التأقلم معها. في الغضون شهد قصر بعبدة سلسلة لقاءات نيابية واقتصادية ومعيشية، شدد خلالها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على أن الوحدة والحوار هما سبيل لحماية لبنان، داعيا إلى عدم الاستقواء بالخارج ضد الداخل بل توحيد الموقف اللبناني في مواجهة التحديات. كما أكد عون دعمه لمعالجة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز عمل المؤسسات، فيما بحث مع رئيس مرفأ طرابلس خطة تطوير المرفأ وتوسعة قدراته اللوجستية. وفي الشأن الإنمائي تناول عون مع النائبين ميشيل ظاهر وميشيل المر حاجات زحل والبقاع والمتن، فيما عرض رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر مطالب الحركة العمالية وضرورة اتخاذ إجراءات لتخفيف الأعباء المعيشية. وفي السياق المعيشي أيضا حذر اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان بعد اجتماع طارئ من أن الارتفاع المتواصل في أسعار القمح والطحين والمازوت والطاقة والنقل يضع قطاع الأفران والمواطن اللبناني ولا سيما الفئات الشعبية أمام مرحلة بالغة الخطورة. تربويا أعلنت نقابة المعلمين مواصلة اتصالاتها لزيادة بدل النقل بما يتناسب مع ارتفاع كلفة المعيشة والتنقل، مطالبة وزارة المالية بالإسراع في صرف منحة 200 مليار ليرة لصندوق التعويضات وإدراج 450 مليارا المتبقية في موازنة 2027، ولوحت بتحرك النقابي في حال عدم الاستجابة. رابطة موظفي الإدارة العامة دعت إلى الالتزام التام بالإضراب يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع مع التعطيل القصري يوم الجمعة من كل أسبوع. إلى مطار رفيق الحريري الدولي وصل الوفد السوري، ومن المرتقب أن تشمل الزيارة جولة على المسؤولين في لبنان يتقدمهم الرئيسان عون وبري لبحث ملفات اقتصادية وخدماتية واستثمارية مشتركة على أن يشارك في المنتدى اللبناني السوري للاستثمار. وفي هذا السياق قال وزير الاقتصاد السوري بين سوريا ولبنان علاقة تاريخية قديمة ونريد البدء بعلاقة صحية ونحن مرنون ونحضر اليوم كشريك للبنان ولا للمنافسة معه. في الشمال استقدم الجيش اللبناني آليات وعناصر من قوة خاصة إلى مدخل حي خليل الرحمن عند المدخل الغربي لمخيم البديوي لتسلم حاجز القيادة العامة. هذا وطلبت مخابرات الجيش إزالة اليافطات التابعة للفصائل الفلسطينية من مدخل الحاجز. قضائيا أفادت معلومات صحفية بأن مجلس القضاء الأعلى أقر بالإجماع التشكيلات القضائية الجزئية وأحالها إلى وزير العدل لاستكمال التوقيع. واليوم طلب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تكثيف جهودها الأمنية لكشف هوية الأشخاص الذين يعمدون إلى رمي الحجارة على السيارات على طريق المطار وتوقيفهم بسرعة القصوى واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وشدد الوزير الحجار على ضرورة تعزيز الإجراءات والتدابير الأمنية على طريق المطار وتسيير دوريات والتشدد بالمراقبة لتأمين سلامة المواطنين والحقول دون تعريض حياتهم للخطر. ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ يكون الجو غدا غائما جزئيا مع ضباب جبلا واحتمال ضئيل لتساقط أمطار محلية على الجبال الشمالية بعد الظهر. الحرارة تتراوح بين 22 و30 درجة ساحلا وبين 13 و30 بقاعا. في ختام نشرة لبنان اليوم تذكير بعناوينها: البوصلة إلى نيويورك، سلام يقود معركة دبلوماسية. تفاديا للفراغ الأمني، البحث في التمديد لليونيفيل يتقدم. التصعيد الإسرائيلي جنوبا بلا مكابح وعودة الأهالي على المحك. الأعباء المعيشية تتفاقم والشارع يتأهب للتصعيد. وفد سوري في بيروت، المصالح الاقتصادية محور اللقاءات. ختام نشرة لبنان اليوم قدمناها من صوت كل لبنان.

موعود ودايما بالجراح موعود.

تاني تاني تاني هنروح للحب تاني والنار والعذاب.

والقمر طلع والخوف.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شيء، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: العرض الأخير من صوت كل لبنان. تتجه الأنظار إلى نيويورك، حيث انطلقت أعمال الدورة السنوية 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب افتتح المناقشة العامة متناولا الملف الإيراني وقضايا إقليمية ودولية، في حين قال: أتوقع أننا سنتوصل لصفقة مع إيران وإلا سيواجهون الجحيم. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتبر أن لبنان كامل السيادة وحده قادر على نزع سلاح حزب الله واستعادة الأمن لجميع اللبنانيين، معلنا تأييده لاستبدال قوات اليونيفيل في لبنان. أمير قطر أعرب بدوره عن اقتناع بلاده بحل الأزمة في الخليج عبر الطرق الدبلوماسية، معتبرا أن إسرائيل تعلن على الملأ عدم الالتزام بالاتفاق في لبنان وتصر على التعامل معه بمنطق الوصاية. أما الرئيس التركي فرأى أنه ينبغي للأطفال الفلسطينيين أن ينعموا بالأمن، ولأطفال لبنان ألا يستيقظوا تحت وقع القنابل. على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أعلن الرئيس نواف سلام أن لقاءاته التي شملت الأمين العام للأمم المتحدة والعاهل الأردني والرئيس التركي والرئيس الفنلندي ورئيس الوزراء القطري إلى جانب مسؤولين آخرين تناولت أولويات لبنان، وفي مقدمها انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها وتعزيز قدرات الجيش واستمرار الوجود الدولي في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. وأشار سلام إلى بحث حشد الدعم لمسار التعافي وإعادة الأعمار ومواصلة الإصلاحات وتوسيع فرص الاستثمار والتعاون، مؤكدا أن لبنان ماض في بسط سلطة الدولة واستعادة سيادته. كما تناولت اللقاءات حشد الدعم للتعافي وإعادة الأعمار. هذا وبحث سلام مع رئيس الحكومة الإسبانية مستقبل الوجود الدولي في جنوب لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفيل ودعم الجيش اللبناني، وبحث مع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني تطورات لبنان واليمن وأهمية بسط سلطة الدولة على كامل أراضي البلدين. كذلك شارك الرئيس سلام في القمة متعددة الأطراف التي تستضيفها الولايات المتحدة ويترأسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر وسوريا وتركيا والعراق والأردن ولبنان. وفي معلومات للمدن فأن لقاء سيعقد بين سلام والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيكون الأول من نوعه بين مسؤولي البلدين منذ أشهر طويلة، وسيتم البحث في مختلف العلاقات. إلى ذلك يسود الترقب التام لما سيؤول إليه اجتماع سلام بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من مواقف وتطورات. في الميدان الجنوبي توالت الخروقات الإسرائيلية، في حين استهدف القصف المدفعي بلدة المنصوري بالتزامن مع 3 غارات على المنطقة، كما استهدفت غارة حي الدير في النبطي الفوقة. توازيا أفادت صحيفة إسرائيل هيوم بأن سلاح الجو الإسرائيلي يستعد لشن غارات على جنوب لبنان، مشيرة إلى توجيه تحذيرات لسكان الجليل الغربي من احتمال سماع دوي انفجارات قوية. تعقد اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان اجتماعا استثنائيا عند 10:30 للبحث في التداعيات المتفاقمة لارتفاع أسعار المحروقات وانعكاساتها على قطاع النقل العام والسائقين. توازيا دعت رابطة موظفي الإدارة العامة إلى الالتزام التام بالإضراب اليوم وغد مع التعطيل القصري يوم الجمعة من كل أسبوع. إلى مطار رفيق الحريري الدولي وصل الوفد السوري، ومن المرتقب أن تشمل الزيارة جولة على المسؤولين في لبنان يتقدمهم الرئيسان عون وبري لبحث ملفات اقتصادية وخدماتية واستثمارية مشتركة على أن يشارك في المنتدى اللبناني السوري للاستثمار. وفي هذا السياق قال وزير الاقتصاد السوري: بين سوريا ولبنان علاقة تاريخية قديمة، ونريد البدء بعلاقة صحية، ونحن مرنون ونحضر اليوم كشريك للبنان ولا منافسة معه. أفادت وزارة الدفاع السورية بتوقيف زورة قبالة سواحل اللاذقية يقل 21 شخصا أثناء محاولتهم مغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة، وتوقيف 3 مهربين وطاقم الزورق. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أن مسؤولا أمريكيا التقى وفدا إيرانيا لمدة 3 ساعات، مؤكدا أن اللقاء كان مثمرا للغاية، واعتبر أنه من مصلحة إيران التوصل لاتفاق، مشيرا إلى أن هناك خيارين أمام إيران أحدهما سيء للغاية. وتوقع ترامب تراجع الأسعار بشكل كبير فور انتهاء الحرب وفي مقدمتها أسعار النفط، مشيرا إلى أنه يعمل مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإيجاد حل ينهي الحرب في أوكرانيا. وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد عقد اجتماع لإنهاء الحرب، فيما قال لزيلينسكي أن الضربات التي تستهدف قدرات التكرير داخل روسيا تؤثر بشدة على أسعار الديزل. وفي هذا السياق أعلن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أن الاجتماع مع الإيرانيين إلى جانب زميله جاريد كوشنر سار على ما يرام، قائلا أشعر بحالة جيدة. هذا ونقلت صحيفة إسرائيل هيوم عن مصادر أمريكية قولها إن اجتماع ممثلين أمريكيين مع الوفد الإيراني بقيادة وزير الخارجية عباس عرقجي كان مخططا له مسبقا، وأشارت إلى أن اللقاء بحث شروط استئناف المفاوضات وإعادة فتح مضيق هرمز من دون التوصل إلى اتفاق بشأن معظم نقاط الخلاف. وأضافت أنه من المتوقع عقد اجتماع آخر بين الطرفين الأمريكي والإيراني خلال الأيام المقبلة. أعلن المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية أن مطري بغداد ومسقط لن يستقبلا الرحلات الجوية الإيرانية. ختام العرض الأخير من صوتي كل لبنان.
1: تحياتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركم أنه بإمكانكم إعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات. هون صوت كل لبنان.